0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: المجتمع مبني على الأفراد، فكل فرد من أفراد المجتمع يشكل عاملا من عوامل بنائه. فلو أن الإنسان وضع في أفخم الأمكنة وقدم إليه أطيب الطعام والشراب، هل يغنيه ذلك عن الاندماج في المجتمع؟
2: لا طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، الحقيقة دخلنا في محطة ثالثة، هي علاقة الإنسان بمن حوله.
1: نعم.
2: من أقارب، من زملاء، من أصدقاء، من جيران، من عامة الناس. هذه محطة من محطاته، ومحطة أساسية أيضا، لأنه الإنسان في الأصل اجتماعي. كيف؟ الله عز وجل جعل هذا الإنسان كائنا متحركا.
1: نعم.
2: وليس سكونيا. ما الذي حركه؟ أنه أودع فيه حاجات. الحاجة الأولى إلى الطعام والشراب حفاظا على وجوده كفرد.
1: نعم.
2: والحاجة الثانية، أودع فيه حاجة إلى الطرف الآخر. الشاب بحاجة إلى شابة يتزوجها، والشابة بحاجة إلى زوج تتزوجه.
1: نعم.
2: إذن هي حاجة ثانية، أما الثانية حفاظا على بقاء النوع. وأودع فيه حاجة ثالثة سماها علماء النفس تأكيد الذات.
1: نعم.
2: بعد أن يأكل ويشرب ويتزوج وينجب، هناك حاجة إلى أن يكون شيئا مهما يشار إليه بالبنان. هذه الحاجة نسميها تأكيد الذات. إلا أن هذه الحاجات الثلاثة حيادية، والإنسان بإمكانه أن يلبيها وفق منهج الله.
1: نعم.
2: فيسمو عند الله، ويمكن أن تلبى بخلاف منهج الله فيسقط. فهذه الحاجات ترقى بالإنسان إلى أعلى عليين، وتهوي به إلى أسفل سافلين، لأنها حيادية، ولأن الإنسان مخير. فإن كان وفق منهج الله يلبي هذه الحاجات وفق منهج الله.
1: نعم.
2: وإن كان معرضا عن الدين يلبيها بخلاف منهج الله. إذن قد تكون سلما يرقى به، أو دركات يهوي بها. هذه حاجات كبرى إلى الطعام والشراب، ولولا هذه الحاجة لما رأيت شيئا على وجه الأرض. وحاجة الزواج، والحاجة الثالثة تأكيد الذات.
1: نعم.
2: إلا أن هناك حاجات فرعية كثيرة. من هذه الحاجات، حاجة الإنسان إلى أن يحب، أو إلى أن يحب.
1: نعم.
2: وأي إنسان لا يشعر بحاجة إلى أن يحب ولا إلى أن يحب ليس من بني البشر. حاجته إلى الأمن، حاجته إلى أن يتقوى بجماعة، حاجته إلى النصرة.
1: نعم.
2: حاجات كثيرة، هذه الحاجات تجعله كائنا اجتماعيا. فهناك حاجات أساسية في الإنسان، حاجته إلى الحب، حاجته إلى التقوي، حاجته إلى التقدير، حاجته إلى الأمن. هذه الحاجات تجعله كائنا اجتماعيا، يعني أراده الله أن يكون كائنا اجتماعيا.
1: نعم.
2: وفي حاجات فردية، المصالح الشخصية، الأهواء الشخصية. فالإنسان بين نوازع فردية ونوازع اجتماعية. فالإنسان قبل أن يعرف الله، إذا تصادمت حاجاته الفردية مع حاجاته الاجتماعية، في الأعم الأغلب يؤثر حاجاته الفردية. أما الإسلام أكد في الإنسان الجانب الاجتماعي وسمى بهذا الجانب، فجعل الاندماج في الجماعة وخدمة الجماعة وإصلاح الجماعة طريقا إلى الله، جعل من عبادة الإنسان أن يصلح من حوله، أن يأخذ بيدهم إلى سبل سلامتهم وسعادتهم. فصار في بالإنسان حاجات اجتماعية وحاجات فردية، والإنسان الذي شرد عن الله يؤثر مصالحه الشخصية على حاجاته الاجتماعية، لكن المؤمن أراده الله أن يكون في خدمة الجماعة ليرقى عند الله، وكأن خدمة الجماعة طريق إلى الله عز وجل أو أحد أثمان الجنة. إذن نحن في هذا اللقاء إن شاء الله الحديث عن الجانب الاجتماعي، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا في الآية، ملمح دقيق جدا، وهو أنه لا بد من حبل نعتصم به. الاجتماع يحتاج إلى فكر، إلى قيم، إلى مبادئ، إلى منهج حياة. قال واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني بوحي السماء، بمنهج خالق السماوات والأرض، التفوا حول هذا المنهج تلتقون وتجتمعون وتتناصرون. وقد ورد في بعض الآثار القدسية أن وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. هذه الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا، لا بد من شيء يجمعنا، لا بد من فكر يجمعنا، لا بد من قيم تجمعنا، لا بد من مبادئ تجمعنا. هذه إذا جمعتنا فنحن كالبنيان المرصوص لا نخترق. الشيء الآخر يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأرادنا الله أن نندمج في الجماعة، في جماعة المؤمنين، أراد لهذه الجماعة أن تعتصم حول حبله وحول منهجه وحول قرآنه وحول الطريق إلى سلامة المجتمع وسعادته. فنحن معنا في القرآن الكريم آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدعونا إلى أن نكون اجتماعيين ولسنا فرديين. الانسحاب من المجتمع والتقوقع حول الذات ليس من منهج المؤمنين.
1: نعم. إذن فضيلة الدكتور، من رأى في نفسه الاستغناء عن الناس، الاستغناء عن المجتمع، لا يقبل منه ذلك، وهي حالة مرضية تحتاج علاجا.
2: لكن لابد من تنويه، أنا أستخدم لعبة شد الحبل.
1: نعم.
2: فإذا فسد المجتمع وهذا المؤمن إذا كان بإمكانه أن يشد هؤلاء إليه يجب أن يكون معهم. أما إذا خاف على دينه وعلى مبادئه وعلى قيمه فلما التقى معهم استطاعوا أن يشدوه إليهم
1: فلينجو بنفسه.
2: هذا هو الضابط، يعني وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذا ما عبدوا الله عز وجل ينبغي أن تعتزلهم لتنجو بنفسك، أما إذا استطعت أن تأخذ بيدهم وأن تقنعهم وأن تعينهم على أمر دينهم ينبغي أن تكون معهم. والأصوب من هذا كله أن تكون أيها المؤمن في برج عاجي أخلاقي، لا في برج عاجي فكري. لا ينبغي أن تنأى عنهم، هم أهلك، أبناء جلدتك، أنت مكلف بنصحهم بالأخذ بيدهم، لكن إياك أن تقع في سقطاتهم وفي وحلهم وفي انحرافاتهم. كن في برج عاجي أخلاقي ولا تكن في برج عاجي فكري. إذن نحن مكلفون أن نكون إيجابيين وأن نكون مع مجتمعنا لنأخذ بيده ونعين ضعيفه ونعلم جاهله ونقوي من كان بحاجة إلى مساعدة. أما أن المجتمع إذا جذبنا إليه ووقعنا في سقطاته ووحله، هذه مشكلة كبيرة. فالقضية تحتاج إلى توازن دقيق. ما دمت مستطيعا أن تأخذ بيدهم إلى الصواب فكن معهم، فإذا شعرت أنهم يمكن أن يأخذوك إلى سقطاتهم وإلى وحولهم فابتعد عنهم.
1: نعم. إذن هذا الإنسان الاجتماعي إما أن يفيد وإما أن يستفيد.
2: نعم. هذا منطلق لهذا اللقاء الطيب. الناحية الاجتماعية أصل في حياة الإنسان، لكن قد تنحرف، قد يندمج مع المجتمع فيسقط معه، وقد ينعزل عنه فيلغي وظيفته. إذن لا بد من أن نوازن بين الاندماج معه بقصد الأخذ بيده وبين الاندماج معه السلبي.
1: نعم.
2: وأنا أقول هذا كلام دقيق، ينبغي أن تندمج اندماجا إيجابيا، أي ليس أن تنهار مع انهيار المجتمع.
1: نعم.
2: وينبغي أن تحافظ على هويتك الإيمانية.
1: نعم. فضيلة الدكتور، إن كان هو مندمج مع هذا المجتمع فهو واحد منهم، ما هو معيار التفاضل بين الناس؟ وهل الناس على صعيد واحد؟
2: في الإسلام نصوص قرآنية ونبوية والله مذهلة. من هذه النصوص قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.
1: نعم.
2: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد بن أبي وقاص إذا دخل على النبي يقول له: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي.
1: نعم.
2: ما فد أحدا من صحابته إلا سعدا، قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ومع ذلك قال له سيدنا عمر، قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خل رسول الله.
1: نعم.
2: فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له بالضبط.
1: نعم. دكتور، هل نعني بهذه الأخوة المساواة التامة، بحيث لا يعرف لصاحب الفضل فضله ويكون الفضل بينهم على الشيوع؟
2: لا أبدا، ولكل درجات مما عمل.
1: أيوة.
2: لكن نحن ننطلق في أن أكانة الإنسان عند الله واحدة، ذكرا كان أو أنثى، أبيض كان أو أسود، يعني عربي أو أعجمي، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي الكريم قال: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني دائما وأبدا أراد الله أن يكون الناس عند الله سواسية.
1: نعم.
2: يتفاوتون بالتقوى، في تفاوت لكن بالتقوى لا بانتماء. دائما وأبدا هناك مقاييس انتمائية.
1: نعم.
2: هذه باطلة، ودائما المجتمعات المتخلفة تعتمد مقاييس انتمائية، وهناك مقاييس موضوعية. المجتمعات الراقية أخلاقيا ومبدئيا تعتمد المقاييس الموضوعية. فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذه معاني مريحة، وكأننا نبين أن البشر عند الله صنفان: صنف عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وصنف غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد صنفا ثالثا.
1: نعم. وللحديث بقية فضيلة الدكتور، نتابعه معكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نشكر لكم وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: أتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، أكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم؟ فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: هنا الفتنة ثلاثة من حيث يطلع قرن الشيطان. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك: فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار: أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا: يغفر الله لرسوله، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قالوا سنصبر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال اعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلتها، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وصلتني رسالة من إحدى الصديقات طلبت مني أن أقرأها على الملأ، علها تجد حلا يناسبها، فقد رزقها الله بابن وحيد بعد طول انتظار، عمره الآن تقريبا 20 عاما. ابنها طيب وخلوق ويحبها كثيرا، ولكن لديه مشكلة واحدة، أنه لا يوجد تواصل حقيقي بينه وبين الله. هي تعتقد بأنه لا يخشى الله، تقول إن ابنها لا يصلي ويهجر القرآن ولا يذهب إلى المساجد، وعندما كانت تجبره على الصلاة يقول لها أنت تجبرين فأنا أصلي من أجلك، فتقول لا بأس صلي من أجلي، فرضا الأبوين كرضا الله. كانت تنظر للأطفال وهم يذهبون إلى المساجد فتدمع عيناها وترجو الله أن يكون ابنها مثلهم يخشى الله، وهو يحتاج إلى قدوة. أبوه يعمل في الصحراء 3 أسابيع في الصحراء وأسبوع بجانبهم، لا تكفي لكي يدعم ابنه ولا تكفي لكي يجبره على القيام بالعبادات والطاعات، حتى الصحبة والرفقة فهي على شاكلته. فماذا تفعل؟ في سنة من السنوات ابتلاه رب العالمين ورسب في 5 مواد، وكان أبواه يقومان الليل ويدعوان رب العالمين لكي يتخطى هذه المرحلة وينجح ويتفوق، وبالفعل تخطى هذه المرحلة. كانت أمه تقول له إن رب العالمين هو صاحب المعاجز، وهو من دفعه ليتخطى هذه المرحلة لكي يعتبر ولكي يشكر الله. كانت أمه تذكره دائما بأن الله له فضل عليه، لأنه هو من الذي جعله يتخطى هذه المرحلة السيئة، ودعاء الوالدين. كان يقتنع بكلامها ويسمع حكاويها عن معاجز الله سبحانه وتعالى، لكن نفسه أمر بالسوء، فتره يعبد الله 4 دقائق، وللهو واللعب 14 ساعة. فماذا تفعل؟ هي بحاجة فعلا لقدوة حسنة ملازمة لابنها. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، والله أعلم بالمعتدين. كففي له الدعاء.
2: أنت المهيمن والمعين، أنت المعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن علم القرآن

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: المجتمع مبني على الأفراد، فكل فرد من أفراد المجتمع يشكل عاملا من عوامل بنائه. فلو أن الإنسان وضع في أفخم الأمكنة وقدم إليه أطيب الطعام والشراب، هل يغنيه ذلك عن الاندماج في المجتمع؟
2: لا طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، الحقيقة دخلنا في محطة ثالثة، هي علاقة الإنسان بمن حوله.
1: نعم.
2: من أقارب، من زملاء، من أصدقاء، من جيران، من عامة الناس. هذه محطة من محطاته، ومحطة أساسية أيضا، لأنه الإنسان في الأصل اجتماعي. كيف؟ الله عز وجل جعل هذا الإنسان كائنا متحركا.
1: نعم.
2: وليس سكونيا. ما الذي حركه؟ أنه أودع فيه حاجات. الحاجة الأولى إلى الطعام والشراب حفاظا على وجوده كفرد.
1: نعم.
2: والحاجة الثانية أودع فيه حاجة إلى الطرف الآخر، الشاب بحاجة إلى شابة يتزوجها، والشابة بحاجة إلى زوج تتزوجه.
1: نعم.
2: إذن هي حاجة ثانية، أما الثانية حفاظا على بقاء النوع. وأودع فيه حاجة ثالثة سماها علماء النفس تأكيد الذات.
1: نعم.
2: بعد أن يأكل ويشرب ويتزوج وينجب، هناك حاجة إلى أن يكون شيئا مهما يشار إليه بالبنان. هذه الحاجة نسميها تأكيد الذات. إلا أن هذه الحاجات الثلاثة حيادية، والإنسان بإمكانه أن يلبيها وفق منهج الله.
1: نعم.
2: فيسمو عند الله، ويمكن أن تلبى بخلاف منهج الله فيسقط. فهذه الحاجات ترقى بالإنسان إلى أعلى عليين وتهوي به إلى أسفل سافلين، لأنها حيادية، ولأن الإنسان مخير. فإن كان وفق منهج الله يلبي هذه الحاجات وفق منهج الله، وإن كان معرضا عن الدين يلبيها بخلاف منهج الله. إذن قد تكون سلما يرقى به أو دركات يهوي بها. هذه حاجات كبرى إلى الطعام والشراب، ولولا هذه الحاجة لما رأيت شيئا على وجه الأرض. وحاجة الزواج، والحاجة الثالثة تأكيد الذات.
1: نعم.
2: إلا أن هناك حاجات فرعية كثيرة. من هذه الحاجات حاجة الإنسان إلى أن يحب أو إلى أن يحب.
1: نعم.
2: وأي إنسان لا يشعر بحاجة إلى أن يحب ولا إلى أن يحب ليس من بني البشر. حاجته إلى الأمن، حاجته إلى أن يتقوى بجماعة، حاجته إلى النصرة.
1: نعم.
2: حاجات كثيرة، هذه الحاجات تجعله كائنا اجتماعيا. فهناك حاجات أساسية في الإنسان، حاجته إلى الحب، حاجته إلى التقوي، حاجته إلى التقدير، حاجته إلى الأمن. هذه الحاجات تجعله كائناً اجتماعياً، يعني أراده الله أن يكون كائناً اجتماعياً.
1: نعم.
2: وفي حاجات فردية، المصالح الشخصية، الأهواء الشخصية. فالإنسان بين نوازع فردية ونوازع اجتماعية. فالإنسان قبل أن يعرف الله، إذا تصادمت حاجاته الفردية مع حاجاته الاجتماعية، في الأعم الأغلب يؤثر حاجاته الفردية.
1: نعم.
2: أما الإسلام أكد في الإنسان الجانب الاجتماعي وسمى بهذا الجانب، فجعل الاندماج في الجماعة وخدمة الجماعة وإصلاح الجماعة طريقا إلى الله، جعل من عبادة الإنسان أن يصلح من حوله، أن يأخذ بيدهم إلى سبل سلامتهم وسعادتهم. فصار في بالإنسان حاجات اجتماعية وحاجات فردية، والإنسان الذي شرد عن الله يؤثر مصالحه الشخصية على حاجاته الاجتماعية، لكن المؤمن أراده الله أن يكون في خدمة الجماعة ليرقى عند الله، وكأن خدمة الجماعة طريق إلى الله عز وجل أو أحد أثمان الجنة. إذن نحن في هذا اللقاء إن شاء الله الحديث عن الجانب الاجتماعي، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا في الآية، ملمح دقيق جدا، وهو أنه لا بد من حبل نعتصم به. الاجتماع يحتاج إلى فكر، إلى قيم، إلى مبادئ، إلى منهج حياة. قال واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني بوحي السماء، بمنهج خالق السماوات والأرض، التفوا حول هذا المنهج تلتقون وتجتمعون وتتناصرون. وقد ورد في بعض الآثار القدسية أن وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. هذه الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا، لا بد من شيء يجمعنا، لا بد من فكر يجمعنا، لا بد من قيم تجمعنا، لا بد من مبادئ تجمعنا. هذه إذا جمعتنا فنحن كالبنيان المرصوص، لا نخترق. الشيء الآخر يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأرادنا الله أن نندمج في الجماعة، في جماعة المؤمنين، أراد لهذه الجماعة أن تعتصم حول حبله وحول منهجه وحول قرآنه وحول الطريق إلى سلامة المجتمع وسعادته. فنحن معنا في القرآن الكريم آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدعونا إلى أن نكون اجتماعيين ولسنا فرديين. الانسحاب من المجتمع والتقوقع حول الذات ليس من منهج المؤمنين.
1: نعم. إذن فضيلة الدكتور، من رأى في نفسه الاستغناء عن الناس، الاستغناء عن المجتمع، لا يقبل منه ذلك، وهي حالة مرضية تحتاج علاجا.
2: لكن لابد من تنويه، أنا أستخدم لعبة شد الحبل.
1: نعم.
2: فإذا فسد المجتمع وهذا المؤمن إذا كان بإمكانه أن يشد هؤلاء إليه يجب أن يكون معهم. أما إذا خاف على دينه وعلى مبادئه وعلى قيمه فلما التقى معهم استطاعوا أن يشدوه إليهم
1: فلينجو بنفسه.
2: هذا هو الضابط، يعني وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذا ما عبدوا الله عز وجل ينبغي أن تعتزلهم لتنجو بنفسك، أما إذا استطعت أن تأخذ بيدهم وأن تقنعهم وأن تعينهم على أمر دينهم ينبغي أن تكون معهم. والأصوب من هذا كله أن تكون أيها المؤمن في برج عاجي أخلاقي، لا في برج عاجي فكري. لا ينبغي أن تنأى عنهم، هم أهلك، أبناء جلدتك، أنت مكلف بنصحهم بالأخذ بيدهم، لكن إياك أن تقع في سقطاتهم وفي وحلهم وفي انحرافاتهم. كن في برج عاجي أخلاقي ولا تكن في برج عاجي فكري. إذن نحن مكلفون أن نكون إيجابيين وأن نكون مع مجتمعنا لنأخذ بيده ونعين ضعيفه ونعلم جاهله ونقوي من كان بحاجة إلى مساعدة. أما أن المجتمع إذا جذبنا إليه ووقعنا في سقطاته ووحله، هذه مشكلة كبيرة. فالقضية تحتاج إلى توازن دقيق. ما دمت مستطيعا أن تأخذ بيدهم إلى الصواب فكن معهم، فإذا شعرت أنهم يمكن أن يأخذوك إلى سقطاتهم وإلى وحولهم فابتعد عنهم.
1: نعم، إذن هذا الإنسان الاجتماعي إما أن يفيد وإما أن يستفيد.
2: نعم، هذا منطلق لهذا اللقاء الطيب. الناحية الاجتماعية أصل في حياة الإنسان، لكن قد تنحرف، قد يندمج مع المجتمع فيسقط معه، وقد ينعزل عنه فيلغي وظيفته. إذن لا بد من أن نوازن بين الاندماج معه بقصد الأخذ بيده وبين الاندماج معه السلبي.
1: نعم.
2: وأنا أقول هذا كلام دقيق، ينبغي أن تندمج اندماجا إيجابيا، أي ليس أن تنهار مع انهيار المجتمع.
1: نعم.
2: وينبغي أن تحافظ على هويتك الإيمانية.
1: نعم. فضيلة الدكتور، إن كان هو مندمج مع هذا المجتمع فهو واحد منهم، ما هو معيار التفاضل بين الناس؟ وهل الناس على صعيد واحد؟
2: في الإسلام نصوص قرآنية ونبوية والله مذهلة. من هذه النصوص قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.
1: نعم.
2: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد بن أبي وقاص إذا دخل على النبي يقول له: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي.
1: نعم.
2: ما فد أحدا من صحابته إلا سعدا، قال له: ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. ومع ذلك قال له سيدنا عمر، قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خل رسول الله.
1: نعم.
2: فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له بالضبط.
1: نعم. دكتور، هل نعني بهذه الأخوة المساواة التامة، بحيث لا يعرف لصاحب الفضل فضله ويكون الفضل بينهم على الشيوع؟
2: لا أبدا، ولكل درجات مما عمل.
1: أيوة.
2: لكن نحن ننطلق في أن أكانة الإنسان عند الله واحدة، ذكرا كان أو أنثى، أبيض كان أو أسود، يعني عربي أو أعجمي، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي الكريم قال: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني دائما وأبدا أراد الله أن يكون الناس عند الله سواسية.
1: نعم.
2: يتفاوتون بالتقوى، في تفاوت لكن بالتقوى لا بانتماء. دائما وأبدا هناك مقاييس انتمائية.
1: نعم.
2: هذه باطلة، ودائما المجتمعات المتخلفة تعتمد مقاييس انتمائية، وهناك مقاييس موضوعية. المجتمعات الراقية أخلاقيا ومبدئيا تعتمد المقاييس الموضوعية. فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذه معاني مريحة، وكأننا نبين أن البشر عند الله صنفان: صنف عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وصنف غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد صنفا ثالثا.
1: نعم. وللحديث بقية فضيلة الدكتور، نتابعه معكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نشكر لكم وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة،
3: وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
4: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، في هذه الحلقة سأذكر الدليل الثاني على حجية السنة، ووجوب محبته وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مستلزمات المحبة زيادة التوقير والتعظيم والطاعة، وبقدر نقصان المحبة يقل الالتزام ويضعف التعظيم. ولا يتصور وجود محب صادق مخلص لا يوقر محبوبه ولا يعظم. وكلما زادت المحبة في نفس المحب زاد التوقير والتعظيم والطاعة. وقلت وبقدر نقصانها يقل الالتزام. لذا أمر الله عز وجل بمحبة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وتوقيره وتعظيمه، لتكون الطاعة تامة ويكون الالتزام بها متينا. عندما قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله، كما سأذكر إن شاء الله بعد قليل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بحديث ابن هشام عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي سفر وهو آخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه، وقال كما في صحيح البخاري، وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر. فقال إنه والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة وغيرهما مقدار محبته عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. والأحاديث في هذا كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لذا كان من التعظيم تقديم النفس، نفس النبي عليه الصلاة والسلام، ومحاب النبي، تقديم نفس النبي عليه الصلاة والسلام على نفس المحب، وتقديم محاب النبي عليه الصلاة والسلام على محاب المؤمن. أنت تقرأ في قوله سبحانه وتعالى وهو يعاتب المؤمنين جميعا ولا أخص المهاجرين والأنصار، جميع المؤمنين، يوم غزوة تبوك ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم. وأهل المدينة في ذلك الوقت أربعة أصناف: المهاجرون، الأنصار، من انتقل إلى المدينة من مسلمة الفتح ومن بقية القبائل من اليمن جنوبا حتى الشمال ومن الشرق ومن الغرب الذين أتوا إلى وسكنوا المدينة مجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله تعالى عاتب هؤلاء جميعا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ويدعوه يذهب إلى قتال الروم في غزوة تبوك ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فماذا تقول يا أيها المسلم وأنت جالس في بيتك في ظل ظليل وماء بارد وهواء عليل وزوجة حصان رسول، ماذا تفعل وتسمع هذا الخطاب من الله عز وجل؟ لهذا عاتب الله تعالى المتثاقلين عن نصرة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله، يذكر الله تعالى المؤمنين ما حصل للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يوم الهجرة عندما خرج وليس معه من البشر سوى الصديق رضي الله تعالى عنه، ومع هذا فقد نصره الله تعالى يوم أن كان بمفرده ومعه الصديق. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فإذا نصره الله تعالى في ذلك الموقف وهو بمفرده وكفار قريش كانوا مجتمعين عند باب الغار لعلهم يحظون به عليه الصلاة والسلام، فكيف لا ينصره سبحانه وتعالى ومعه جمع من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار؟ فعاتب المتثاقلين. لا شك أن هذا النص فيه دلالة كبيرة على عظم منزلة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وعلى مدى عناية الله تعالى بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فما موقفك يا أيها المؤمن؟ أتكون بجنب الله تعالى في نصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي تأييد النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وفي طاعة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن تكون نسخة ثانية مصغرة عن الصديق رضي الله تعالى عنه لتنال ما ناله رضي الله تعالى عنه، أم أن تكون في شق آخر؟ وهذا يقتضي منك الزيادة في الطاعة والاتباع والامتثال. إذا علمنا نحن أن من مفردات العهد الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام الإيمان به سبحانه وتعالى وبرسوله عليه وآله الصلاة والسلام واتباعه عليه الصلاة والسلام ونصرته عليه وآله الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لاحظ أيها الأخ الكريم قوله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتاز على جميع الأنبياء أنه مصدق لجميع الأنبياء السابقين، وأنه داعم لجميع ما جاء به الأنبياء السابقون، وانعكس ذلك على أمته فجعل ذلك شرطا في إيمان الواحد منهم أن يؤمن بجميع الأنبياء السابقين. ولهذا جعل المولى عز وجل ونبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه ورسله، أن يؤمن بجميع الرسل كما أنه يؤمن بجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين قبل تحريفها وقبل تبديلها وقبل تغييرها. أما ما كان من التغيير والتبديل الذي حصل بعد ذلك فلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لأنهم لو قالوا قولا يزعمون أنه في كتابهم فقد يكون كذبا على الله تعالى مما حوروه وغيروه وبدلوه، ولا تنكره ولا تكذبهم فيه لأنه قد يكون مما نزل في كتبهم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع والامتثال والطاعة والمحبة والنهج على منهاجهم ومنوالهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد فعل وحشرنا معهم تحت لواء النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنه القادر على ما يشاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فلا يقولن له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشقة تمرة، فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، نقرأ في سورة البقرة قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونجد في القرآن العظيم في آيات كثيرة أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالحكمة، فقال: والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. فمن هو الحكيم وما هي الحكمة؟ قال علماؤنا: الحكمة هي وضع الشيء في محله. الحكمة هي وضع الشيء في محله. فانظروا إلى خلقنا مثلا، انظروا إلى العينين اللتين زودنا الله سبحانه وتعالى بهما، هل تجدون لهما مكانا في الجسم الإنساني أنسب من هذا المكان الذي هما فيه؟ انظروا إلى الفم، هل تجدون في الجسم الإنساني مكانا أولى من المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى؟ انظروا إلى شكل الأسنان في فمنا، نحن بحاجة إلى أشياء تقطع الطعام وأشياء تطحن الطعام الخشن، لذلك المولى عز وجل جعل أسناننا المقدمة في الفم حادة الطرف لتقطع، وجعل الخلفية منها وهي الأضراس عريضة لتطحن. هذا كله حكمة أيها الإخوة، وضع الشيء في محله. فنحن أيضا نستطيع في حياتنا أن نكون حكماء، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الحكمة وضع الشيء في محله. كل منا يستطيع قبل أن يقدم على أي عمل أن يسأل نفسه: هل هذا المكان الصحيح لهذا العمل الذي أريد أن أضع فيه؟ أريد أن أصرف مالا، هل هذا هو الطريق الصحيح لصرف هذا المال؟ أريد أن أستعمل السيارة، هل أنا أستعملها بالطريقة التي ترضي الله عز وجل، أم أنني أستعملها في وأتلفها إتلافا وأفعل بها أفعالا كما يفعل بعض الشباب هداهم الله، ولا يشعرون بأن هذه السيارة نعمة من الله عز وجل استودعهم إياها وسيسألهم عنها، سيسألهم عنها، لن تذهب سدى أبدا. فالله عز وجل جعل تحت يدينا هذه الإمكانيات وسيحاسبنا عليها. فيا ليتنا نتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الحكمة، وأن نضع الأشياء في محلها، أن ننظر هل من المناسب أن أقرأ الأمر الفلاني، هل من المناسب أن أنظر في التلفاز إلى الأمر الفلاني أم أن هذا مخالف، هل من المناسب أن أسافر إلى المكان الفلاني وأتواجد في المكان الفلاني أم أنني قد يقبضني الله عز وجل وأنا في هذا المكان وهذا مكان لا يرضي الله عز وجل. هكذا ننظر إلى كل تصرف من تصرفاتنا، بل حتى كلامنا، هل أقول هذه الكلمة أم لا أقولها؟ هذه هي الحكمة أيها الإخوة. الحكمة وضع الشيء في محله، سواء كان كلاما أو كان فعلا وتصرفا بالأشياء أو بالأموال، بل حتى بالأولاد، كيف أين أخذ أولادي، أين لا أخذهم، ماذا في أي مدارس أضعهم، ماذا يتعلمون في تلك المدارس، هل يتعلمون النافع وحده أم يتعلمون النافع والضار. هكذا إن كنا كذلك كنا حكماء. اللهم اجعلنا من الذين آتيتهم الحكمة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. معنى الهدية، معنى الحديث، إن أي حد هيقول الذكر ده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو قلتها 100 مرة في يومك هي ممكن تاخد منك 10 دقايق على صوابك أو على السبحة وانت بتعد. على فكرة 10 دقايق وانت سايق، 10 دقايق في المواصلات، 10 دقايق وانت ماشي في الشارع قبل ما تنام وانت في سريرك. وبص معايا حجم الهدية والثواب. رقم واحد، كأنك اعتقت 10 رقاب. بعض العلماء بيقولوا ان الرقبة دلوقتي، يعني لقيت واحد عبد فاشتريته، مفيش دلوقتي رقيق او عبيد، لكن لو كنت بتعتق العبيد دلوقتي تقريبا العبد يساوي 2000 جنيه، يعني اكنك انفقت 20,000 جنيه في سبيل الله، وتاخد 100 حسنة، وربنا يسامحك عن 100 غلطة عملتها و100 سيئة، ويبقى ليك حصن من الشيطان لغاية اخر اليوم، وده الثواب العظيم. ومفيش حد يكون عمل صالح في الدنيا أكتر منك إلا اللي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أكتر من 100 مرة، يعني أكتر منك. أنت مدرك الخمس هدايا دول في ذكر ما ياخدش 10 دقايق؟ أنت عشان تنفق 20,000 جنيه في سبيل الله، ده مبلغ كبير ممكن يبقى تحويشة عمرك كله. أنت علشان تعمل 100 حسنة محتاجة وقت، عشان ربنا يسامحك عن 100 سيئة محتاج أن أنت تتوب بين يدي الله، علشان حرز من الشيطان وحصن من الشيطان محتاج تقعد تستعيذ من الشيطان الرجيم وتقرأ آيات الله، علشان تعمل عمل لم يأتي أحد بأفضل مما عملت محتاج أنك أنت تعمل عمل كبير بين يدي الله. كل ده بس لو ذكرت ربنا بالذكر ده هدية وعطية من ربنا سبحانه وتعالى. عارف ليه؟ في نظرية في علم النفس اسمها نظرية الإقرار، انك تقعد تكرر حاجة لغاية ما تستقر الحاجة دي او العقيدة دي او المعنى ده في قلبك. اهو ربنا عايز معاني الذكر ده يستقر في قلبك، ولو استقر في قلبك هتعيش سعيد مع الله. لا إله إلا الله، يا رب أنا موحد بيك، أنا مؤمن بكل عقيدة جي بها الأنبياء إن مفيش في الكون إله غيرك يا رب، وبقول كل يوم لا إله إلا الله، كل يوم بقولها 100 مرة، فأنت بتعيش عليها. وحده لا شريك له، له الملك، كل حاجة في الدنيا خضع لملكك، بس أنت اللي خلقت وأنت اللي ملكت وأنت اللي بترزق وأنت اللي بتعطي وأنت اللي بتحيي وأنت المميت، فليس في الكون فاعل ولا مالك إلا أنت يا رب العالمين. له الملك وله الحمد. يا رب الحمد لله على نعمة الإيجاد إنك جبتني الدنيا، وعلى نعمة الإمداد إنك بتمديني كل يوم باللي يكفيني وزيادة. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنت يا رب صاحب القدرة المطلقة، فلو توكلت عليك أنت هتكفيني، ولو لجأت ليك أنت هتحميني، ولو سألتك أنت هتعطيني. شايف المعاني الغالية دي؟ خلاصة عقيدة المؤمنين في الذكر ده. عشان كده ربنا قال لك قولوا كل يوم 100 مرة عشان تعيش بيه ويتقرر جواك من هو الله بالنسبة ليك. فلما تقول الذكر ده تاخد الثواب الكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بيه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. اعتقت 10 رقاب 100 حسنة، يغفر ليك 100 سيئة، يبقى حصن ليك ضد الشيطان طول اليوم. ما فيش حد في الكون عمل زيك إلا من قال مثلك أو أكثر. ربنا يجعلنا من أهل الذكر الدائم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعي طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن بداية قصة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الراهب بحيرة، وقلنا لما كان عمره 12 سنة تعلق بعمه أن يأتي معه، وكان الراهب في مدينة بصرة، وقلنا إنها مدينة سورية على حدود الأردن. الراهب بحيرة عمل لهم طعام وقال لهم لا يتخلفن منكم أحد، كلكم تجي. فسألوا أول مرة تسويها، فقال بدا لي أن أصنع لكم طعاما، فصنع لهم الطعام وجو كلهم. فصار الراهب يتفرس فيهم كلهم يطالع، ليه؟ لأنه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في التوراة وفي الإنجيل، فصار يتفرس ويطالع فيهم، ما لقى اللي يستاهل إنه يكون الغمام يضلله وهو سيدنا رسول الله. فسألهم هل بقي منكم أحد؟ فقال رجل منهم نعم، غلام حدث تركناه عند متاعنا. ثم قام رجل وقال بئس القوم أنتم، تأكلون الطعام وتذرون ابن سيدكم عند متاعكم. فقام وجاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لما شافه عرف إنه هو الصفة اللي موجودة عندهم. ترى يا أحباب، صفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة بالضبط في التوراة وفي الإنجيل. حتى اليهود كانوا في المدينة يقولوا للأوس والخزرج أطل الآن زمان نبي، سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. ليه؟ عارفين إنه حيطلع نبي، وعارفين إيش صفته اللي حتكون عندهم موجودة. فبحيرة أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أريد أن أسألك باللات والعزة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم تخيلوا عمره 12 سنة بيقول له إيه؟ قال له لا تسألني بهما، فوالله ما بغضت شيئا بغضي لهما. هنا قال له الراهب أسألك بالله، هنا قال له سيدنا رسول الله سل ما شئت. صار يسأله كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، اسألوا عن أحواله، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب عليها وكلها توافق ما هي موجودة عندهم في الإنجيل وفي التوراة. بقيت واحدة علامة، إيش هي العلامة؟ خاتم النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه لوحي الكتف في ظهره، زي تعرف إحنا لما نقول وحمة كده سودة، زي البيضة، زي بيضة الحمام لونها أسود، هذه اسمها خاتم النبوة. فنظر إليها فرآها وعرفها. هنا سأل بحيرة من أب هذا الغلام؟ فقال له أبو طالب أنا أبوه. قال له لا، ما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا. فقال له نعم، إنه ابن أخي، مات أبوه وهو في بطن أمه. فقال له بحيرة ارجع بابن أخيك إلى مكة، فوالله لو رأته يهود الشام لقتلوه. لأنه عارف أن اليهود هم ما هم متوقعين أن النبي ده اللي حيطلع من العرب، لو عرف أنه هو من العرب ونفس الصفة حيقتلوه. فرجع أبو طالب، رجعه إلى فين؟ إلى مكة. طبعا من ضمن القصص اللي حدثت في طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان في واحد يحكي بيقول أنه مرة أجدبت الأرض وكان ما في مطر، فجاء رجل لأبو طالب وقال له نبغاك تستسقي لنا. في كانت عادة عندهم أنه اللي يكون إنسان فاضل يقوم ويقول يا رب ببركة هذا الفلان أسقنا وأرزقنا المطر. فيقول الرجل رأيت أبو طالب جاء بغلام حدث يافع صغير، وجهه كأنه شمس دجنة، يعني وجهه صلى الله عليه وسلم منور زي الشمس. فأخذه وألصقه بالكعبة ولاذ بإصبعه الغلام إلى السماء، يعني كأنه الرسول صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى إيش؟ إلى السماء. فجأة شافوا السحب أتلمت في السماء وصارت تحط المطر وأغدق وإغدودق، حتى كان أبو طالب يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. ثمال يعني الملجأ والغياث، وقيل المطعم في الشدة لمن للأرامل، أن يقف معهم في الضياع والحاجة. هذه كانت من ضمن قصة. في قصة ثانية حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم، إيش هي؟ كان عندهم في الأسواق في سوق عكاظ وزي المجاز والمجنة، كان يجوا العياف. إيش يعني العياف؟ العياف هو اللي يجي رجل مع رؤى من الجن ويجول الناس يقولوا إيش مستقبل ولدي، إيش شايف فيه، إيش تتفرس فيه، كان يسموه عائف. فقام أبو طالب جاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، جاب له هو علشان يشوفه فيه. فصار الرجل يتفرس في الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى خشي أبو طالب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أتلموا عليه ناس، فعلى طول أبو طالب غيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا التفت الرجل وقال: أين ذلك الغلام؟ ردوه علي، والله إن له لشأنا، ردوه علي في له شأن. طبعا أبو طالب خبى عنه علشان ما يبغى أحد يعرفه. هذه من ضمن القصص اللي حدثت في طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش حياة كدح وعاش حياة كفاح. طبعا لما كان صغير لا تتفكروا إنه هو جالس بس في بيت أبو طالب ما يساعد، وعارف إن أبو طالب رجل فقير العيال، فقير وكثير العيال، مع إنه سيد. السيادة في قريش لم تكن بالمال، ولكن كانت بالحكمة والرأي والنسب، هذه هي السيادة في قريش. فقام قرر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يشتغل برعي الغنم لأهل مكة، فكان يأخذ لهم أغنامهم ويرعاها لهم على قراريط، يعين به عمه أبو طالب، يعينه فيها حتى يعني ليساعده. فكان يأخذها، وكان معصوما صلى الله عليه وسلم، لم يرتكب خطأ قط ولا في صغره. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكي إيش يقول: ما هممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين. ومع كده ربنا عصمه لأنه نبي معصوم. أول شيء أنه اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم حتى يأكل من كسب يده، وما حد يكون له منة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كسبه. الشيء الثاني إيش اللي هم به؟ أنه كان طبعا اللي بيرعوا الغنم، فين يرعوا الغنم؟ خارج مكة، مش جوة مكة. فقرر يوم، وكان معاه راعي غنم، قرر يوم أنه ينزل يشوف عرس في قريش. تعرفوا أنتوا كانت الأعراس في ذلك الوقت فيها الخمر وفيها اللهو وفيها المعازف وفيها دي الأشياء كلها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بينزل يشوفها، فنزل من مكانهم البعيد، وفي الطريق تعب واستراح ونام على صخرة ولم يوقظه إلا حر الشمس. هذه المرة الأولى وما شاف، ربنا عصمه. المرة الثانية برضو قرر ونفس الشيء، ولم يوقظه إلا حر الشمس. وهنا عارف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه معصوم، لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمر، ولم يحلف بلات أو بعزة، ولكن كان قلبه معلق بالله ولا يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. لما شب الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يتاجر. طبعا أول مرة كان يرعى الغنم، فبدأ يتاجر، فكان يروح، فكان يشارك في واحد من المشركين اسمه السائب ابن السائب المخزومي، كان يروح معاه في التجارة ويكسبه ويربح فيها. حتى بعد عام الفتح كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: مرحبا بشريكي وأخي. طيب بعد كده إيش حصل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدأ يتاجر في مال خديجة. في مال خديجة إيش هذا؟ خديجة من هي؟ خديجة رضي الله عنها كانت امرأة ذات شرف ومال ونسب، وكانت تاجرة. إيش عملت مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنشوف غدا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، مع خلق عظيم ندرسه سوية، الكبر. هذا الخلق السيء يقابله خلق حسن هو التواضع. والكبر لفظ مستمد من اسم الله تعالى المتكبر، والتخلق به هو بأن تتذكر دوما أن التكبر لله تعالى وحده ولا يصح لغيره، فهو خالق كل شيء ومالك كل شيء وله الكمال وحده، وأنت مخلوق لا تملك من أمرك شيئا، صفتك النقص والحاجة لربك، فعليك أن تتواضع لكبريائه وتخضع لحكمه وقضائه، وتذكر دائما أنك مفتقر إليه على الدوام في كل شيء، وتذكر أن كل خير عندك من جمال أو مال أو جاه أو علم أو ذكاء أو فهم أو عبادة أو صلاح أو هداية هو منه سبحانه وتعالى بإمداده وفضله، وقد يسلبك الله عطاياه في أي لحظة. كيف ينسب الإنسان شيئا إلى نفسه وهو ليس له؟ أو كيف يدعي الفضل على الآخرين وهو ليس بأفضل منهم؟ بل كل ما عنده هو من فضل الله تعالى وتوفيقه. من هو ذا الذي يمتلك الجرأة كي يتكبر على الناس؟ ثم كيف لا تعظم آفته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلا ترى نفسك خيرا من غيرك، بل تواضع بين أبناء جنسك، ومن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره، ومن رفع نفسه وضعه الله، ومن تكبر قسمه الله. الكبر هو شعور خادع بالاستعلاء على الناس، مصحوب باحتقارهم والترفع عليهم، هو من الأمراض الدفينة التي لا يشعر بها صاحبها، فهو لا يرى إلا نفسه، والنفس إذا تزينت بالهوى قد تصل إلى ادعاء الربوبية كما ادعى في القرآن فرعون. قال تعالى: فقال أنا ربكم الأعلى. وكل منا له من صنم الأنا نصيب على قدر سلوكه، ولو أعطيت النفس هواها لقالت أنا ربكم الأعلى. لذلك علينا أن نلجمها بلجام العقل والنور، ونستعين بالأذكار. وهنا نداء للمربين، فالتربية على التواضع حاجة في المجتمع، وهي من صلب الدين ومقاصده. إذا سيطرت النفس على الإنسان لا يستطيع أن يأخذ قرارات سليمة، فهو يعرف الحق ولا يقدم عليه، مثله مثل فعل إبليس، فقد منعه الكبر أن يؤمن مع علمه أن الله حق. وكما فعل كفار قريش، فقد عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، ولكن الكبر منعهم من الإيمان والإذعان. فالكبر داء وله آثار وخيمة ومدمرة، ومنها بطر الحق أي عدم قبوله، وغمط الناس أي بخس الناس مكانتهم وازدراؤهم، فلا ترى إلا الجدال في الباطل. أيها الأحبة، على الإنسان أن يمتحن نفسه ليرى إن كان متكبرا، فإذا وجد من أقرانه من يتكلم بكلام في موضوع اختصاصه، دين، طب أو علوم أخرى، وكان كلام هذا الأخير حقا أو أفضل من كلامه، انتابه عندها قلق وانزعاج، وهذا يعني أنه مصاب بداء التكبر. فهو انزعج لأن نفسه لم تتحمل أن يخرج الكلام الجميل والحق السليم
من أحد أقرانه وليس منه. كم من موظف قد يطرح أفكارا جديدة ومبدعة ولكن لا يصوت عليها بسبب تكبر وتعجرف بعض المديرين في الشركة التي يعمل فيها، وذلك لأن هذه الأفكار ليست من بنات أفكارهم، بل هي مقترحات بعض الموظفين الذين هم دونهم في المنصب. فالكبر إذا حل في القلب أنقص العقل، لذا كان المتكبر خفيف العقل يبخس الناس أشياءهم ويتصرف عكس مصلحته، وهذا فقط لأن الأنا عنده تأبى الرضوخ لصوت الحق وفكرة العقل. أخيرا، علاج الكبر عندما تسمع من أقرانك كلاما جميلا فتشعر بانزعاج، وهذا على سبيل المثال للحصر، فإن عليك أولا السكوت، وهذا أضعف الإيمان، وتاليا أن تستغفر الله تعالى وتسأله أن يصلح قلبك، ثم عليك الاعتراف والإقرار بصحة الكلام مع الدعاء لصاحبه وإظهار الامتنان على جميل صنعه وقوله، فتقول: بارك الله بك، جزاك الله خيرا، كلامك صحيح وفي محله، فكرتك ممتازة وربما لم أسمع بها من قبل، لقد أكرمك الله بأمر لم أكن أعلمه، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في درعه يوم بدر، يهد المشركين بسيفه هدا، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فوالله ما علمت تأويلها إلا يومئذ. النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية في مكة لما كان المسلمون قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، قرأها عليه الصلاة والسلام يوم بدر، فعلم عمر رضي الله عنه تأويلها يومئذ. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كان أحد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نلوذ به، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإن الشجاع منا للذي يحاذيه. لما كان يوم أحد جاء أبي بن خلف الجمحي فارسا مقنعا في الحديد ما يرى منه سوى حدقتي عينيه، يلبس الحديد من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحربة من الحارث بن الصمة وانتفض انتفاضة يقول الصحابة، فتطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير، وأبصر فرجة من بين الحديد، يعني مكان يسير في ذلك الكافر ما غطاه الحديد، فرماه النبي عليه الصلاة والسلام بحربته فأصابه في ترقوته، فتدهده ذلك الكافر عن فرسه يخور كما يخور الثور، فجاء إخوانه في الكفر فحملوه وقالوا له: واللات والعزى لقد طار فؤادك، إنما هو شيء يسير. فقال: لو أنما بي بالناس جميعا لقتلهم. قالوا له: ما هو إلا شيء يسير؟ قال: لو بصق علي محمد لقتلني. ثم خرجت روحه إلى جهنم وبئس المصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله في سبيل الله. هذا الرجل الكافر هو الشخص الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده في ذلك اليوم في يوم أحد. وهكذا شجاعته عليه الصلاة والسلام في إدارته لأمور الدولة. يقول الصحابة: فزعنا يوما لصوت سمعناه، فخرجنا من بيوتنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على فرس لأبي طلحة عري، يعني ما عليه سرج، يقول: لن تراعوا لن تراعوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك الصوت المفزع ما انتظر أن يأتيه الخبر من غيره، بل خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام نحو مصدر الصوت واستوثق من الأمر، ثم رجع يطمئن رعيته يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا. وهكذا شجاعته صلوات ربي وسلامه عليه في مخاطبة الناس، كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: الحمد لله حمدا جزيلا على نعمه، لقد أنعم الله علينا بهذه الدار الواسعة التي تكفينا وتكفي ابنينا اللذان يرتعان ويلهوان بين أشجارها وخضرتها.
2: إن كنت تظنين أن هذه الدار تكفينا فأنت مخطئة يا أم قيس، إنني غير راض عنها وأرغب في توسيعها أكثر مما هي عليه.
1: يا أبا قيس، أشكر الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من الخير، فغيرنا عنده عيال ولا يجد حجرة واحدة يسكن فيها.
2: يا امرأة، أنا لا يهمني من يجد حجرة ومن لا يجد، ما يهمني أن تكون داري لا شبيه لها بطولها وعرضها أيضا.
1: يا أبا قيس، لا نحتاج لدار أكبر صدقني، ولا داعي للتبذير.
2: هل جننت يا امرأة؟ لن يهدأ لي بال ولن يهنأ لي حال إلا إذا كانت داري أطول وأكبر دار في المدينة، وسترين غدا ما سوف أقوم به.
1: أنت وشأنك، فالمال مالك والدار دارك، ولكني نصحتك ألا تكون من المبذرين، وتذكر قول الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
2: أنا شيطان؟
1: نعم.
2: أغربي عن وجهي، أغربي قبل أن أحطم وجهك. يا لك من امرأة النحس، تريدين أن نظل في دار هي أشبه بالقبر؟ إنني أعرف أن هذا ليس كلامك، بل هو كلام أخيك الشيخ عبد الرحيم.
1: سأغرب عن وجهك يا أبا قيس، فافعل ما بدا لك، وإن كان كلامك ما تظن هو كلام أخي الشيخ، فأخي لا يقول إلا الحق.

0: كيف تريد أن تكون التوسعة يا أبا قيس؟
1: أنا لا أريد توسعة فقط يا رئيس العمال، أريد أن أتطاول في البنيان حتى تصبح داري أعلى دار في المدينة وتعلو عن دار أبي نعمان أيضا.
0: يرحمك الله يا أبا قيس، هل لك بسماع نصيحتي يا أخي؟
1: قل ما عندك، فكل آذان صاغية.
0: إن أبا نعمان رجل له 3 نساء ولودات، وعنده من الأولاد 14 وبنت، وقد كان في حاجة إلى دار تكفيه وتكفي أهله، وهذا ما دفعه لدعوتنا لبناء هذه الدار بالعلو الذي تراه.
1: كفى، أعلم ما ستقوله. صحيح أن لي زوجة واحدة وولدين، وأعرف أنك ستقول إن دارنا تكفينا كما أريد خشية معاتبة أبي نعمان لك، فسآتي بمن يقوم بذلك بدلا منك.
0: تقول خشية معاتبة أبي نعمان لي؟ لما يا أبا قيس؟
1: لأن دار أبي نعمان أكبر وأطول دار في هذه المدينة، وأحس أنه يفاخر بها ويتباهى على الآخرين، فإذا بنيت لي دارا أفضل من داره سيعاتبك، لأنني سأكون الوحيد الذي يفاخر ويتباهى بداره فيما بعد.
0: يا رجل اتق الله، فأبو نعمان لا يعرف الكبر ولا الخيلاء ولا المباهاة، وقد شرحت لك سبب علو داره واتساعها، ويبدو أنك لم تقتنع ولن تقتنع، لأنك لا تقصد ببنائك دارا أكبر إلا لمباهاة الآخرين.
1: قل ما شئت فلن أتراجع أبدا، وإن شئت العمل عندي فأمر عمالك غدا ببدء العمل، وإلا فسآتي بمن يقوم بذلك كما قلت لك.
0: هون عليك يا أبا قيس، لا تغضب، أنا وعمالي لا نكره العمل عندك، فنحن سنأخذ أجورنا مقابل عملنا، وفي الغد إن شاء الله سنبدأ العمل.
1: يا أم قيس، لقد اتفقت مع رئيس العمال أن يبدأ غدا في البناء، وستسمعين بعد الانتهاء ماذا سيقول الناس. إنهم سيقولون إن دار أبي قيس أكبر وأعلى دار في المدينة، وسيكون من حقي وباستطاعتي أن أفاخر وأتباهى بها.
2: يا أبا قيس، هذا ما تريده إذن؟ تريد أن يشار إليك وإلى دارك بالبنان، ويقال إن أبا قيس استطاع أن يقوم بما لم يقم به غيره؟ أرى أنك ابتعدت عن جادة الصواب بقولك هذا يا أبا قيس.
1: أتخطئينني بما سأقوم به؟ أخرجي من داري، أخرجي الآن.
2: تلطمني على وجهي وتطردني من الدار بعد هذه العشرة الطويلة؟ لك ما تريد. نعم، لك ما تريد يا أبا قيس، لك ما تريد.
3: هدئي يا أم قيس، هدئي، وإن شاء الله لن يكون إلا خيرا، وسأقوم بإصلاح ما تصدع بينك وبين زوجك، وستعود حياتكما أفضل مما كانت عليه بإذن الله. وعلى أي حال ابقي هنا في داري مع زوجتي، فهي ستخفف عنك ما أنت فيه،

0: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم.
1: صدقني صدقني يا شيخ عبد الرحيم، لقد أخطأت وسأصلح خطأي إن شاء الله، ولن أعود لمثلها أبدا، وأعدك بذلك.
0: بارك الله فيك يا أبا قيس. أما ما جئت من أجله فإنني جئت ناصحا فيما ستقدم عليه من أمر البناء، فكنت علمت من زوجتك أنك تريد أن تفاخر وتتباهى بالدار التي ستتطاول بها ابتغاء السمعة والرياء، فهل هذا صحيح يا أخي؟
1: نعم، هي صادقة فيما أخبرتك به، وقد كان هذا مقصدي من وراء ذلك.
0: لا تفعل يا أبا قيس، لا تفعل، فأنا أنصحك لأنني أحبك وأشفق عليك، أشفق عليك من عاقبة ذلك. فاسمع معي قول نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام: من بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة من الأرض وهو نار تشتعل، ثم يطوف في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلا أن يتوب. قيل: يا رسول الله، كيف يبني رياء وسمعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يبني فضلا على ما يكفيه، استطالة منه على جيرانه، ومباهاة لإخوانه. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السحر الحلال الذي يأسر القلوب ويسحر الأفئدة ويجعل الناس تحبك دون أن تعطيهم دينار ولا درهم ولا تشفع لهم ولا تتوسط. التواضع، كلما كان الإنسان متواضعا كلما ساق الله عز وجل القلوب ومشاعر الناس إليه محبة واحتراما وتقديرا. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقف مع هذه الآية: ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني مع كونك رسول، مع كونك نبي، مع كونك يوحى إليك، مع كونك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو مع هذه المزايا والعطايا فظ، وحاشا صلى الله عليه وسلم أن يكون فظا، لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. هذا يدلك على أن لين الجانب والتواضع مما يجعل الناس تقبل، والغلظة تجعل الناس تنفر من الشخص ولو كان صاحب حق، لو معك حق، لكن الناس بطبيعتها تنصد نفسها من المغرور المتكبر المتعالي المتغطرس اللي ينظر للناس بدون، بعكس المتواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا وألينهم جانبا وأطيبهم عشرة. تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الجميع، مع الكبير والصغير، مع الضعيف والزوجة، مع الغني والفقير. انظر إلى صورة من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومعلم من هذه المعالم تواضعه مع زوجاته وفي بيته. قالت عائشة وهي تحكي ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، وهو رسول الله، رسول الله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. شوف التواضع، كل هذا يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، ما مشى على هذه البسيطة قدم رجل خير من النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يصنع كل هذه الأمور في بيته مع زوجاته، يخدم نفسه، يعني إذا جلس في البيت ما في لغة الأوامر، جيبوا حطوا شيلوا، لا لا لا لا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم من معالم تواضعه أنه ما كان يحب أن يتميز على الناس بشيء، لا في ملبس، لا في مجلس، لا في منطوق. يدخل الرجل على الصحابة في مسجده صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم محمد؟ الله أكبر، ما يستطيع أن يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس. يقول: أيكم محمد؟ ما له كرسي خاص فيه، ولا له مجلس، ولا له حركة، ولا له ثوب خاص فيه، يلبس كما يلبس الناس. صنعت امرأة طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم، وكان أنس موجود ابن مالك، فقال لهم: قوموا فلا أصلي بكم. يبي يصلي لهم صلى الله عليه وسلم ويصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. الحصير من طول ما جلس عليه اسود، تغير لونه، أسود صار. قال: فنضحته بالماء ثم وضعته للنبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه. ما قال صلى الله عليه وسلم: أجلس على الحصير هذا، حصير أسود، أجلس أنا هذا مقامي أجلس على هذا الحصير، أبدا. ومن ملامح ومعالم تواضعه صلى الله عليه وسلم: وأرعني سمعك أيها الرجل، أيتها المرأة، أيها الضيف، أيها المضيف. على هذا المعلم المهم من معالم تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يتفقد مفقودا على طعام ولا يعيب طعاما. يعني إذا ما لقى شيء مشتهيه على السفرة ما يقول: ليش ما حطيته هذا، ليش ما جبته هذا، بس هذا. اللي ما يلقاه ما يسأل عنه ولا يعيب طعاما. قال الراوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له طعام، شوف، إن اشتهاه أكله،
وإن لم يشتهي تركه. ما كان يعيب طعاما صلى الله عليه وسلم، ما كان يعيب الطعام، يعني ما يعذرد، ما يعيب، ما يقول ماصخ، مالح، مالغ، ثقيل، خفيف، أبدا أبدا. اشتهى أكل، ما اشتهى ترك. ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه الكريمة المتواضعة، قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت ولا أجبت. صلى الله عليه وسلم لو دعي صلى الله عليه وسلم بلسانه يقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. الذراع جزء من من من, من لحم اللحم الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم، والكراع ما دون الكعب، يعني الشيء المستحقر في أعين الناس. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى شيء محبوب لنفسي، جزء من اللحم أحبه أو ما أحبه، أقبل الدعوة. أنس بن مالك يحكي، يصف طعام دعي له صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. خبز من شعير، إهالة سنخة، إهالة يعني زيت، أو قد يكون من شحم أو سمن، سنخة محزر في حزرة، تغير لونه وتغيرت رائحته من طول المدة، مع ذلك يقبل صلى الله عليه وسلم. بعد 21 سنة من الصراع مع المشركين والكافرين، 21 سنة سالت دماء، 21 سنة أزهقت أرواح، 21 سنة أخذت أموال بغير حق. بعد 21 سنة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، سيدا، غالبا صلى الله عليه وسلم. عادة الناس في هذه المواطن فخر وكبر وتيه، بعد سنوات من الصراع يكون منتصر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك شرف الخصومة صلى الله عليه وسلم. ما غير هذا الموقف وخلاه يتنازع عن التواضع. قال الصحابي وهو يصف دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قال: فدخل صلى الله عليه وسلم وغطأ رأسه من التواضع والتذلل لله. قال: حتى إن رأسه صلى الله عليه وسلم لا يكاد أن يصيب مقدم رحله صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. لما في حجه صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يشرب من الماء زمزم في يوم العيد، قال العباس وكان على رعاية سقي الحجاج، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل: يا فضل اذهب وأتني من أمك بشراب. ما يريد أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء الذي اختلطت به الأيدي. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني هذا ماء كم من حاط إيده فيه، إيده هذا عرق وإيده. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقني مما يشرب الناس منه. شوف التواضع، ما يبي حتى له كاس مخصوص ولا ماء مخصوص، اسقني مما يشرب الناس منه. والله التواضع أكبر باب ومفتاح يأسر قلوب الناس. كن متواضعا يحبك الناس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

يا شقيق الروح يا عذب اللمى، يا عزيزا حل في القلب كريم، حل في القلب سنينا يحتسي من حمياه ودادي والنعيم، حل عشقا في السويداء وقد صار جزءا من فؤادي بالصميم. يا شقيق الروح لا تبرح دمي، فعروقي تشتهي فيها تقيم، أنت تحيا في كياني والهوى فيه أحيا، كيف أسلو أو ألوم، فيه عمري وشبابي والمنى، ومغاني الشعر في الرؤيا تهيم. يا شقيق الروح فاستوصي به، قد ملكت القلب ذياك الكليم، كن ودودا مثل ما ود وكن، كن رحيما مثل ما كان الرحيم. لا تفارقه فويلي إن جرى، ذلك البعد سيلقى في جحيم. يا شقيق الروح إني ضيفه، ذلك القلب ويهناه المقيم، فلقد ملكته حبي الذي عاش فيه زمن العشق الحميم. إنه سكناك لا زال كما كنت فيه مذ عشقنا من قديم، فترفق بحناياه وكن في خوافيه لطيفا كالنسيم. يا شقيق الروح لا تذر الهوى برياح النأي يغدو كالهشيم، فندائي رغم حزني صادح، يا عزيزا حل في القلب كريم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. رواه مسلم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: فضيلة الدكتور، حديثنا عن الأخوة، فهل من تقسيمات لهذه الأخوة؟ يعني هل نحن نخص الكلام عن الأخي النسبي الشقيق أو الأخي في الله أم غير ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ جميل، الأخوة أنواع، أعلاها الأخوة الإنسانية، لأن الإنسان أخ للإنسان، والله عز وجل خلق البشر من نفس واحدة، من خصائص واحدة. فلذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهناك أخوة راقية جدا هي الأخوة الإنسانية، وفي شعوب قوية جدا يعني قادتها يهتمون بشعبهم فقط، يهيئون لشعوبهم أعلى مستوى من الحياة، لكن شعوبا أخرى يدمرونها، يقصفونها، يحرمونها من وسائل الحياة. فأنا لا أحترم إلا الاتجاه الإنساني، لأن الإنسان حينما يهتم بمن حوله ويبني مجد من حوله على أنقاض الآخرين، على أنقاض الشعوب، وأية أمة قوية تبني قوتها على إضعاف الآخرين، وتبني غناها على إفقار الآخرين، وتبني أمنها على إخافة الآخرين، هذه أمة لا تنتزع إعجابنا، ليست إنسانية. الإسلام إنساني. لا يؤمن أحدكم، كأن هذا ارتبط بالإيمان، حتى يحب لأخيه في الإنسانية ما يحب لنفسه. هذا ملمح واضح جدا من هذا الحديث الشريف. يؤكد هذا المعنى حديث آخر: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. حديث ثالث: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب.
1: وكلها ألفاظ مطلقة.
2: كبرت خيانة أن تحدث أخاك. أخاك يجب أن نأخذ معناها المطلق، المطلق على إطلاقه، أخاك في الإنسانية. حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. بالمناسبة، هناك حديث يقسم الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فإذا خان أو كذب ليس مؤمنا. ليس مؤمنا أصلا. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، لأن المؤمن لا يكذب، قد تغلبه شهوته لكنه لا يكذب، قد يقع تحت ضعف نفسي لكنه لا يكذب. إذن هذه الأحاديث مطلقة، يعني حينما يقول النبي الكريم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. شيء آخر: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟
1: سبحان الله.
2: يعني أنت حينما ترعى أخاك كائنا من كان، تخفف عنه، تعينه، تطعمه، تعالجه، ترشده، تحتويه، تلبي رغبته، تغيث لهفته، أنت إنسان عند الله عظيم، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يعني هناك أحاديث كثيرة ومطلقها على إطلاقه، وأوضح حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإسلام إنساني، ويقابل الإنسانية العنصرية. العنصرية أمة أو دولة أو جهة أو قبيلة أو عشيرة أو فرد حينما يرى له ما ليس لغيره، وحينما يرى على غيره ما ليس عليه، هذا عنصري. أقول لك كلمة وهذه قناعتي: ما دام هناك عنصرية في الأرض، ما دام هناك شعوب قوية ترى لها ما ليس لغيرها، وترى على غيرها ما ليس عليها، فالعنف لا يقف. هي حقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ساق له بعض الأنصار رجلاً دخل بستانه وأكل من دون إذنه وعده سارقاً، ماذا قال له النبي؟ هل أطعمته إن كان جائعاً؟ وهل علمته إن كان جاهلاً؟ في هذا النص ملمح رائع. النبي الكريم عالج المشكلة من أسبابها. هل هناك الآن في العالم من يفكر في معالجة مشكلة العنف من أسبابها؟ هذا الذي هدمت بيته وجرفت حقله وردمت بئره وقتلت أباه وأمه، أيعقل أن يبقى هكذا ساكناً وديعاً لك؟ قبل أن تقول هذا إرهابي، هل بحثت لماذا كان كما تصفه أنت؟ يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن مقومات حياته. فالعالم لا يمكن أن ينجح إلا إذا أعاد المشكلات إلى أسبابها.
1: فضيلة الدكتور، إذا نحن لا نتكلم في الأخوة في الله، لا نتكلم في عنصرية، يعني هذا الإيثار، هذا النفع، هذا الصدق، عيادة المريض، إطعام الجائع، كل ذلك من حقوق الإنسان على الإنسان.
2: أبداً أبداً.
1: فما بال إذا حقوق المسلم على المسلم؟
2: من باب أولى. يعني أقول لك هذه الكلمة: لك جار، لك جار، أي إنسان له عليك حق الجوار. شوف، فإذا كان مسلماً له عليك حقان. فإذا كان قريباً له عليك ثلاثة حقوق:
1: سبحان الله،
2: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. إذن أنا أقول هناك حق لأي إنسان كائناً من كان، فكيف إذا كان هذا الإنسان مؤمناً له عليك حقان؟
1: صحيح.
2: فكيف إذا كان قريباً له عليك ثلاثة حقوق: حق الإنسانية، وحق الإيمان، وحق القرابة. إذن هناك أخوة إيمانية.
1: هل لنا أن نتحدث في هذه الأخوة الإيمانية بعد أن أثبتنا تلك الأخوة الإنسانية بيني وبين أخي الإنسان كان دينه ما كان؟
2: نعم. الحقيقة الآية الأصل في هذا: إنما المؤمنون إخوة.
1: نعم.
2: وفي ملمح دقيق جداً.
1: نعم.
2: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمناً. الإيمان ليس فقاعة صغيرة، الفقاعات الصغيرة لا ينتمى إليها، ينبغي أن تنتمي لمجموع المؤمنين. والإسلام ليس خطاً رفيعاً إذا خرجت ميلي متر عنه خرجت عن الدين.
1: نعم.
2: الإسلام شريط عريض جداً، في يمين وفي يسار، كلهم على العين والرأس ما دامت عقيدتهم سليمة والسلوك مستقيم. لا يحق لأحد أن يقول أنا الإسلام، لا، الإسلام شأنه عظيم، أنت تنتمي إليه فقط. إذن الأخوة الإيمانية كبيرة جداً. ومرة ثانية وثالثة أؤكد لماذا؟ لأن هناك انتماء إلى فقاعات صغيرة. يقول لك: هذا ليس من جماعتنا. من أنت؟ أنت ينبغي أن تنتمي إلى جماعة المؤمنين عامة. جماعة المؤمنين عامة. لذلك الأخوة الإنسانية أصل في إسلامنا، وبعدها الأخوة الإيمانية، وآيتها الأساسية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية الثانية: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
1: سبحان الله.
2: يعني شيء دقيق جدا أن المودة والرحمة بين المؤمنين هي من خلق الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن نحن مع أخوة إيمانية لها شأن كبير. نعم.
1: دكتور، إن ثبت أن المسلم أخو المسلم فلا بد من خصائص لهذه الأخوة، ولا بد من حقوق على الأخوين، فما هي هذه الخصائص؟
2: الحقيقة أن هناك خصائص متميزة تخص مجتمع المؤمنين. من أولى هذه الخصائص التناصح، فالمؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. المؤمنون يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قضية الإيثار أحد أكبر خصوصيات المؤمن، يؤثر أخاه بكل شيء. شيء آخر، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص لا يخترقون. حينما ينصر الضعيف يتماسك المجتمع. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالمؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ويصعب أن يخترقوا. شيء آخر، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني في تواصل، في تواصل عضوي بينهم. شيء آخر من خصائص مجتمع المؤمنين، الألفة بينهم. فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض علماء التفسير: يجعل الله ودا فيما بينهم. فالمودة والرحمة بين المؤمنين من خلق الله عز وجل، وهذا شيء واضح جدا. لا ترى في الأرض من هو أقرب إليك من المؤمن، لأنه نقاط اللقاء كثيرة جدا.
1: شكرا لكم فضيلة الدكتور، وأحسن الله إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. هل ستتركنا أيها الحبيب بكلمات تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيعة وبعد البيعة، وقبل الدولة وبعد الدولة؟ يبوح أحد الأنصار، يبوح أبو الهيثم بن التيهان بمشاعر قادمة من أقصى القلب فيقول: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أنصت صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الشوق الذي يخشى حرقة الفراق، فنثر عليه السلام دمه فداء للأنصار وحب الأنصار، وقال كلمات كاد المكان يكبر من جمالها. قال صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. اهتزت القلوب واقشعرت الأبدان لهول الكلمات، فالتفت

0: رسول الله نبايعك. فقال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا. فانتقوا له 9 من الخزرج و3 من الأوس. فنهض البراء بن معرور وأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليها، وكان أول من بايع. ثم نهضوا بعده وقاموا خلفه. ولما صافحه أصغر 70 واسمه أسعد بن زرارة التفت إلى قومه يستحث عزما بحجم حب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطايا إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم، وعلى قتل خياركم، وعلى مفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند الله عز وجل. شعر الأنصار أن كلمات أسعد تبدد وقتهم، فصاحوا به: أبعد يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. ثم أكملوا بيعتهم رجلا رجلا، يأخذ عليهم شرطه ويعطيهم على ذلك الجنة. الجنة أسمى الأهداف وأرقاها، ودونها تسهل المعاناة وتهون التضحيات. كانت تلك الأيدي وهي تتصافح تخلق مخلوقا مخيفا، مخلوقا كالليل لا يرى، خفيا كالوسواس لا يسمع. أحرقته البيعة فنفد صبره وصرخ صرخة مزقت ستار الليل وأيقظت النيام في منى. صرخ هذا المخلوق حين رأى لأول مرة شعبا يسافر ليبايع قائدا مضطهدا ليس منه. صرخ حين رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يؤسس دولة دون إراقة دم أو إكراه.
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

لا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها. ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض

يا نور يوم ولدت قامت عزة

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث يرشد إلى أن توحيد الله وأداء فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج سبب لدخول الجنة، كما فيه حث على التقرب إلى الله بنوافل الصوم والصدقة وصلاة قيام الليل، كما أشار إلى فضل الجهاد في حفظ الإسلام وإعلاء كلمة الله، ونبه إلى خطر اللسان والمؤاخذة على عمله، وأنه يورد النار بحصائده.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، لهن شق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا في وافى ربيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التعريف عليه وفي وصفه. وآمل من كل مستمع وهو يستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم مهم أن نستمع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في عيون أصحابه ومن حوله، وكيف كانوا يدققون مسألة وصفه حتى نستطيع أن نراه. واسمع معي إلى أبي عبد الله هند ابن أبي هالة، وهو ولد السيدة خديجة رضي الله عنها من أبي هالة، وقد شهد له بالإسلام. وكان الحسن والحسين يأتيانه فيقولان له: يا خالي، صف لنا جدنا صلى الله عليه وسلم. وكان وصافا. واسمع معي وأنت تشتهي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من مظانه الحقيقية ومن موارده الأصلية، وأنت تسمع إلى هذا الوصف الشريف الطيب المبارك كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك. نحن نقدم لك بالصوت كل ما تريده عيناك، واسمع معي إلى هذه الكلمات الطيبة التي يقولها هند ابن أبي هالة في وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول: وعندما أقول كل كلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجاورنا في مجلسنا هذا بخيل، والبخيل من إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، أي عظيم الفخامة، يتلألأ وجهه تلألأ القمر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، كما قلنا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، عظيم الهامة، رجل الشعر، يعني يفرق شعره، إذا انفرقت عقيصته فرق، خصلته من الشعر معقودة. وكان يجعل شعره إلى شحمة أذنيه، وأحيانا يجعله إلى كتفيه، وأحيانا يجعله أربعة ضفائر. وفي نهاية عمره كان يفرقه فرقين من النصف، ويقول: خالف اليهود والنصارى، أزهر اللون، ما تصلي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، واسع الجبين. يقول أحد الصحابة الكرام: أتيت وأمي نبايع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة. اسمع معي إلى جابر بن سمر رضي الله عنه: أتيت وأمي نبايع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، فنظرت إلى القمر في السماء، ثم نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، فإذا هو أضوأ من القمر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يحسبه من لم يتأمله، اللي ينظر عليه فجأة كأن الشمس تطل من جبينه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، واسع الجبين، أزج الحواجب، أي من يراه من بعيد يحسب أن حواجبه متصلة وهي ليست متصلة، سوابغ في غير قرى، بينهما بين حاجبيه عرق يدره الغضب، إذا غضب العرق الذي بين الحاجبين ينبض، أقنى العرنين، أي الأنف، طويل الأنف مع حدبة متوسطة في أنفه، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله، أشم كف اللحية، سهل الخدين، يعني مش ملزلز صلى الله عليه وسلم، سهل الخدين، يعني صلى عليه عليه الصلاة والسلام، ضليع الفم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أشنب مفلج الأسنان، بين أسنانه فراغات، دقيق المسربة، الشعر أسفل الشفة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. يا سلام، كأنه إبريق فضة صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. معتدل الخلق، باذن متماسك، سواء البطن والصدر، ليس رخوا، وحركة الصدر مع البطن متناسقة، فليس هناك تداخل. سواء البطن والصدر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم. ضخم الكراديس، عظام الصدر صلى الله على محمد. أنور متجرد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. اللبة والسرة خيط رفيع يظهر شعره صلى الله عليه وسلم. عار الثديين والبطن، ليس على ثدييه وعلى بطنه شعر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك، أشعر الذراعين، ذراعه مملوءة بالشعر، والمنكبين، وأعالي الصدر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طويل الزندين، رحب الراحة. ومع ذلك يقول أنس: ما شممت مسكا ولا عنبرا ولا ريحا أطيب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن يده، كأنما أخرجتها من جونة عطار. يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما أخرجتها من جونة عطار. يعني تسلم عليه إن شاء الله وتشم وتصلي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: وما مسست كفا أبرد من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسلم عليه يلسعك قلبك من شدة برودة يده صلى الله عليه وسلم. رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم. في مشيته صلى الله عليه وسلم سريع، وفي كأنه يتكفأ، كأن الأرض تتكفأ من تحته من شدة سرعته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا، لا يلفت عنقه من دون جسده. خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يعني أكثر نظر يلاحظ الأشياء. يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام. يا سلام، عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما شممت مسكا ولا عنبرا ولا ريحا أطيب من ريق رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثير العرق، كان ينام عند أم سليم الأنصارية، أم أنس رضي الله عنها وأرضاها، فكان ينام في القيلولة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تحب أن تقيل عند هذه المرأة الصالحة؟ فيقول: قتل أخوها معي يوم أحد، فأنا آتي أواسيها. يا سلام، أرحم الناس بالناس، أبر الناس بالناس، أكرم الناس بالناس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فكان إذا نام تمسك بزجاجة سكة، تسمها سكة، فتأتي فتمسح العرق عن جبين النبي صلى الله عليه وسلم، وتجعل هذا العرق في هذه الزجاجة. فاستيقظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: نجمع عرقك يا رسول الله. يا سلام. فقال: لما؟ قالت: نطيب به طيبنا. الله أكبر، الله أكبر، نطيب به طيبا، هذا أصنص الريحة، بنجعل من هذا العرق نخلطه بالطيب حتى يطيب. اللهم صل على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نطيب به طيبنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرى في العتمة كما يرى في النور، اللهم صل على سيدنا محمد. وكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، كان يقف إلى الصلاة ليؤم الناس وينظر في القبلة، ثم يقول: استوي يا فلان، استوي يا فلان، إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. الله أكبر، الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هل تسمعون ما أسمع؟ فيقولون: ما تسمع يا رسول الله؟ فيقول: إني أسمع تسبيح الملائكة في السماء. الله أكبر، الله أكبر. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك راكع أو ساجد للذي لا يغفل ولا ينام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يرى في العتمة كما يرى في النور. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: إن كفأ المصباح وأنا أخيط ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ووقعت الإبرة من يدي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الإبرة على نور محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يحب الطيب، ويحب أن تشتم منه رائحة طيبة، ويقبل هدية الطيب صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. أما منطقه ودخوله وخروجه وصمته فهذا ما نتكلم به إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله. إلا أننا ونحن نصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف الدقيق له صلى الله عليه وسلم، لنسأل الله سبحانه وتعالى: إن فرقت بنا الدنيا بيننا وبينه فلا تفرق بنا الآخرة بيننا وبينه يا رب العالمين. صلى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أن نراه دائما أمامنا وإمامنا في كل شيء، في وصفه وفي أخلاقه وفي سلوكه، أن نراه في بيوتنا وفي معاملاتنا وفي مسجدنا وفي أخلاقنا وفي تعاملنا. الله أسأل وبنبيه أتوسل أن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، وأن يجعل لنا من هذا الفتح ومن هذا الخير شرفا ومكرمة بوصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جئنا في هذه الساعة المباركة نمدح حبيبك محمد ونبين صورته وسريرته للناس. اللهم فأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، وابعثنا على شريعته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من يده اليمنى المبارك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حنن روحه علينا. إلهي لا تفرق بيننا وبينه لا في الدنيا ولا في الآخرة. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. واغفر اللهم لنا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مالك بن دينار. نحن نتحدث في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من قراءة سيرهم أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان مالك بن دينار يقول: وددت أن الله عز وجل أذن لي يوم القيامة حين أقف بين يديه أن أسجد سجدة فأعلم أنه قد رضي عني، ثم يقول لي: يا مالك، كن ترابا. هلا يا أخوان، قديش تدفع أنت مشان جيب لك خبر أنه الله رضيان عنك؟ يعني هلا مثلا انه اذا اجى واحد وجايب لك هيك خبر، قديش بتدفع؟ المتوقع انكم جميعا تصيرون من الذين قال الله تعالى عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف الله بيرضى علينا يا اخوان؟ شلون؟ نحن لا نعلم طريقة يرضى الله تعالى بها علينا إلا أن نوافقه، ولا نعلم طريقة نوافقه جل جلاله إلا بموافقة شرعه. فما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما أباح أبحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه. إذا بتساوي هدول الخمسة 100% الله رضيان عنك. ما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه، وما أباح أباحناه. أنت بهالشكل توافق شرعه، وإذا وافقت شرعه أرضيته. بقى تعالوا اجتهدوا أنكم تنفذوا هذه الخمسة. طبعا الشيطان ما له مصلحة الله يرضى عن ولا واحد بيناتنا، سيقطع عليك الطريق. هلأ أنت بتكون قاعد بالجامع تتحفز وتستنفر، تقول خلص أنا هلأ بعد أخي شو بده الله أنا بدي ساوي، ويلي بيقول لي حرام بدي أتركه، بدي أهجر ما نهى عنه، بدي أتمر بأمري. بس ما استطلع من هون، بيجي الشيطان مع أول طلب: أدنى العصر، قوم صلي، يلا بس لا كمل هالحلقة، طالع الحلقة بس نشوف شو بده يصير فيها، كنا نص ساعة الشغلة. شايف يبدأ بده يقطع عنك هذا الطريق. بعد نص ساعة بتجي لتقوم: بس لا أتغدى. برد نص ساعة تانية: بس لا قوم صلي، والله حاس لك تعب، حب نملي نص ساعة زمان وقوم صلي. بتنام، بيروح عليها شي ساعة زمان، بتفيق على تليفون دق لك رفيقة، بتحكي معه ربع ساعة زمان أدن المغرب. شايف الشيطان ما له مصلحة أنه الله يرضى عنك، فسيقطع عليك الطريق. بتروح بكرة الصبح، تنزل على الجامعة، تنزل على الشغل يا أخي، على السوق. أنت ونازل على السوق يعني هيك ببالك رضا ربك، ما تلاقي غير مرأة وحدة قدامك حاطة كيلو عطر يمشي وراءها، وعاملة مكياجات ومنظر شي بنشاف شي ما بنشاف. تبدأ حديث النفس: طلع لا تطلع، بجوز ما بجوز، إلا شو بصير يعني، شو باكلها شو ما باكلها، يعني شو بتريدوني، حط راسي بهالأرض، غمض عيوني يعني، فوت بالحيط هيك، هلا الإسلام بريد لك يا أخي. بعدين المخلوقة يعني خلينا نشوفها، شو بصير يعني إذا واحد شافها. شايف ببلش الشيطان بقى بيوسوس لك. فالشيطان يا أخوان ما له مصلحة لا أنك تفعل الفرائض ولا السنن ولا أن تجتنب المحرمات والمكروهات. لذلك مطلوب إليك أن تجاهد نفسك، بس مع المجاهدة بدك معين. هذا المعين هو الحب في الله. إذا الله أكرمكم والتزمتم بمجالس الذكر والعلم وأحببتم الصالحين، حب الصالحين بيساعدك كثير، هيك ينهض بهممك، يصير الشيطان ما عاد يقدر يوسوس لك، لأنه أنت مخك مو معه بنوب بنوب بنوب، وباطنك مو معه بنوب، باطنك علق بمحبة الصالحين، فتطير إلى موافقتهم طيراناً. فتعالوا نجتهد يا أخوان أن نطبق هذه الخمسة، وحتى تطبق هذه الخمسة الفرض والسنة والمباح والمكروه والحرام، بدك مجاهدة وبدك محبة.
إذا الله أكرمك فيهم يكون بإذن الله تطبيق الخمسين. فكان مالك يقول أنا بس بتمنى إنه يوم ما بدي شيء. طيب ما بدك جنة يا مالك؟ ما بدي جنة سامحين، ما بدك نعيم وما بدك، ما بدي شيء، بس بدي إذا الله عز وجل رضي خلاص. قال ثم يقول لي يا مالك كنت ترابا. وكان مالك يقول إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. الصفا هو الحجر الأملاس. كيف إذا حطيت نقطة مي هيك أو شوية مي على حجر أملاس بكره، هلا إذا على تربة ندية تمتص الماء، بس على الحجر الأملاس هيك تمشي. قال إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب. يعني بيحكي هو وبيساوي محاضرة بتطن وبترن، بس حسن المحاضرة هيك تكرج كرج ما بفهم شيء. وإذا كان يعمل بعلمه سبحان الله تستقر في القلوب. من هون في يا أخوان أمر جدا مهم. الدين ليس ثقافة. مرات أنتم بتسمعوا أنه بمكان معين مساوين برنامج تراثي، حاطين فيه بالبرنامج التراثي أواعي قديمة رجالية ونسوانية، وحاطين طناجر وصحون، وحاطين مثلا شو هيك شيء طبخة قديمة، وبالجملة حاطين أذان، وبقلبه محاضرة دينية كمان. إنه هدول تراث، يعني نحن تراثنا هيك. الدين ليس تراثا. الدين مو طنجرة، والدين مو فستان، والدين مو روب، والدين مو جلابية. الدين عقيدة تخالط الجوارح كلها، وسلوك وأعمال بدك تعملها. الدين ليس ثقافة. يعني لا، في واحد بيقول لك مرات بيقول لك والله يعني ثقافة دينية واسعة. الدين ليس ثقافة. هلا لو أنت حفظت كل نصوص القرآن والحديث والفقه وما عملت ولا شيء، أنت صاحب دين شيء؟ بلا دين. لذلك هلا بالسوربون في أساتذة بعلم التفسير يهود. يعني بفوت هذا الدكتور يهودي معه دكتوراه بتفسير القرآن، بيجي بساوي محاضرة بتفسير القرآن الكريم، بس هو يهودي. يعني هذا صار صاحب دين؟ لا. الدين إذا لم تعمل به، إذا لم تحوله إلى سلوك، إذا لم يخامر قلبك بحيث يوقظك عند الفجر، أنت مالك صاحب دين. بيقولوا بأنه ابن سينا فقال صار مشهورا ومعروفا، مرة خادمه المقرب له قال له يا سيدي لما لا تدعي النبوة؟ لك شوف الناس كثير بتبجلك وبتعظمك، قول إنك نبي. قال أخبرك. ماشي جاوبك. قال وفي ليلة باردة استيقظ ابن سينا قبل الفجر، وكان المذكر يقف على المئذنة يذكر الناس قبل صلاة الفجر، مرات بيعملوا تذكير ليستعد للأذان. وكان من زمان ما في ميكروفونات، فوين يأذنوا؟ يعني على رأس المادنة، والدنيا برد وأمطار، وهذا المذكر فوق هنيك عم بيذكر. ابن سينا فتح عيونه، خادمه موجود على السرير جنبه. قال يا غلام، فتح عيونه. قال نعم. قال ائتني بكأس ماء، بكاسة ماء. قال يا سيدي الآن يعني الدنيا ظلمة أو ظلام، يعني نام بعد قليل يؤذن للفجر فأتيك بالماء. بعد خمس دقائق يا غلام، فتح، قال له جيب لي كاسة مي لك نشفان رئي. قال له سيدي برد الدنيا هلا، وين بدي أقوم أنا من السرير؟ شوي تاني هلا بيأذن، يؤذن للفجر بجيب لك مي. يا غلام حينشف رئي، حبوت جيب لي كاسة مي. ما بده يجيب له كاسة مي. قال له ايه قوم قوم لجاوبك لما لا أدعي النبوة. قال له مو سألتني أنت من زمانك ليش ما بدعي النبوة؟ قال له إيه ليه؟ قال له أرأيت ذاك الرجل على المئذنة؟ قال له إيه؟ قال له محمد صلى الله عليه وسلم قبل 700 سنة أمره أن يؤذن لصلاة الفجر فقام يؤذن، وأنت تلميذي المقرب من 10 دقائق عم بقول لك شان الله كاسة مي أعطيني، بس ما عم تعطيني. علمت لما لا أدعي النبوة؟ النبوة مو شغلة واحد يحفظ كلام. الدين يا أخوان مو واحد يحفظ جمال وتعابير ويلبس جلابية ويلبس طاقية، هذا مو دين. إذا ما حولت الدين إلى سلوك في بيتك وبمحلك وبمتجرك وبشارعك،
وكان عقيدة تخامر هيك كل جوارحك، أنت ما بتكون صاحب دين. مرة جديدة اللي بيعينك على هذا الشيء بدك صحبة صالحين، بدك مجلس علم، بدك مجلس ذكر، حتى يتمكن حب الله عز وجل في قلبك، عندها تأتمر بالأمر وتنتهي عن النهي. إذا قال لك قوم على صلاة الصبح بتقوم، غض بصرك بتغض. هلأ والله مساكين بعض الشباب ما بيقدر يغض بصره، فعلا فعلا بيقول لك ما بيقدر مسكين، هذا ما بيقدر فعلا، لأنه أخي لا لك شيخ ولا لك معلم ولا لك مجلس علم، وما في حب، ما في حب، فارغ. لذلك هو أصلا يبحث عن حب، يعني بيدور هيك يمنى يسرى، بركي بيعلق له شيء شغلة يحبها يعني. أما من امتلأ قلبه بحب الله، بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيصير عنده قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حتى أنه لا ينظر إلى النساء، مو لأنه ما بده ينظر، أصلا لا يراهن. يلي في حب لله ورسوله إذا عرض عليه المال الحرام بسهولة ولا بيفكر بالمسألة. بس يا حرام، إذا واحد ما في حب لله ورسوله بيعرض عليه المال الحرام، يصير لك والله بتندرس الشغلة، يعني بنشوف بركي في له فتوى، بركي إلى دبارة، بركي بتتدبر، لا تتشدد، طول لي بالك أنت، يعني بناخذ وبنعطي بالمسألة، لأنه القلب فارغ. بس إذا القلب مليء ما عاد يلتفت إلى هذا الأمر على الإطلاق. فبيقول مالك ابن دينار: العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. آخر ما أقوله لكم اليوم، كان مالك يقول: إنك إذا طلبت العلم لتعمل به كسرك العلم، وإذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا. إذا طلبت العلم لتعمل به كسرك العلم، يعني أورثك التواضع، وإذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا. إحنا بتشوف واحد معه شهادة دكتوراه يفكر حاله يعني هو الآمر الناهي بهالكرة الأرضية، بيتكلم بطريقة مع الطلاب بالجامعة الله أكبر كأنه أنا ربكم الأعلى. شبك هو معه دكتوراه والله يستر أخذها بالواسطة كمان، وبالدفش، ولا خرجه لا دكتوراه ولا ليصنص أصلا، بس يرى نفسه فوق العباد، وأنه هو صار بيدرس هلأ بالجامعة. في دكتور تاني كمان هو دكتوراه معه، لكن تحسه من الأدب والخلق والتواضع ما يحبه الناس كلهم. إنك إذا طلبت العلم للعمل كسرك العلم. ليش كسرك العلم؟ لأنه الحقيقة كل ما واحد تعلم أكثر يكتشف جهله أكثر. يا لطيف قديش جاهل أنا. الإمام الشافعي يقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كل ما بتعلم أكثر شوف قديش أنا جاهل، يا لطيف شو عندي نقص كثير. فإذا طلبت العلم للعمل كسرك العلم، يعني أورثك التواضع. أما إذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا. هذا حتى في العلم الديني يا أخوان كمان. هلأ الواحد إذا قرأ القرآن ليعمل بما فيه ازداد تواضعا، أما إذا قرأ القرآن ليباهي به الناس تحسه صار في عنده هيك عنفوان، في غلاظة، بالتالي يبتعد، يعني مبتعد عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: يستمر عبر الميادين ونواكب فيها أبعاد المواجهة الكبرى. وفي آخر المستجدات، أكد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في ختام زيارته إلى طهران أن باكستان وإيران بحثتا إعادة تفعيل مذكرات تفاهم إسلام أباد رامية إلى تسوية النزاع في المنطقة. ونرصد في تغطيتنا تطورات المشهد الميداني في جنوب لبنان وصولا إلى الضفة الغربية، حيث قام عضو الكنيست تيفي سكوت اليوم مع عدد من المستوطنين بتحطيم قرية مادما قرب نابلس أو نصب الشهداء في قرية مادما قرب نابلس على وقع استمرار شريط الاعتداءات والاقتحامات. ونناقش أيضا هذه النقاط وسواها مع ضيفينا في هذه الساعة، من بيت لحم محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام، ومن لبنان مدير مكتب الميادين في بيروت روني ألفان. نرحب بهما. لكن قبل ذلك نذهب إلى التطورات ومع ما كشفه مصدر أمني سياسي إيراني للميادين عن كواليس حرب ترامب الاقتصادية التي ينتهجها ضد إيران وشعبها، ويؤكد أنها كلها تصب في مسار بروباغندا إعلامية وحرب نفسية، وفي الكواليس يطرح مشاريع متناقضة لخططه عبر وسائل الإعلام.
1: أكد مصدر أمني سياسي إيراني رفيع المستوى للميادين أن خطة الضغط الاقتصادي التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي في جوهرها بروباغندا إعلامية، وأضاف أن الخطة بمثابة حملة لزيادة الضغط النفسي على الشعب الإيراني، وأن الولايات المتحدة فعلت عمليا كل ما استطاعت فعله ضد الشعب الإيراني وصولا إلى الحصار البحري. وألفت إلى أن ادعاءات ترامب وحملاته الإعلامية كالتهديد بضرب جميع البنى التحتية واستهداف الجسور ومسه تحرير مضيق هرمز هي حرب نفسية وخدع إعلامية تنفذ عادة عشية إعادة فتح الأسواق المالية بهدف التحكم في أسعار الطاقة، وينتهي الأمر بارتفاع مسار التفاوض مع إيران مباشرة في وسائل الإعلام المقربة من ترامب. المصدر الأمني السياسي أشار إلى أن طرح ترامب خطة الضغط الاقتصادي بالتزامن مع إعادة فتح الأسواق المالية ووجود الوسيط الباكستاني في إيران يمثل نموذجا متكررا من الألعاب الإعلامية والنفسية التي ينتهجها ترامب. ولفت إلى أن ترامب يستمر في مساعيه المضللة بمحاولة تعويضها عبر الرسائل التي يبعث بها من وراء الكواليس كما يحدث معنا الآن. كما أكد المصدر أن ترامب عاجز في ساحة المعركة ويهدد إعلاميا ويطرح في الخفاء مشاريع مناقضة لخطط عملياته النفسية والإعلامية عبر وسائل الإعلام. نور حوراني، الميادين.
0: وللمزيد من الإضاءة على المشهد داخل إيران ينضم إلينا محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري. نرحب بك مجتبى ونسأل عن أبرز التفاصيل، خصوصا ما بعد هذا الحراك الدبلوماسي الباكستاني إذا صح التعبير باتجاه طهران، وما صدر عن وزير الداخلية الباكستاني حول أن باكستان وإيران بحثتا إعادة تفعيل مذكرة إسلام أباد. ماذا في تفاصيل هذا المشهد وعلى أي مستوى انطلاقا، أو ما هي المنطلقات التي من الممكن من خلالها إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد؟
2: تحية لكي والزملاء والمشاهدين. في الواقع الولايات المتحدة تتحدث عن تشديد الضغط على إيران خاصة اقتصاديا، ولكن خلف الكواليس تبذل جهودا من أجل التفاوض. زيارة منير عاصم إلى طهران يمكن أن نضعها في هذا الإطار. الردود الإيرانية يعني أن هناك رسالة أمريكية حملها يعني منير عاصم إلى طهران، وإيران أكدت أنها أولا تريد تنفيذ مذكرة التفاهم، وضعت شرطا هو تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، وبعد ذلك نذهب إلى المفاوضات والاتفاق النهائي. إيران في هذه المرحلة هي لم تغلق باب الدبلوماسية، ولكن هناك تأكيد إيراني أنه أولا يعني مذكرة إسلام أباد وبعد ذلك الاتفاق. هناك قضية هامة هي ترفض في هذه المرحلة السيناريو السابق. السيناريو السابق كان تفاوض اتفاق وبالتالي عدم التزام من قبل الولايات المتحدة، لذلك هي تريد معادلة أخرى، أولا الالتزام وبعد ذلك التفاوض ثم الوصول إلى الاتفاق النهائي. في هذه المرحلة كان هناك ردود موحدة من قبل المسؤولين في طهران، السيد تشكيع رئيس الجمهورية محمد باقر قليباق رئيس مجلس الشورى، وأيضا اللواء محسن رائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. الكل هنا كان يتحدث عن قضية هامة، احترام الشروط الإيرانية وتنفيذ مذكرة التفاهم. هذا أيضا سمعناه حول فتح مضيق هرمز. إذا هي تستخدم إيران الآن ورقة مضيق هرمز، وتقول الولايات المتحدة أنها ليس لديها مانع إذا كانت هناك حقا الولايات المتحدة تريد التفاوض. إيران ليس لديها مانع، ولكن من موقع النتية مع احترام الشروط الإيرانية وتنفيذ مذكرة التفاهم. ولكن إذا كان الهدف هو يعني العودة إلى المواجهة، فهناك أيضا تصريحات إيرانية كثيرة من أكثر من يعني قائد في القوات المسلحة الإيرانية أن إيران جاهزة للرد وتوسيع الرد وللرد السريع، بمعنى أن إيران جاهزة لكل السيناريوهات في هذه المرحلة.
0: ماذا عن العقوبات الاقتصادية القصوى بحسب ما سماها رئيس ترامب والجهات وأيضا مسؤولين أمريكيين، وكيفية التعامل الإيراني معها؟ أيضا ذكرت بأنه ما نقضه الجانب الباكستاني هو رسالة أمريكية، وبالتالي هناك يعني مستوى إعلامي يتم الحديث به من قبل المسؤولين الأمريكيين، وهناك مستوى يتم يعني بعث الرسالة أو إرسال الرسائل من خلال مفاوضين أو من خلال أطراف إلى الجانب الإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
2: يعني هناك قضية هامة، إيران تقول أنه الضغوط الاقتصادية هي تأتي قبل الحرب، ولكن بعد فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها وضعت عنوان الضغط الاقتصادي وأطلقت هذا الاسم على هذا الفشل، وهي الآن تتحدث عن ضغوطات اقتصادية. طبعا حتى مع هذه الضغوط وإطلاق الضغوط الاقتصادية هناك رسائل تبعثها واشنطن إلى طهران وهي تريد التفاوض. لذلك إيران وضعت خطة واضحة، وزير الاقتصاد الإيراني قال أن إيران وضعت منذ عامين، إذا هناك تحضير منذ سنتين منذ عامين، وإيران تحضر لكل مرحلة مستعدة لمثل هذه السيناريو، وتؤكد أنها تستخدم يعني خطط للحد من العقوبات الأمريكية والضغوط الأمريكية الاقتصادية، كموضوع يعني استخدام العملة المحلية وعدم الاعتماد بالعملة عملة الدولار، إضافة إلى ذلك موضوع الشبكات التجارية النقدية البديلة. كل هذه الخطوات هي من أجل الحد من هذه العقوبات الأمريكية ضد إيران. ولكن هناك أيضا قضية هامة، إيران في هذه المرحلة كما ذكرت هي لم تغلق باب الدبلوماسية، ولكن هي تريد تنفيذ حقيقي من الولايات المتحدة، لأنه لا يمكن أن نصل إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة ثم تتنصل الولايات المتحدة مرة أخرى ويتكرر هذا السيناريو ثم نعود إلى الحرب. لذلك هي تريد تحقيق الرد، هي جاهزة لكل السيناريوهات، وتوصل رسالة واضحة عبر الوسيط الباكستاني. طبعا هناك دول أخرى أيضا دخلت على الخط، ولكن باكستان هو الوسيط الرئيسي. قطر أيضا لها دور في هذه المرحلة، خاصة وأن موضوع تحرير الأموال المجمدة مرتبط بقطر، وهي أيضا دولة ساحلية قريبة من مضيق هرمز. لذلك الآن إيران رسالتها واضحة، سمعناها من أكثر من مسؤول في طهران أنها جاهزة لكل السيناريوهات، هي تريد تنفيذ من قبل الولايات المتحدة، وبعد ذلك هي ليس لديها مانع للخوض في مفاوضات نووية حول رفع العقوبات عن إيران.
0: شكرا جزيلا لك زميل مجتبى حيدري محلل ميادين للشؤون الإيرانية. في التطورات أيضا الآن مشاهدينا، مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة السيد طبطبائي يقول بأنه على عكس كل التوقعات كانت زيارة قائد الجيش الإيراني قائد الجيش باكستاني عفوا إلى إيران مثمرة للغاية، وهي حققت إنجازات دبلوماسية كثيرة أو مثمرة. وأيضا قال زيارة منير حققت إنجازات دبلوماسية قيمة كما قلنا للغاية، وستتكشف نتائجها قريبا. في هذا نفتح نقاش مع ضيفينا الزميل روني ألفا وأيضا الزميل ناصر اللحام. نرحب بكما من جديد ونبدأ معك ناصر اللحام. انطلاقا من هذا الكلام لأحد المستشاري الرئيس الإيراني، زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران حققت إنجازات مهمة وستتبين نتائجها في الأيام المقبلة وهي مثمرة للغاية على وقع هذا التصعيد الاقتصادي إذا صح التعبير والدبلوماسي مقبل وسياسي مقبل الولايات المتحدة الأمريكية العالي المستوى أو العقوبات القصوى كما أسمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كيف من الممكن أن نفهم المشهد في ظل هذه التناقضات؟
3: تحياتي للجميع والمشاهدين. لأول مرة منذ أسابيع تقريبا 3 أسابيع تهتم الصحافة العبرية بالموضوع الإيراني والحصار الاقتصادي بهذا الشكل وتفرد مساحة كبيرة للتحليل والتخمين والقراءة. الحصار الاقتصادي الشديد الذي يفرضه ترامب على إيران يثير قلق إسرائيل، لأنه هناك شبه إجماع أمني واستخباري إسرائيلي بأن إيران لن تسكت وستبادر الهجوم. شكل الهجوم غير معروف، لكن داء الإيرانيين كما تقول الصحافة العبرية وقدرتهم على المراوغة ستدفع الإيرانيين لاستخدام الهجوم بدل الدفاع، وهناك أمثلة كثيرة وتوقعات عديدة تقلق الإسرائيليين. قد يستغل نتنياهو الأمر واليمين من أجل الانتخابات، لكن الصحافة الأمريكية أيضا تؤكد ذلك. ما يرد في الصحافة الأمريكية على صعيد إيران بأنه وخصوصا فيما يتعلق بما نشرته وول ستريت جورنال بأنه نتنياهو الذي أقنع ترامب بالحرب، في حين فانس يقنعه الآن بأنه لا داعي لترك المفاوضات، وهذا بالنسبة للإسرائيليين عنوان كبير. وأيضا إذا توتر الشارع الإيراني إيران سوف تبادر للحرب وتهاجم أهداف غير مسبوقة. معظم الصحف العبرية تتحدث عن هذا الموضوع وتبرزه بشكل كامل، ما يشير إلى أنه هناك أولا خلاف داخل الإدارة الأمريكية نفسها حول قدرات إيران واستعدادها لمواصلة ذلك. اثنين، بأنه الحصار الاقتصادي لن يؤدي إلى تغيير سياسة ولا نهج القيادة الإيرانية بقدر ما يغير السلوك، ومنهم من يبتعد في التحليل ويقول إنه بيل هارفرد نفسها بعد حصار اليابان الاقتصادي لجأت إلى ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي باب التخمين مفتوح. ورغبة وإرادة وقدرة الإيرانيين على الرد موجودة، وبالتالي إلى أين يريد أن يذهب ترامب؟ ثم أنه ترامب قلق جدا من مسألة الانتخابات النصفية، كان يراها بعيدة وإذا بها قريبة، والأمور ذاهبة باتجاه ارتفاع الأسعار في أمريكا، ورغم التكتم ومحاولة التذاكي من خلال تغريدات على منصة إكس، الواقع الاقتصادي الأمريكي والعالمي يعاني مثل ما تعاني إيران. أهم نقطة أمنية يطرحها الإسرائيليون أن الشارع الإيراني مع ارتفاع الأسعار إذا شعر الإيرانيون بأن الأمر سوف يؤثر في الشارع فأنهم لن يترددوا لحظة في الهجوم واستبدال طريقة الدفاع بخطط مدروسة وموجودة لديهم، وقد تشمل إسرائيل لتعزيم الأزمة أكثر، وصولا إلى أنه لن يعاني الإيرانيون لوحدهم. هذا هو التقدير الإسرائيلي الواسع صباح اليوم الصعب الأمريكي.
0: وبكل الحالات يعني مسؤولين إيرانيين أيضا ذكروا بما معناه بأنه الإيرانيون وحدهم والاقتصاد الإيراني لن يعاني وحده، ستتأثر اقتصادات المنطقة ككل، وبكل الحالات اقتصاد العالم أيضا يتأثر. نشرك معنا بالنقاش زميروني ألفا، نعيد الترحيب بك. في ظل هذا المشهد كيف من الممكن أن نفهم النهج الأمريكي؟ كما ذكرنا عقوبة اقتصادية قصوى، تهديدات لكل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة عدم التعامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران عبر أي وسائل الوسائط، واليوم يتحدث وكان هناك زيارة أيضا مفاجئة من قبل وفد باكستاني على رأسه قائد الجيش إلى إيران، والحديث اليوم عن نتائج مثمرة لهذه الزيارة ستتبين آثارها في الأيام المقبلة، وحديث أيضا عن إمكانية العودة إلى تفاهمات إسلام أباد. وبالتالي المشهد أو الرؤية الأمريكية أو التوجه الأمريكي كيف من الممكن أن نفهمه في ظل هذا المشهد الغير مفهوم أساسا من قبل كثيرين؟
4: صباح الخير زميلة دينا، تحية معطوفة إلى زميلنا الأستاذ ناصر وإلى عموم مشاهدي قناة الميادين. اسمح لي أن أطرح أسئلة محددة حول جدوى الحصار الأمريكي، الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية إذا صح تعبيرها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أولا، إيران تعاني من هذا الحصار وتواجه هذا الحصار وهذه العقوبات منذ عقود، أربعة عقود وأكثر. صار لها 40 سنة إيران معرضة للحصار الاقتصادي، للتجفيف في ثرواتها الطبيعية، لحصار المواطن العادي، لحصار الدولة، لعقوبات بلغت أوجها أيام الرئيس أوباما. إذن جرب الأمريكيون موضة الحوار وموضة العقوبات ولم تجد نفعا، لأن إيران دولة مترامية الأطراف كما سبق وكررت أكثر من مرة، وهي يعني لديها كفاية ذاتية فيما يتعلق بمواردها الطبيعية وتحسن كيفية توزيع هذه الموارد. هذا أول. السؤال الثاني الأكبر، إذا كانت حقيقة الرئيس ترامب قد نجح في إعلان مضيق هرمز أرضا ذات سيادة أمريكية واستملكها وصارت ملكا للإدارة الأمريكية، ما الجدوى من الحصار على حركة السفن في مضيق هرمز طالما أن هرمز أصبح أمريكي الهوية وأمريكي السيادة؟ لماذا نحاصر، لماذا نعاقب سفينة وشركة وشركة إبحار وسلسلة توريد طالما أن كل هذا المضيق من جنوبه إلى شماله كل قطرة مياه باتت تحت السيطرة الأمريكية؟ هذا السؤال إلى الرأي العام وإلى المحللين. السؤال الأكبر، ما جدوى الحصار إذا تم تحييد شركات محددة من هذا الحصار حتى لا نغيظها حسب المفهوم الأمريكي؟ تم تحييد الصين وشركات الصين الكبيرة حتى لا يشكل ذلك عبء اقتصادي على الاقتصاد الأمريكي ويؤثر على العلاقات التجارية بينها وبين جمهورية الصين الشعبية. أي حصار وأي عقوبات تمارس بهذا الميزان الدقيق إن لم تكن حقيقة مناورة اقتصادية سياسية لجر إيران ربما إلى التفاوض تحت شروط جديدة يريد الرئيس الأمريكي أن يمليها على إيران؟ وأخيرا، يعني عندما نشاهد كل هذا نخال وكأن المحاصر محاصر، هو محاصر في كما قال ناصر في اقتصاده، في نفطه، في حياته اليومية، في سعر برميل النفط، في سلسلة التوريد، في نظام التأمين الصحي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فبدل أن تهتم الولايات المتحدة الأمريكية بمواطنيها، بمصالحها القومية، تذهب أبعد من حدودها كما هي العادة منذ نشأتها لتمارس عقوبات اقتصادية لا جدوى منها على دولة قادرة أن يكون لديها كفاية ذاتية وقادرة على المواجهة الاقتصادية قبل أن تكون قادرة على المواجهة العسكرية.
0: طيب ناصر، الآن راديو فرنسا الدولي يقول بأن نتنياهو حقق مبتغاه بحرب إيران لكنه ربما لم يحقق النتيجة المرجوة، وبالتالي كيف من الممكن أن نفهم ذلك، وكيف من الممكن أن يتصرف نتنياهو إزاء ذلك بما أنه يريد أن يكون له مكاسب في حملته الانتخابية تخص إيران أو في جانب كبير منها أيضا تخص الحرب على إيران أو أهدافه في إيران؟
3: يعني نتنياهو ليس رأي ولا فلسفة ولا كيسنجر الشرق الأوسط. نتنياهو لعنة على جميع شعوب المنطقة. كيف ينظر الآن؟ أولا لا أعرف إذا كان يكفي تحليل راديو فرنسا لموقف نتنياهو، لكن نتنياهو ليس لديه كثير من الوقت، عنده شهرين فقط. حصار الاقتصادي ليس سلاحنا، يحتاج الحصار الاقتصادي إلى أشهر أو سنوات، ونتنياهو لا يملك أشهر ولا سنوات، عنده شهرين للانتخابات، وبالتالي هذا لا يفيد بشيء الحصار الاقتصادي. وإن كان البعض يرى بأنه في أمريكا أن الحصار الاقتصادي مجدي، لكن تعالوا نتناقش منذ البداية كل النظريات السابقة التي سيقت في إطار المعارك السابقة فنزويلا العراق سوريا نهب ليبيا لم تصلح مع إيران، وبالتالي لماذا يصلح التالي؟ كل شيء حتى التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية، تقديرات ترامب حين قال بي 52 في الطريق، بي 52 بالطريق، احتدمت المعركة أكثر بعد البي 52 ولم تحقق ضربة الحسم أو الهدف الحاسم بالنسبة لترامب. لجوء ترامب إلى الحديث عن الحصار الاقتصادي غير المضمون أصلا، لأنه اليوم الصحافة العبرية تقول إنه الرعب الحقيقي عند ترامب هو الصين، إذا دخل وترامب لن يجرؤ على معاقبة اقتصادية للصين لأنه هي الرافعة التي يجلس عليها الاقتصاد الأمريكي وليس مثل روسيا. إذا الأمر معقد جدا جدا. نتنياهو لا يستطيع ولا يملك المزيد من الوقت. حصار الاقتصادي إلى غزة الفقيرة المعدمة التي لا تملك شيء ولا حتى رغيف قمح تحت الحصار ثلاث سنوات ولا تزال تفاوض، ما بالك إيران نصف قارة وفيها ما تريد أن تملك. لا، سينتهي ترامب وينتهي نتنياهو وتنتهي حقبة قبل أن يحققوا شيء فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي. ثم أن النظام الرأسمالي مبني على الاستهلاك، ومنه النظام الإسرائيلي كما وصفه شمعون بيرس الرأسمالية الخنزيرية. الحياة في الشرق وفي كثير من البلدان العربية وإيران ليس مبني على المزيد من الاستهلاك، يعني التقشف والصبر هذه عوامل اقتصادية لا يفهمها الاقتصاد الرأسمالي، وبالتالي المراهنة على أنه خلال الشهرين القادمين يحسم الأمر لن يحسم إلا من خلال المفاوضات. والبعض يذهب بعيدا أنه هذه الضغوطات قد تؤدي إلى زيادة قناعات أخذ شيء دينا، زيادة قناعات القيادة الإيرانية الجديدة أنه أخطأوا من قبل إذ لم يتبنوا سياسة نووية على طريق كوريا الشمالية. لذلك يقول البعض بأنه في الصحافة العبرية أن لقاء ترامب المزمع مع زعيم كوريا الشمالية هدفه إبعاد كوريا الشمالية عن إيران حتى لا تفاجئهم في شيء من هذا القبيل كاسب للقوة والتوازن. الأمر كله ليس فقط نتنياهو، ورط ترامب، ورط إسرائيل في الحرب مع إيران، ورط دول الخليج، ورط المحللين، ورط الاقتصاديين، وجعل كل اقتصاد العالم رهينة. وهو
0: هنا سؤال ناصر، عفوا فقط تعقيب على ما كنت تعقيب على ما تتحدث ناصر بانتظار الزميل جمال غربي من جنوب لبنان. إذا كنا نتحدث عن ذلك لنعد إلى الأرض أو يعني أكثر نختصر المشهد أو نضيق المشهد، البعض يتحدث الآن على أنه هذه الفترة الممتدة حوالي 45 يوم ربما حتى الانتخابات في إسرائيل قد يستغلها نتنياهو من أجل جولة جديدة في الحرب، لكن إذا كان العنوان اقتصادي حتى داخل الكيان المحتل، الحديث عن جولة عسكرية أو جولة حرب جديدة إلى أي مدى من الممكن أن يكون له وقعه على الأرض أو لا، أو من الممكن أن يترجم فعليا إذا كان أيضا الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر بهذا الشكل؟
3: انتيالات فقط إسرائيل ونتنياهو فقط إذا استطاع أن يعتال المرشد ممكن أن يفعله، دون ذلك لا أرى بأنه سيقوم بمؤامرة عسكرية لأنه سيبدو ذو حدين وسيجلب المزيد من غضب الناخبين عليه، خصوصا مع افتتاح المدارس بعد يومين في إسرائيل. نقطة أخرى أن الضفة الغربية أسهل، الهجوم على الضفة الغربية غير مكلف، شبه مجاني. هستيريا الاستطلاعات في إسرائيل جعلت الجميع يفقد صوابه من المرشحين وخصوصا من اليمين الأحزاب الصغيرة فيهاجمون الضفة، سنتحدث في حين يأتي ذلك، يهاجمون بشكل عشوائي وهستيري الضفة الغربية وعلى رأس بن جبير وتشكي سوكود وسموتريتش على اعتبار أنه هذا قد يحقق لهم أصوات انتخابية وهو غير مضمون. بالمقابل أنه أي مغامرة عسكرية مع إيران محكومة بتوتر شديد جدا في العلاقة مع أمريكا، مصالح أمريكا تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه في المنطقة مع قواعدها. أرى بأنه نتنياهو إذا قام بمغامرة عسكرية من هذا النوع يكون قد انتحر سياسيا.
0: طيب إذا إلى جنوب لبنان، نفتح الملف اللبناني حيث استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدة المنصوري وأطراف بلدتي ميفدون وصربين إلى جانب دوحة كفر رومان.

0: لبنان، المشهد لديك جمال في ظل الاعتداءات الإسرائيلية اليوم صباحا في حاريص أيضا جنوبية.
1: مستمرة ومتواصلة ليس فقط في بلدة حاريص إنما في العديد من البلدات والقرى الجنوبية. الاحتلال الإسرائيلي كان قد استهدف قبل قليل أطراف بلدة المنصوري ونفذ تفجيرات كبيرة ولا سيما في بلدتي زوطري وميس الجبل، وإضافة يعني إلى تخليط مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية. ولكن دعيني أنتقل إلى المكان الذي فيه حاليا، أتواجد على أطراف بلدة حاريص. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد
0: طيب جمال، سنعود إليك بعد قليل لو سمحت. نذهب إلى الزميل روني ألفا، أو نعود إلى الزميل روني ألفا، وكنا نسأل عن توجهات نتنياهو في جنوب لبنان أو بالنسبة للملف اللبناني في هذه المرحلة، خصوصا بأنه الاقتصاد عنوان ضاغط مضاف إلى العنوان الأمني في ظل حملته الانتخابية وطموحاته أيضا في حملته الانتخابية. ماذا عن توجهاته وكيف من الممكن أن تفهم توجهاته في لبنان إزاء هذه العناوين؟
2: هنا الأمر يبدأ بسؤال كبير، بسؤال استراتيجي. أولا، ماذا يريد رئيس حكومة الاحتلال من لبنان وبالتحديد من جنوب لبنان؟ يريد أولا احتلال استراتيجي للجنوب. عندما أقول احتلال استراتيجي أقول احتلال دائم، احتلال طويل الأمد، احتلال يدوم عقود. إسرائيل عندما تدخل أرضا عربية لا تدخلها لأيام أو لأشهر، تدخل ضمن خطة طويلة الأمد هدفها الأخير هو ضم هذه الأرض، تماما كما حدث في الجولان. انتظرت عقود ثم أتت الفرصة السامحة وحدث الضم، وأتى الدعم الأمريكي من الإدارة الأمريكية. إذن ما يريده نتنياهو من الجنوب هو أن يتحول احتلال الجنوب إلى احتلال طويل الأمد، إلى احتلال استراتيجي. ثانيا، هو يريد أن يتابع التفاوض مع السلطة اللبنانية تحت النار، تحت الاعتداءات، تحت تحريق المسيرات، تحت جرافات الدي 9، تحت التفجيرات بنترات الأمونيوم، تحت القصف المستمر، تحت تدمير المنازل والبنى التحتية وتحويل الأرض في جنوب لبنان إلى أرض جوفاء لا يمكن لأي حياة أهلية أو مدنية أن تقوم فيها. وبالتالي يعتقد نتنياهو ثالثا بأن التفاوض تحت النار مع هذه السلطة يتيح يعني إمكانية أن يعقد لبنان اتفاقية تطبيع سلام يرفع الراية البيضاء أمام كيان الاحتلال، ويفتح حدوده، يفتح وجوده، يفتح شعبه، ويفتح كل المقدرات لنهم الكيان، كيان الاحتلال. طبعا أخيرا يريد نتنياهو أن يستغل كل هذا في حملته الانتخابية ليقول

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام على سيد الموحدين وإمام الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، لما كان التوحيد بكل جوانبه مناطا لقبول الأعمال عند الله تعالى، فإننا آثرنا الحديث اليوم عن توحيد الألوهية، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ذلك الإفراد المستلزم لعبادة المولى سبحانه بكل ما شرع أن يقيد به من أعمال القلوب والجوارح، وأن لا يشرك معه غيره في شيء منها، مع عدم الاعتراف بعبادة غيره تعالى. وهو يعني التوحيد، توحيد الألوهية، هو تعلق القلب بالرب تعالى خوفا ورجاء ورهبة وطمعا، كما هو إسلام الوجه لله تعالى ووقف الحياة كلها عليه، فلا شيء للعبد هو لغير الله تعالى، بدليل قوله سبحانه في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ويجاهر، وبمثله أمر إبراهيم عليه السلام إذ قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن لهذا التوحيد شأنا وخطرا، وينبئ عن ذلك أن كافة الرسل الذين بعثهم الله تعالى إلى الأمم كان كل واحد منهم يبدأ دعوته حينما يبدأها بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو مضمون كلمة لا إله إلا الله التي جاء بها خاتم النبيين والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى قولها واعتقادها، ولم يطالب بغيرها طيلة عشر من السنين، ومن أجلها أودي وأوذي وحورب، كما أودي وأوذي وحورب كل من دعا إليها من جميع الرسل وأتباعهم، وذلك لأن قولها واعتقادها يستلزم الكفر الكامل بكل ما عبد الناس من آلهة دون الله سبحانه وتعالى. وعرفوها بعد فقدهم لهداية الله تعالى بموت الأنبياء وانقراض أهل العلم العارفين بالله تعالى وشرائعه فيهم، يضاف إلى ذلك أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تقتضي بل وتوجب المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، فلم يبق بين الناس من يتميز عنهم ميزة يستعلي بها عليهم فيترفع ويتكبر، أو يستعبد الناس، أو يتحكم فيهم، أو يتحكم بغير شرع ربهم، أو يحكمهم بغير شرع ربهم، كما جاء مضمون ذلك في كتاب رسول الله إلى هرقل ملك الروم: ونصه بعد البسملة والديباجة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ومن هنا كانت الخصومات تبلغ أشدها بين الرسل وأممهم، لما لما تدل عليه عبادة الله تعالى وحده من الكفر بكل معبود سوى الله تعالى وترك عبادته والبراءة منه، كما قال تعالى في كتابه في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكما أخبر تعالى عن خليله إبراهيم والمؤمنين معه وهو يدعونا إلى الاقتداء بهم في الوقوف ضد الشرك والمشركين، حيث يقول تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إن مدلول كلمة لا إله إلا الله الإيمان بالله وحده بأن يعبد ولا يشرك به شيء من خلقه، والكفر بكل طاغوت صارف عن عبادة الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله أو صرف عن عبادة الله تعالى من معبود رضي لنفسه بأن يعبد مع الله تعالى أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. هذا ولكي نوفي توحيد الألوهية ما يستحق من البيان والتوضيح لخطورة شأنه، فإنه لا بد من شيء من التفصيل والتطويل. فنقول إن توحيد الألوهية أو العبادة له طرفان وواسطة، فالطرف الأول مخلوق ضعيف محتاج لا يبرح دهره باحثا عما يقوي ضعفه ويجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره، وهذا المخلوق الضعيف المحتاج هو الإنسان. والطرف الثاني هو رب قوي غني سميع عليم عزيز حكيم، وهو الله المعبود بحق سبحانه وتعالى. والواسطة هي أقوال وأعمال واعتقادات يحبها الله تعالى ويرضاها، وهي العبادة التي يقوم بها العبد طاعة لله تعالى وتقربا إليه. وبناء على أن توحيد العبادة هو إفراد لله تعالى بالعبادة التي هي جميع ما أحب الله تعالى أن يعبد به من أعمال القلوب والجوارح كما سبق بيانه، وعلى ضوء هذا التعريف يتقرر ما يلي: أولا، الإنسان بحكم الضعف المتأصل فيه وافتقاره اللازم له لا يخرج عن وصف العبودية بحال من الأحوال، ولذا فإنه لم ير في جميع أطواره التاريخية وعصوره البشرية إلا عابدا لا ينفك عن العبادة، إما لله تعالى متى عرفه وآمن به ربا وإلها، أو لغيره من شتى الكائنات التي يتصور فيها القدرة الكافية على جلب الخير له ودفع الشر عنه، عندما يجهل ربه ولا يؤمن به إلها ومعبودا لعامل اقتضى ذلك منه. ثانيا، لا يصح عقلا ولا شرعا أن يعبد غير الله تعالى، ولا تنبغي العبادة إلا له سبحانه وتعالى، وذلك لأنه لا يوجد في الكون قوي غني سميع عليم عزيز حكيم، قوته وغناه وسمعه وعلمه وعزته وحكمته ذاتية، ذاتية له ليست مستمدة له من ذات أخرى إلا الله سبحانه وتعالى. ونوضح هذا المعنى فنقول: إن الإنسان وهو سيد هذه المخلوقات وأشرفها وأفضلها على الإطلاق، جميع كمالاته الخلقية والخلقية أو الجسمانية والروحية ليست ذاتية له، بل هي موهوبة له من خالقه ذي الجلال والكمال المطلق، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ودليل كون الإنسان كل كمالاته موهوبة له وليست ذاتية له أنه يخلق يوم يخلق فاقدا لها، ثم توهب له ولبعض أفراده دون بعض، ومن وهب منهم ذلك قد يسلبه أحيانا، فقد يرى الإنسان عاقلا ثم يصير مجنونا أحمق، وقد يكون قادرا ثم يعجز، ويكون غنيا ثم يفتقر. فدل ذلك على أن كمال الإنسان ليس ذاتيا له، وإنما هو موهوب له، فهو لذلك لا يبرح عبدا ضعيفا مفتقرا إلى واهبه كماله، وهو الله سبحانه وتعالى. أما الرب تبارك وتعالى فإن كماله ذاتي له، وبهذا يتقرر أن العبادة لا تصح إلا لله ولا تنبغي لأحد سواه. ثالثا، إن العبادة لا تكون قربة لله تعالى ووسيلة إليه ينتفع بها العبد فاعلها إلا إذا توفر لها: أولا، العلم بها، ثانيا، معرفة كيفية أدائها، وثالثا، إفراد الله تعالى بها. فلذا لا تتصور في الذهن عبادة نافعة إلا من ذي علم وإيمان، فالعلم يحصل للمرء بالإيمان بكتاب الله تعالى وبقراءته ومعرفة ما جاء فيه ومعرفة كيفية أداء العبادة، يتم بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سنته واتباعه فيها وإفراده الله تعالى بالعبادة، يثبت للعبد بمعرفة الشرك وتجنبه.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: الأناشيد الجميلة: حداء ساحر خالد للسالكين درب الهدى، ولكن أطربها

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: الحمد لله حمدا جزيلا على نعمه، لقد أنعم الله علينا بهذه الدار الواسعة التي تكفينا وتكفي ابنينا اللذان يرتعان ويلهوان بين أشجارها وخضرتها.
2: إن كنت تظنين أن هذه الدار تكفينا فأنت مخطئة يا أم قيس، إنني غير راض عنها وأرغب في توسيعها أكثر مما هي عليه.
1: يا أبا قيس، أشكر الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من الخير، فغيرنا عنده عيال ولا يجد حجرة واحدة يسكن فيها.
2: يا امرأة، أنا لا يهمني من يجد حجرة ومن لا يجد، ما يهمني أن تكون داري لا شبيه لها بطولها وعرضها أيضا.
1: يا أبا قيس، لا نحتاج لدار أكبر صدقني، ولا داعي للتبذير.
2: هل جننت يا امرأة؟ لن يهدأ لي بال ولن يهنأ لي حال إلا إذا كانت داري أطول وأكبر دار في المدينة، وسترين غدا ما سوف أقوم به.
1: أنت وشأنك، فالمال مالك والدار دارك، ولكني نصحتك ألا تكون من المبذرين، وتذكر قول الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
2: أنا شيطان؟
1: نعم.
2: أغربي عن وجهي، أغربي قبل أن أحطم وجهك. يا لك من امرأة النحس، تريدين أن نظل في دار هي أشبه بالقبر؟ إنني أعرف أن هذا ليس كلامك، بل هو كلام أخيك الشيخ عبد الرحيم.
1: سأغرب عن وجهك يا أبا قيس، فافعل ما بدا لك، وإن كان كلامي كما تظن هو كلام أخي الشيخ، فأخي لا يقول إلا الحق.
3: كيف تريد أن تكون التوسعة يا أبا قيس؟
2: أنا لا أريد توسعة فقط يا رئيس العمال، أريد أن أتطاول في البنيان حتى تصبح داري أعلى دار في المدينة وتعلو عن دار أبي نعمان أيضا.
3: يرحمك الله يا أبا قيس، هل لك بسماع نصيحتي يا أخي؟
2: قل ما عندك، فكل آذان صاغية.
3: إن أبا نعمان رجل له 3 نساء ولدات، وعنده من الأولاد 14 وبنت، وقد كان في حاجة إلى دار تكفيه وتكفي أهله، وهذا ما دفعه لدعوتنا لبناء هذه الدار بالعلو الذي تراه.
2: كفى، أعلم ما ستقوله. صحيح أن لي زوجة واحدة وولدين، وأعرف أنك ستقول إن دارنا تكفينا كما أريد خشية معاتبة أبي نعمان لك، فسآتي بمن يقوم بذلك بدلا منك.
3: تقول خشية معاتبة أبي نعمان لي؟ لما يا أبا قيس؟
2: لأن دار أبي نعمان أكبر وأطول دار في هذه المدينة، وأحس أنه يفاخر بها ويتباهى على الآخرين، فإذا بنيت لي دارا أفضل من داره سيعاتبك، لأنني سأكون الوحيد الذي يفاخر ويتباهى بداره فيما بعد.
3: يا رجل اتق الله، فأبو نعمان لا يعرف الكبر ولا الخيلاء ولا المباهاة، وقد شرحت لك سبب علو داره واتساعها، ويبدو أنك لم تقتنع ولن تقتنع، لأنك لا تقصد ببنائك دارا أكبر إلا لمباهاة الآخرين.
2: قل ما شئت فلن أتراجع أبدا، وإن شئت العمل عندي فأمر عمالك غدا ببدء العمل، وإلا فسآتي بمن يقوم بذلك كما قلت لك.
3: هون عليك يا أبا قيس، لا تغضب، أنا وعمالي لا نكره العمل عندك، فنحن سنأخذ أجورنا مقابل عملنا، وفي الغد إن شاء الله سنبدأ العمل.
2: يا أم قيس، لقد اتفقت مع رئيس العمال أن يبدأ غدا في البناء، وستسمعين بعد الانتهاء ماذا سيقول الناس. إنهم سيقولون إن دار أبي قيس أكبر وأعلى دار في المدينة، وسيكون من حقي وباستطاعتي أن أفاخر وأتباهى بها.
1: يا أبا قيس، هذا ما تريده إذن؟ تريد أن يشار إليك وإلى دارك بالبنان، ويقال إن أبا قيس استطاع أن يقوم بما لم يقم به غيره؟ هارى أنك ابتعدت عن جادة الصواب بقولك هذا يا أبا قيس.
4: أتخطئينني بما سأقوم به؟ أخرجي، أخرجي من داري، أخرجي الآن.
1: تلطمني على وجهي وتطردني من الدار بعد هذه العشرة الطويلة. لك ما تريد، نعم لك ما تريد يا أبا قيس، لك ما تريد.
5: هدئي هدئي يا أم قيس، هدئي، وإن شاء الله لن يكون إلا خيرا، وسأقوم بإصلاح ما تصدع بينك وبين زوجك، وستعود حياتكما أفضل مما كانت عليه بإذن الله. وعلى أي حال ابقي هنا، ابقي هنا في داري مع زوجتي، فهي ستخفف عنك ما أنت فيه.

0: أهلا أهلا ومرحبا يا شيخ عبد الرحيم، صدقني أنني كنت على وشك التوجه إلى دارك لأعتذر منك لما ارتكبته في حقها. لقد كانت لحظة غضب لم أملك نفسي عندها، ولم أدري كيف لطمتها على وجهها.
1: اهدأ اهدأ يا رجل، فأنا لم آتيك لهذا الأمر، فهذا يحدث كثيرا بين الرجل وزوجته، ثم بعد ذلك يصطلحان وتعود المياه إلى مجاريها، ولكن لا يمنع قبل أن أتحدث في الأمر الذي جئت من أجله أن أنصحك ألا تكون بهذه القسوة والأنانية والاستبداد في رأيك، وإلا لن تجد حولك ممن يحبه. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العظيم.
0: صدقني يا شيخ عبد الرحيم، لقد أخطأت وسأصلح خطأي إن شاء الله، ولن أعود لمثلها أبدا، وأعدك بذلك.
1: بارك الله فيك يا أبا قيس، أما ما جئت من أجله فإنني جئت ناصحا فيما ستقدم عليه من أمر البناء، فكنت علمت من زوجتك أنك تريد أن تفاخر وتتباهى بالدار التي ستتطاول بها ابتغاء السمعة والرياء، فهل هذا صحيح يا أخي؟
0: نعم، هي صادقة فيما أخبرتك به، وقد كان هذا مقصدي من وراء ذلك.
1: لا تفعل يا أبا قيس، لا تفعل، فأنا أنصحك لأنني أحبك وأشفق عليك، أشفق عليك من عاقبة ذلك. فاسمع معي قول نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام: من بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة من الأرض وهو نار تشتعل، ثم يطوف في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلا أن يتوب. قيل: يا رسول الله، كيف يبني رياء وسمعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يبني فضلا على ما يكفيه، استطالة منه على جيرانه، ومباهاة لإخوانه. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فلا يقولن له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشقة تمرة، فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. هل ستتركنا أيها الحبيب بكلمات تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيعة وبعد البيعة وقبل الدولة وبعد الدولة؟ يبوح أحد الأنصار، يبوح أبو الهيثم بن التيهان بمشاعر قادمة من أقصى القلب فيقول: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أنصت صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الشوق الذي يخشى حرقة الفراق، فنثر عليه السلام دمه فداء للأنصار وحب الأنصار، وقال كلمات كاد المكان يكبر من جمالها. قال صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. اهتزت القلوب واقشعرت الأبدان لهول الكلمات، فالتفت

0: رسول الله نبايعك. فقال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا. فانتقوا له 9 من الخزرج و3 من الأوس. فنهض البراء بن معرور وأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليها، وكان أول من بايع. ثم نهضوا بعده وقاموا خلفه. ولما صافحه أصغر 70 واسمه أسعد بن زرارة التفت إلى قومه يستحث عزما بحجم حب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطايا إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم، وعلى قتل خياركم، وعلى مفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند الله عز وجل. شعر الأنصار أن كلمات أسعد تبدد وقتهم، فصاحوا به: أبعد يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. ثم أكملوا بيعتهم رجلا رجلا، يأخذ عليهم شرطه ويعطيهم على ذلك الجنة. الجنة أسمى الأهداف وأرقاها، ودونها تسهل المعاناة وتهون التضحيات. كانت تلك الأيدي وهي تتصافح تخنق مخلوقا مخيفا، مخلوقا كالليل لا يرى، خفيا كالوسواس لا يسمع. أحرقته البيعة فنفد صبره وصرخ صرخة مزقت ستار الليل وأيقظت النيام في منى. صرخ هذا المخلوق حين رأى لأول مرة شعبا يسافر ليبايع قائدا مضطهدا ليس منه. صرخ حين رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يؤسس دولة دون إراقة دم أو إكراه.
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطول

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، نقرأ في سورة البقرة قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونجد في القرآن العظيم في آيات كثيرة أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالحكمة، فقال: والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. فمن هو الحكيم وما هي الحكمة؟ قال علماؤنا: الحكمة هي وضع الشيء في محله، الحكمة هي وضع الشيء في محله. فانظروا إلى خلقنا مثلا، انظروا إلى العينين اللتين زودنا الله سبحانه وتعالى بهما، هل تجدون لهما مكانا في الجسم الإنساني أنسب من هذا المكان الذي هما فيه؟ انظروا إلى الفم، هل تجدون في الجسم الإنساني مكانا أولى من المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى؟ انظروا إلى شكل الأسنان في فمنا، نحن بحاجة إلى أشياء تقطع الطعام وأشياء تطحن الطعام الخشن، لذلك المولى عز وجل جعل أسناننا المقدمة في الفم حادة الطرف لتقطع، وجعل الخلفية منها وهي الأضراس عريضة لتطحن. هذا كله حكمة أيها الإخوة، وضع الشيء في محله. فنحن أيضا نستطيع في حياتنا أن نكون حكماء، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الحكمة وضع الشيء في محله. كل منا يستطيع قبل أن يقدم على أي عمل أن يسأل نفسه: هل هذا المكان هو الصحيح لهذا العمل الذي أريد أن أضع فيه؟ أريد أن أصرف مالا، هل هذا هو الطريق الصحيح لصرف هذا المال؟ أريد أن أستعمل السيارة، هل أنا أستعملها بالطريقة التي ترضي الله عز وجل، أم أنني أستعملها في وأتلفها إتلافا وأفعل بها أفعالا كما يفعل بعض الشباب هداهم الله، ولا يشعرون بأن هذه السيارة نعمة من الله عز وجل استودعهم إياها وسيسألهم عنها، سيسألهم عنها، لن تذهب سدى أبدا. فالله عز وجل جعل تحت يدينا هذه الإمكانيات وسيحاسبنا عليها. فيا ليتنا نتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الحكمة، وأن نضع الأشياء في محلها، أن ننظر هل من المناسب أن أقرأ الأمر الفلاني، هل من المناسب أن أنظر في التلفاز إلى الأمر الفلاني أم أن هذا مخالف، هل من المناسب أن أسافر إلى المكان الفلاني وأتواجد في المكان الفلاني أم أنني قد يقبضني الله عز وجل وأنا في هذا المكان وهذا مكان لا يرضي الله عز وجل. هكذا ننظر إلى كل تصرف من تصرفاتنا، بل حتى كلامنا، هل أقول هذه الكلمة أم لا أقولها؟ هذه هي الحكمة أيها الإخوة. الحكمة وضع الشيء في محله، سواء كان كلاما أو كان فعلا وتصرفا بالأشياء أو بالأموال، بل حتى بالأولاد، كيف أين أخذ أولادي، أين لا أخذهم، ماذا في أي مدارس أضعهم، ماذا يتعلمون في تلك المدارس، هل يتعلمون النافع وحده أم يتعلمون النافع والضار. هكذا إن كنا كذلك كنا حكماء. اللهم اجعلنا من الذين آتيتهم الحكمة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظف معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
4: لا إله إلا الله،
3: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة عمل بسيط بياخد 10 دقايق، وإحنا أيامنا فيها أوقات فاضية كتير، لكن العمل ده هيرفع مقامك قوي عند ربنا، تاخد فيه أجر كبير قوي من رب العالمين ويحبك. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له، وعد معايا بقى، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. معنى الهدية، معنى الحديث، إن أي حد هيقول الذكر ده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو قلتها 100 مرة في يومك هي ممكن تاخد منك 10 دقايق على صوابك أو على السبحة وانت بتعد. على فكرة 10 دقايق وانت سايق، 10 دقايق في المواصلات، 10 دقايق وانت ماشي في الشارع قبل ما تنام وانت في سريرك. وبص معايا حجم الهدية والثواب. رقم 1، كأنك اعتقت 10 رقاب. بعض العلماء بيقولوا ان الرقبة دلوقتي، يعني لقيت واحد عبد فاشتريته، مفيش دلوقتي رقيق او عبيد، لكن لو كنت بتعتق العبيد دلوقتي تقريبا العبد يساوي 2000 جنيه، يعني اكنك انفقت 20,000 جنيه في سبيل الله، وتاخد 100 حسنة، وربنا يسامحك عن 100 غلطة عملتها و 100 سيئة، ويبقى ليك حصن من الشيطان لغاية اخر اليوم، وده الثواب العظيم. ومفيش حد يكون عمل صالح في الدنيا أكتر منك إلا اللي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أكتر من 100 مرة، يعني أكتر منك. أنت مدرك الخمس هدايا دول في ذكر ما ياخدش 10 دقايق؟ أنت عشان تنفق 20,000 جنيه في سبيل الله، ده مبلغ كبير ممكن يبقى تحويشة عمرك كله. أنت علشان تعمل 100 حسنة محتاجة وقت، عشان ربنا يسامحك عن 100 سيئة محتاج أن أنت تتوب بين يدي الله، علشان حرز من الشيطان وحصن من الشيطان محتاج تقعد تستعيذ من الشيطان الرجيم وتقرأ آيات الله، علشان تعمل عمل لم يأتي أحد بأفضل مما عملت محتاج أنك أنت تعمل عمل كبير بين يدي الله. كل ده بس لو ذكرت ربنا بالذكر ده هدية وعطية من ربنا سبحانه وتعالى. عارف ليه؟ في نظرية في علم النفس اسمها نظرية الإقرار، إنك تقعد تكرر حاجة لغاية ما تستقر الحاجة دي أو العقيدة دي أو المعنى ده في قلبك. أهو ربنا عايز معاني الذكر ده يستقر في قلبك، ولو استقر في قلبك هتعيش سعيد مع الله. لا إله إلا الله، يا رب أنا موحد بيك، أنا مؤمن بكل عقيدة جي بها الأنبياء إن مفيش في الكون إله غيرك يا رب، وبقول كل يوم لا إله إلا الله، كل يوم بقولها 100 مرة، فأنت بتعيش عليها. وحده لا شريك له، له الملك، كل حاجة في الدنيا خضع لملكك، بس أنت اللي خلقت وأنت اللي ملكت وأنت اللي بترزق وأنت اللي بتعطي وأنت اللي بتحيي وأنت المميت، فليس في الكون فاعل ولا مالك إلا أنت يا رب العالمين. له الملك وله الحمد. يا رب الحمد لله على نعمة الإيجاد إنك جبتني الدنيا، وعلى نعمة الإمداد إنك بتمديني كل يوم باللي يكفيني وزيادة. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنت رب صاحب القدرة المطلقة، فلو توكلت عليك أنت هتكفيني، ولو لجأت ليك أنت هتحميني، ولو سألتك أنت هتعطيني. شايف المعاني الغالية دي؟ خلاصة عقيدة المؤمنين في الذكر ده. عشان كده ربنا قال لك قولوا كل يوم 100 مرة عشان تعيش بيه ويتقرر جواك من هو الله بالنسبة ليك. فلما تقول الذكر ده تاخد الثواب الكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بيه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقت 10 رقاب، 100 حسنة، يغفر ليك 100 سيئة، يبقى حصن ليك ضد الشيطان طول اليوم، ما فيش حد في الكون عمل زيك إلا من قال مثلك أو أكثر، ربنا يجعلنا من أهل الذكر الدائم.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدكتور طيباً. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تلاوة قرآن.
2: إنك أنت السميع العليم.
0: هداية الرحمن.
1: هداية الرحمن.
3: لما يتكبر الإنسان؟ لما يطغى؟ لما يسوف؟ والقبر صندوق العمل.
0: عذب الألحان.

إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان
1: لكل لبنان لكل لبنان لكل لبنان لكل لبنان
0: عبر الموجات التالية
1: عبر الموجات التالية عبر الموجات التالية
0: 99.3 ميجاهرتز اف ام
1: 99.3 ميجاهرتز اف ام
0: 105.3 ميجاهرتز اف ام
1: 105.3 ميجاهرتز اف ام
0: 103.5 ميجاهرتز اف ام
1: 103.5 ميجاهرتز اف ام
0: صوت الحق
1: صوت الحق
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميز عبر الأثير
1: تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي رسالة حابة أوجهها لبعض الشباب المتذمرين من الأحوال الاقتصادية، من صعوبة الحصول على وظيفة، من مشاكل الحياة. أيضا نفس الرسالة أوجهها للطلبة اللي هم يعانون من صعوبة المواد وصعوبة الامتحانات. أتمنى أنه هذه الرسالة تعالج ولو جزء بسيط من متاعبهم النفسية الداخلية. ربنا سبحانه وتعالى قال: وهو معكم أينما كنتم. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. شفت هلك اللي يحبونك إيش كثر صولك؟ رب العالمين يحبك أكثر من أهلك، فتخيل إيش اللي ممكن يسوي لك إياه. والله يحب الصابرين. إن الله يحب

0: المحسنين. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتوكلين. فتوكل على الله. هي ما سالفت كثافة سكانية، وهي ما سالفت ما في وظائف، وهي ما سالفت المواد صعبة، وهي ما سالفت والله أنا عنست وما محصلة زوج، والله أنا ما قادرة أتزوج لأن المهور غالية. ربنا هو اللي وضع كل هذه الأقدار أمامك، وربنا أيضا هو اللي ممكن يخلصك من كل العوائق اللي في قدرك بدعاء. صحيح في كثير يقرون القرآن، وفي كثير يصلون، وفي كثير يختمون المصاحف، لكن اليقين مفقود. اليقين هو انعدام الشك. ما لازم يكون عندك شك في قدرة الله سبحانه وتعالى. ربنا هو دائما بجانبك، دائما معك، ويحبك وقريب منك. ايش اللي ناقص؟ انك انت تكون قريب منه. احنا ما طالبين منك انك تعتكف ولا تجلس 24 ساعة على سجادتك، لا، المطلوب منك انك انت تثق في الله. يقين تزرعه داخلك. عندي ثقة تامة ان ربنا راح يغير هالشيء. عندي ثقة تامة ان ربنا قادر انه يعطيني هذا الشيء. عندي ثقة تامة ان ربنا عالم بحالي، وهو اللي أدرى بصلاحه. بطبيعة البشر يحبوا يكسبوا محبة الناس، يحبوا يطلبوا مع الناس، يتواعدوا مع الناس. طيب رب العالمين، هل فكرت كيف تكسب محبته؟ أنت لما تطلع مع أصحابك تخسر فلوس وتخسر وقت وتخسر بنزين، لكن إذا ظليت مع رب العالمين شو اللي بتخسره؟ ربنا طالب منك أنك تقوم بالفرائض الخمسة، أنك تدعو بإخلاص وبيقين وبدون شك. ترى ربنا هو اللي سخر لك الناس انهم يحبوك. ترى القبول من الله. اذا كنت بعيد عن الله ما راح يكون في قبول، لكن طالما انت قريب من الله فالناس راح تحبك، الناس راح تتقبلك. فوين اولى تكون قريب منه، الناس ولا رب العالمين؟ ربنا قال انا لا نضيع اجر من احسن عملا، وقال فاذكروني اذكركم. يعني هذه آية صريحة في سورة البقرة. سورة البقرة وحدها فيها معاجز كثيرة. المفاتيح أمامنا، إحنا اللي مقاسين نختارها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مالك بن دينار. نحن نتحدث في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من قراءة سيرهم أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان مالك بن دينار يقول: وددت أن الله عز وجل أذن لي يوم القيامة حين أقف بين يديه أن أسجد سجدة فأعلم أنه قد رضي عني، ثم يقول لي: يا مالك، كن ترابا. هلا يا أخوان، قديش تدفع أنت مشان جيب لك خبر أنه الله رضيان عنك؟ يعني هلا مثلا أنه إذا أجا واحد وجايب لك هيك خبر، قديش تدفع؟ المتوقع أنكم جميعا تصيرون من الذين قال الله تعالى عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف الله بيرضى علينا يا أخوان؟ شلون؟ نحن لا نعلم طريقة يرضى الله تعالى بها علينا إلا أن نوافقه، ولا نعلم طريقة نوافقه جل جلاله إلا بموافقة شرعه. فما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما أباح أبحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه. إذا بتساوي هدول الخمسة 100% الله رضيان عنك. ما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه، وما أباح أباحناه. أنت بهالشكل توافق شرعه، وإذا وافقت شرعه أرضيته. بقى تعالوا اجتهدوا أنكم تنفذوا هذه الخمسة. طبعا الشيطان ما له مصلحة الله يرضى عن ولا واحد بيناتنا، سيقطع عليك الطريق. هلأ أنت بتكون قاعد بالجامع تتحفز وتستنفر، تقول خلص أنا هلأ بعد أخي شو بده الله أنا بدي يساوي، ويلي بيقول لي حرام بدي أتركه، بدي أهجر ما نهى عنه، بدي أتمر بأمري. بس تطلع من هون بيجي الشيطان مع أول طلب: أدن العصر قوم صلي، يلا بس لا كمل هالحلقة، طالع الحلقة بس نشوف شو بده يصير فيها، كلنا نص ساعة الشغلة. شايف بيبدأ بده يقطع عنك هذا الطريق. بعد نص ساعة بتجي لتقوم بس لا أتغدى، ورد نص ساعة تانية بس لا قوم صلي، والله حاس لك تعبان حب نملي نص ساعة زمان وقوم صلي. بتنام بيروح عليها شي ساعة زمان، بتفيع على تليفون دائل لك رفيقك بتحكي معه ربع ساعة زمان أدن المغرب. شايف الشيطان ما له مصلحة أنه الله يرضى عنك، فسيقطع عليك الطريق. بتروح بكرة الصبح تنزل على الجامعة، تنزل على الشغل يا أخي على السوق، أنت ونازل على السوق يعني هيك ببالك رضا ربك، ما تلاقي غير مرأة وحدة قدامك حاطة كيلو عطر يمشي وراءها وعاملة مكياجات ومنظر شي بنشاف شي ما بنشاف. تبدأ حديث النفس، طلع لا تطلع، بجوز ما بجوز، إلا شو بصير يعني، شو باكلها شو ما باكلها، يعني شو بتريدوني، حط راسي بهالأرض، غمض عيوني يعني فوت بالحيط هيك، هلا الإسلام بريد لك يا أخي، بعدين المخلوقة يعني خلينا نشوفها شو بصير يعني إذا واحد شافها. شايف ببلش الشيطان بقى بيوسوس لك. فالشيطان يا أخوان ما له مصلحة لا أنك تفعل الفرائض ولا السنن ولا أن تجتنب المحرمات والمكروهات. لذلك مطلوب إليك أن تجاهد نفسك، بس مع المجاهدة بدك معين، هذا المعين هو الحب في الله. إذا الله أكرمكم والتزمتم بمجالس الذكر والعلم وأحببتم الصالحين، حب الصالحين بيساعدك كثير هيك ينهض بهممك، يصير الشيطان ما عاد يقدر يوسوس لك، لأنه أنت مخك مو معه بنوب بنوب بنوب، وباطنك مو معه بنوب، باطنك علق بمحبة الصالحين فتطير إلى موافقتهم طيرانا. فتعالوا نجتهد يا أخوان أن نطبق هذه الخمسة، وحتى تطبق هذه الخمسة الفرض والسنة والمباح والمكروه والحرام بدك مجاهدة وبدك محبة.
إذا الله أكرمك فيهن يكون بإذن الله تطبيق الخمسين. فكان مالك يقول أنا بس بتمنى إنه يوم ما بدي شيء. طيب ما بدك جنة يا مالك؟ ما بدي جنة سامحين، ما بدك نعيم وما بدك، ما بدي شيء، بس بدي إذا الله عز وجل رضي خلاص. قال ثم يقول لي يا مالك كن ترابا. وكان مالك يقول إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. الصفا هو الحجر الأملاس. كيف إذا حطيت نقطة مي هيك أو شوية مي على حجر أملاس بكره، هلا إذا على تربة ندية تمتص الماء، بس على الحجر الأملاس هيك تمشي. قال إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب. يعني بيحكي هو وبيساوي محاضرة بتطن وبترن، بس حس المحاضرة هيك تكرش كرش ما بيفهم شيء. وإذا كان يعمل بعلمه سبحان الله تستقر في القلوب. من هون في يا أخوان أمر جدا مهم. الدين ليس ثقافة. مرات أنتم بتسمعوا أنه بمكان معين مساوين برنامج تراثي، حاطين فيه بالبرنامج التراثي أواعي قديمة رجالية ونسوانية، وحاطين طناجر وصحون، وحاطين مثلا شو هيك شيء طبخة قديمة، وبالجملة حاطين أذان، وبقلبه محاضرة دينية كمان، إنه هدول تراث. يعني نحن تراثنا هيك. الدين ليس تراثا. الدين مو طنجرة، والدين مو فستان، والدين مو روب، والدين مو جلابية. الدين عقيدة تخالط الجوارح كلها، وسلوك وأعمال بدك تعملها. الدين ليس ثقافة. يعني لا، في واحد بيقول لك مرات بيقول لك والله يعني ثقافة دينية واسعة. الدين ليس ثقافة. هلا لو أنت حفظت كل نصوص القرآن والحديث والفقه وما عملت ولا شيء، أنت صاحب دين شيء؟ بلا دين. لذلك هلا بالسوربون في أساتذة بعلم التفسير يهود. يعني بفوت هالدكتور يهودي معه دكتوراه بتفسير القرآن، بيجي بساوي محاضرة بتفسير القرآن الكريم، بس هو يهودي. يعني هذا صار صاحب دين؟ لا. الدين إذا لم تعمل به، إذا لم تحوله إلى سلوك، إذا لم يخامر قلبك بحيث يوقظك عند الفجر، أنت مالك صاحب دين. بيقولوا بأنه ابن سينا قال صار مشهورا ومعروفا، مرة خادمه المقرب له قال له يا سيدي لما لا تدعي النبوة؟ لك شوف الناس كثير بتبجلك وبتعظمك، قول إنك نبي. قال أخبرك. ماشي جاوبك. قال وفي ليلة باردة استيقظ ابن سينا قبل الفجر، وكان المذكر يقف على المئذنة يذكر الناس قبل صلاة الفجر، مرات بيعملوا تذكير ليستعد للأذان، وكان من زمان ما في مغرفونات، فوين يأذنوا؟ يعني على رأس المادني، والدنيا برد وأمطار، وهذا المذكر فوق هنيك عم بيذكر. ابن سينا فتح عيونه، خادمه موجود على السرير جنبه، قال يا غلام. فتح عيونه قال نعم. قال ائتني بكأس ماء، لكاسة ماء. قال يا سيدي الآن يعني الدنيا ظلمة أو ظلام، يعني نام بعد قليل يؤذن للفجر فأتيك بالماء. بعد خمس دقائق يا غلام. فتح قال له جيب لي كاسة مي لك نشفان رئي. قال له سيدي برد الدنيا هلا، وين بدي أقوم أنا من السرير؟ شوي تاني هلا بيأذن يؤذن للفجر بجيب لك مي. يا غلام حينشف رئي حبوت جيب لي كاسة مي. ما بده يجيب له كاسة مي. قال له ايه قوم لجاوبك ليه ما لا أدعي النبوة. قال له مو سألتني أنت من زمانك ليش ما بدعي النبوة؟ قال له إيه ليه؟ قال له أرأيت ذاك الرجل على المئذنة؟ قال له إيه؟ قال له محمد صلى الله عليه وسلم قبل 700 سنة أمره أن يؤذن لصلاة الفجر فقام يؤذن، وأنت تلميذ المقرب من 10 دقائق عم بقول لك شان الله كاسة مي أعطيني بس ما عم تعطيني. علمت لما لا أدعي النبوة؟ النبوة مو شغلة واحد يحفظ كلام. الدين يا أخوان مو واحد يحفظ جمل وتعابير ويلبس جلابية ويلبس طاقية، هذا مو دين. إذا ما حولت الدين إلى سلوك في بيتك وبمحلك وبمتجرك وبشارعك
وكان عقيدة تخامر هيك كل جوارحك، أنت ما بتكون صاحب دين. مرة جديدة اللي بيعينك على هذا الشيء بدك صحبة صالحين، بدك مجلس علم، بدك مجلس ذكر، حتى يتمكن حب الله عز وجل في قلبك، عندها تأتمر بالأمر وتنتهي عن النهي. إذا قال لك قوم على صلاة الصبح بتقوم، غض بصرك بتغض. هلا والله مساكين بعض الشباب ما بيقدر يغض بصره فعلا، فعلا بيقول لك ما بيقدر مسكين، هذا ما بيقدر فعلا، لأنه أخي لا لك شيخ ولا لك معلم ولا لك مجلس علم، وما في حب، ما في حب، فارغ. لذلك هو أصلا يبحث عن حب، يعني بيدور هيك يمنى يسرى، بركي بيعلق له شيء شغلة يحبها يعني. أما من امتلأ قلبه بحب الله، بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيصير عنده قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حتى أنه لا ينظر إلى النساء، مو لأنه ما بده ينظر، أصلا لا يراهن. يلي في حب لله ورسوله إذا عرض عليه المال الحرام بسهولة ولا بيفكر بالمسألة. بس يا حرام، إذا واحد ما في حب لله ورسوله بيعرض عليه المال الحرام يصير لك والله بتندرس الشغلة، يعني بنشوف بركي في له فتوى، بركي إلى دبارة، بركي بتتدبر، لا تتشدد، طول لي بالك أنت، يعني بناخذ وبنعطي بالمسألة، لأنه القلب فارغ. بس إذا القلب مليء ما عاد يلتفت إلى هذا الأمر على الإطلاق. فبيقول مالك ابن دينار: العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. آخر ما أقوله لكم اليوم، كان مالك يقول: إنك إذا طلبت العلم لتعمل به كسرك العلم، وإذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا. إذا طلبت العلم لتعمل به كسرك العلم، يعني أورثك التواضع، وإذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا. أحيانا بتشوف واحد معه شهادة دكتوراه يفكر حاله يعني هو الآمر الناهي بهالكرة الأرضية، بيتكلم بطريقة مع الطلاب بالجامعة الله أكبر كأنه أنا ربكم الأعلى. شبك هو معه دكتوراه، والله يستر أخذها بالواسطة كمان وبالدفش، ولا خرجه لا دكتوراه ولا ليصنص أصلا، بس يرى نفسه فوق العباد، وأنه هو صار بيدرس هلأ بالجامعة. في دكتور تاني كمان هو دكتوراه معه، لكن تحسه من الأدب والخلق والتواضع ما يحبه الناس كلهم. إنك إذا طلبت العلم للعمل كسرك العلم. ليش كسرك العلم؟ لأنه الحقيقة كل ما واحد تعلم أكثر يكتشف جهله أكثر. يا لطيف أديش جاهل أنا. الإمام الشافعي يقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كل ما بتعلم أكثر شوف أديش أنا جاهل، يا لطيف شو عندي نقص كثير. فإذا طلبت العلم للعمل كسرك العلم، يعني أورثك التواضع. أما إذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا. هذا حتى في العلم الديني يا أخوان كمان. هلأ الواحد إذا قرأ القرآن ليعمل بما فيه ازداد تواضعا، أما إذا قرأ القرآن ليباهي به الناس تحسه صار في عنده هيك عنفوان، في غلاظة، بالتالي يبتعد، يعني مبتعد عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق، من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي، وراية التوحيد أعليني،
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي رفعوها.
0: وللمستقبل قد مضينا،
1: وللمستقبل قد مضينا.
3: خلي علي، خلي عدوك يولي.
0: معكم فهذه أيادينا،
1: فهذه أيادينا مخطوبة بالمجد والحناء. هذه أغانينا،
0: صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
1: من لبنان،
0: من لبنان.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، ومن مستلزمات المحبة زيادة التوقير والتعظيم والطاعة. ولهذا جعل المولى عز وجل ونبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه ورسله، أن يؤمن بجميع الرسل، كما أنه يؤمن بجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين قبل تحريفها وقبل تبديلها وقبل تغييرها. فإذا كان الله تعالى جعل من مستلزمات العهد الذي أخذه على الأنبياء السابقين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بعد الإيمان به نصرته وتأييده، فما موقفك أنت يا أيها المؤمن؟ لهذا جعل الله تعالى محبة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام مقدمة على محبة جميع المخلوقات، وأن من قدم محبة أي مخلوق مهما كان عزيزا عليه على محبة الله تعالى ومحبة رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فهذا على خطر كبير. يقول المولى جل شأنه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر أيها المؤمن إلى هذا الوعيد الشديد من الله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وانظر إلى هذا الحكم الفاصل: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وليس المراد بالفسق هنا هو مخالفة سنة بسيطة أو معصية صغيرة، لأن هذا لا يتناسب مع قوله والله لا يهدي. إنما الفسوق هنا بالأعم، وهو الخروج، والفاسقون هم الكافرون. والمحبة طبقات: محبة جبلية، محبة نفسية، محبة فطرية، حتى نصل إلى المحبة الإيمانية. وقد بينت هذا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد، وفي مكانة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء عليهم السلام. فليس المراد بالفسق هنا هو المعصية البسيطة، لأن هذا لا يتناسب معه والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا يتناسب مع ذلك الوعيد الشديد: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا كان الله تعالى توعد من يقدم محبة أعز المخلوقات من نفس ووالد وولد وزوجة وعشيرة وأقارب وأموال وتجارة والناس أجمعين، إضافة إلى المساكن الكبيرة، إذا قدم محبتها جميعا أو محبة بعضها على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة على خدش الإيمان عنده وضعفه أو زواله عنده. وبالمقابل يلزم أن تكون محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في نفس المؤمن مقدمة على محبة جميع المخلوقات. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا كانت الآية القرآنية تتوعد الذين يقدمون محبة جميع المخلوقات على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون؟ ولهذا جاء في السنة النبوية تفاصيل عن هذه المحبة: لا يؤمن أحدكم، كما في رواية مسلم، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. الأحاديث في هذا كثيرة. فإذا كان قد نفى صفة الإيمان عمن لم تكن محبة النبي عليه وآله الصلاة والسلام في نفسه أحب إليه من جميع المخلوقات، ومن مستلزمات المحبة الطاعة والتعظيم والتوقير. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لهذا أمر الله تعالى كل المؤمنين، إضافة إلى التوقير، عفوا إلى الإيمان، التعزير والتوقير والتعظيم، وهذا أعلى درجة من المحبة كما قلت في حلقة سابقة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والتعزير هو المبالغة في التعظيم، والتوقير هو الإجلال والإعظام والتبجيل، ومقتضاهما الطاعة والاتباع. فإذا كانت المحبة حقيقية فكيف تكون الطاعة؟ وكيف يكون التوقير والتعظيم؟ بل كيف يكون التفاني في الخدمة؟ لو نظرنا إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في توقيرهم وتعظيمهم ومحبتهم وطاعتهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام لرأينا العجب. وكل ذلك بحضرة النبي عليه وآله الصلاة والسلام وبمشاهدته لهم عليه وآله الصلاة والسلام وبنظره عليه وآله الصلاة والسلام لهم عند فعلهم ذلك. وقد ذكرت في واجب الأمة نحو نبي الرحمة نحو من 50 مظهرا من مظاهر ذلك التوقير والتعظيم والتبجيل والمحبة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. لو نظرنا إلى حالهم وهم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يتمنى أحدهم أن تسقط شعرة من شعر النبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما كان يحلق في منى، لا يتمنى أحدهم أن تسقط شعرة من شعره عليه وآله الصلاة والسلام على الأرض. عندما كانوا يقتتلون من شدة المزاحمة على التناوي من فضل وضوئه عليه وآله الصلاة والسلام ليمسحوا به وجوههم، عندما كانوا رضي الله تعالى عنهم يتهادون فيما بينهم بعض ما تركه عليه وآله الصلاة والسلام في محافظتهم على سنته عليه وآله الصلاة والسلام وفي إنكارهم الشديد على من خالف سنة ولو كانت بسيطة، عندما يسب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ولده بلالا لأنه خالف سنة واحدة، وشعر عبد الله بن عمر وإن كانت الغيرة قد أخذت ولده في ذلك المحمل، وشعر عبد الله بن عمر أن ولده قد خالف، أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، وأنت تقول والله لن يمنعهن لما رأى ولده من تغير الأحوال، أخذت الغيرة. ومع كل ذلك يقول نافع فسبه سبا شديدا. كيف الصحابي الذي يضرب دحقان الفرس لأنه أتاه بالماء في إناء من فضة وضربه به ثم قال للناس معتذرا لقد نهيته عن ذلك وأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب بآنية الذهب والفضة. النساء كيف كنا؟ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عندما تأخر عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت أمه به؟ أم سليم ماذا فعلت بولدها أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ زوجة جابر رضي الله تعالى عنه ما فعلت بزوجها رضي الله تعالى عنه لأنها شعرت أنه قد قصر؟ هذا باب طويل جدا، والمسلم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يتبع منهج هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيكون معهم، وإما أن يخالفهم وينتهج منهجا آخر فيقع تحت التحذير الشديد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى في حلقة كاملة إن شاء الله تعالى. كل ذلك ما الذي دفعهم إلى أن أحدهم يقتل أباه، يقتل ابنه، يقتل ابن عمه، يقتل زوجته؟ لما؟ لأنهم كفروا وعاندوا وسبوا وشتموا ولعنوا وصاروا أعداء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآيات القرآنية في ذلك، في المحبة، في الطاعة، في الامتثال، في التفاني، في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن تكون يا أيها المؤمن على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معاملتهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام كما أمرهم الله تعالى ورسوله عليه وآله الصلاة والسلام، وإما أن تكون في حيز آخر ويكون الوعيد الشديد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع والامتثال والطاعة والمحبة والنهج على منهاجهم ومنوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد فعل وحشرنا معهم تحت لواء النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنه القادر على ما يشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة

محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السحر الحلال الذي يأسر القلوب ويسحر الأفئدة ويجعل الناس تحبك دون أن تعطيهم دينار ولا درهم ولا تشفع لهم ولا تتوسط. التواضع، كلما كان الإنسان متواضعا كلما ساق الله عز وجل القلوب ومشاعر الناس إليه محبة واحتراما وتقديرا. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقف مع هذه الآية: ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني مع كونك رسول، مع كونك نبي، مع كونك يوحى إليك، مع كونك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو مع هذه المزايا والعطايا فظ، وحاشا صلى الله عليه وسلم أن يكون فظا، لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. هذا يدلك على أن لين الجانب والتواضع مما يجعل الناس تقبل، والغلظة تجعل الناس تنفر من الشخص ولو كان صاحب حق، لو معك حق، لكن الناس بطبيعتها تنصد نفسها من المغرور المتكبر المتعالي المتغطرس اللي ينظر للناس بدون، بعكس المتواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا وألينهم جانبا وأطيبهم عشرة. تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الجميع، مع الكبير والصغير، مع الضعيف والزوجة، مع الغني والفقير. انظر إلى صورة من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومعلم من هذه المعالم تواضعه مع زوجاته وفي بيته. قالت عائشة وهي تحكي ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، وهو رسول الله، رسول الله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. شوف التواضع، كل هذا يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، ما مشى على هذه البسيطة قدم رجل خير من النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يصنع كل هذه الأمور في بيته مع زوجاته، يخدم نفسه. يعني إذا جلس في البيت ما في لغة الأوامر، جيبوا حطوا شيلوا، لا لا لا لا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم من معالم تواضعه أنه ما كان يحب أن يتميز على الناس بشيء، لا في ملبس، لا في مجلس، لا في منطوق،

غير لونه أسود صار. قال فنضحته بالماء ثم وضعته للنبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه. ما قال صلى الله عليه وسلم أجلس على الحصير هذا، حصير أسود أجلس أنا هذا مقامي أجلس على هذا الحصير؟ أبدا. ومن ملامح ومعالم تواضعه صلى الله عليه وسلم: وارعني سمعك أيها الرجل، أيتها المرأة، أيها الضيف، أيها المضيف. على هذا المعلم المهم من معالم تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يتفقد مفقودا على طعام ولا يعيب طعاما. يعني إذا ما لقى شيء مشتهيه على السفرة ما يقول ليش ما حطيته هذا، ليش ما جبته هذا، بس هذا اللي ما يلقاه ما يسأل عنه ولا يعيب طعاما. قال الراوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له طعام، شوف، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه، ما كان يعيب طعاما صلى الله عليه وسلم، ما كان يعيب الطعام. يعني ما يعذرذ، ما يعيب، ما يقول ماسخ، مالح، مالغ، ثقيل، خفيف، أبدا أبدا. اشتهى أكل، ما اشتهى ترك. ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه الكريمة المتواضعة: قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت ولا أجبت. صلى الله عليه وسلم لو دعي صلى الله عليه وسلم بلسانه يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. الذراع جزء من لحم اللحم الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم، والكراع ما دون الكعب، يعني الشيء المستحقر في أعين الناس. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى شيء محبوب لنفسي، جزء من اللحم أحبه أو ما أحبه أقبل الدعوة. أنس بن مالك يحكي يصف يصف يصف طعام دعي له صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. خبز من شعير، إهالة سنخة، إهالة يعني زيت أو قد يكون من شحم أو سمن، سنخة محزر في حزرة تغير لونه وتغيرت رائحته من طول المدة، مع ذلك يقبل صلى الله عليه وسلم. بعد 21 سنة من الصراع مع المشركين والكافرين، 21 سنة سالت دماء، 21 سنة أزهقت أرواح، 21 سنة أخذت أموال بغير حق، بعد 21 سنة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا سيدا غالبا صلى الله عليه وسلم. عادت الناس في هذه المواطن فخر وكبر وتيه، بعد سنوات من الصراع يكون منتصر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك شرف الخصومة صلى الله عليه وسلم، ما غير هذا الموقف وخلاه يتنازل عن التواضع. قال الصحابي وهو يصف دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قال فدخل صلى الله عليه وسلم وقد طأطأ رأسه من التواضع والتذلل لله، قال حتى إن رأسه صلى الله عليه وسلم لا يكاد أن يصيب مقدم رحله صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. لما في حجه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشرب من الماء زمزم في يوم العيد، قال العباس وكان على رعاية سقي الحجاج، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل: يا فضل اذهب وأتني من أمك بشراب. ما يريد أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء الذي اختلطت به الأيدي. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني هذا ماء كم من حاط إيده فيه، إيده هذا عرق وإيده. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقني مما يشرب الناس منه. شوف التواضع، ما يبي حتى له كاس مخصوص ولا ماء مخصوص، اسقني مما يشرب الناس منه. والله التواضع أكبر باب ومفتاح يأسر قلوب الناس. كن متواضعا يحبك الناس.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: قديش الساعة بإيدك يا ست هدى يا بدر البدور؟
1: صباح الخير يا خالته، الساعة 9 هلقيت.
0: 9؟ الدنيا عدها صارت الظهر وحضرتك لسه نايمة.
1: هاي نصحيت.
0: وقتيش بدك تلحقي تلقطي الملوخية وتغسلي وترتبي البيت وتعزلي المطبخ وتنطفي اللحمة؟ وقتيش؟
1: حاضر.
0: ومالك بتتقففي؟
1: مليش يا خالته.
0: وبتعلي صوتك كمان ليكون مش عاجبك.
1: عجبني والله عجبني، الله عجبني.
0: اطلع جهز الفطور.
1: حاضر. أمرك أوامر تانية؟
0: اسمعي، اليوم عليك شغل كتير كتير يا هدى،
1: واليوم علي محاضرة مهمة كتير.
0: هدى ما في روح اليوم، أجليها. مدام بدك جامعة ليش تجوزتي يا حبيبتي؟
1: ولما فارس أخذني كان عارف أنه أنا بدي أكمل جامعة. يسلم إيديك، ذوقك كتير كتير حلو.
2: بعرف لهذا السبب ذوق الحلو اختارك من بين الكل.
1: لو البيجامات الحلوة كمان بتجنن. مربى الفراولة، يا الله قدي كان جاي عبالي من يومين. بس انت ايش عرفك؟
2: العصفورة حكت لي.
1: او بتقابل عصافير من ورايا.
2: اخ منك يا هدى، بالك رايق. هدى الله يرضى عليكي، جهزي لي العشاء طول اليوم، والله ما اكلت اشي. الشغل اليوم كان كتير مهلك.
1: حاضر. مسافه ما احضر لك العشاء، انت فوت اتحمم، الميه سخنه، بتكون انت خلصت وانا بكون محضره لك العشاء.

0: فارس.
1: هدى هدى، مالك يا هدى؟ انت بخير هدى؟
0: مش عارفة، مش قادرة يا فارس. طول اليوم انا حاسة بدوخة، مش قادرة.
1: صار لك يومين يا هدى على هذا الحال وانت بتكابري. اقول لك البسي اختك على المستشفى.
0: فارس خلص، ما تشغلش بالك كتير، يمكن معي شوية برد، هدي بعمل كاسة زهورات وبروق عليها
1: بدون نقاش. جهزي حالك، بكون جبت السيارة.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طول كتير فارس، المفروض هالجيت يكون بيننا، مفروض روح.
1: يا أبو فارس، هدى مرته بتتدلع، بتكون بردانة شوية، عدهم شوية وبيجوا.
2: والله يا بابا هيني بتصل عليه بس بيعطيني مشغول، إن شاء الله خير يا رب.
0: لو بردانة كان روح زمان.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. تعال يا أبا تعال طمنا، إيش صار؟
3: الحمد لله رب العالمين، خير يا أبا، هدى طلعت حامل.
2: يا الله ما أحلى الخبر، مبروك مبروك، رح صير عمته أخيرا.
0: والله فرحتوني من كل قلبي، ألف ألف مبروك يا أبا، ألف مبروك، وأخيرا بدي أصير سيد. ألف مبروك يا عم يا هدى، ألف مبروك يا أبا يا فارس. يا رب يا رب إن شاء الله يجي ويتربى بعزكم ودلالكم.
2: الله يبارك فيك وبعزك يا عم.
0: هتصيروا ستة يا أم فارس، هتصيروا تاتا.
1: أبو فارس.
0: حاضر، أمرك أمرك يا بركة الدار نورتها.
4: والله غير تصيري ست، أصبر عنك.

0: طيب حماد إيش حكيت؟ أمانة خليني أروح عند أهلي.
1: طيب بتروحي بس بشرط.
0: إيش شرط يا سيدي؟
1: بتنزل تساعدي أمي في كل الأشغال.
0: يا الله يا محمد، هي بتخلينيش، بتقولي خليك عند جميل.
1: يا وداد يا وداد يا بركة، صحيح بتقول لك خليك عند جميل، بس أمي كبيرة في السن وأختي تجوزت، يعني الحالة من حالك، انزل وساعديها.
0: طيب والله لا غير أساعدها، بس أمانة خليني أنام عندهم.
1: لا لا لا، إحنا اتفقنا تروحي بس بيات نو.
0: أمانة يا محمد، خواتي كلهم هناك وكلهم بدهم يناموا.
1: أنا قلت لا، يعني لا، بتروح زيارة وبترجع البيات في الشيء.
0: طب أفهم يعني ليش أنا الوحيدة بدون خواتي؟ لا يعني
1: وداد، أنا الظهر بكون في الدار، إذا حابة تروح عند أهلك على أساس أنك تروحي يا أهلا وسهلا، بتكيش وحابة تضلك قاعدة في الدار برضو أهلا وسهلا، أما عند أهلك بيات فيش.
0: الله يسامحك. طيب ماشي، بدروح والله كنت نفسي أبات عندهم.
1: وداد تنسيش تاخدي دواء جميل وديري بالك عليه كويس وغطيه كويس، بديش يرجع عيان.
0: حاضر، أمرك حكم القوي.

0: فارس فارس تعال هان شوي.
1: خير يا آلاء؟
0: ما في شي، بس بدي منك الطيب خاطر هدى بكلمتين.
1: هدى خير؟ الصبح كانت كويسة، قبل شوي لسه كلمتها كانت أمورها عادية.
0: ماما اليوم ما خلت تروح على الجامعة وطلعت لها ألف شغلة، من المطبخ للغسيل لشطف البيت.
1: كويس إنك خبرتيني، أصلاً هدى أنا عارفها مش راح تحكي لي إشي، ولا بتحكي لي إيش بصير معها بالبيت، لا بتحكي لي عن المشاكل ولا بتحكي لي إشي كالعادة، لأني ما بشوفها.
0: عارف يا فارس، مش إني بدي أنقل الحكي أو أوقع بينك وبين ماما، بس الأمانة ماما زودتها مع هدى، وأنا ما بحب الظلم ولا بحب كمان إنه بكرة حماتي تعمل هيك معي. بس أمان عليك يا فارس، لا تحكي إنه أنا اللي خبرتك، تنفتح جبهة علي وإنت عارف ماما.
1: في حد حكالك يا آلاء إني أهبل؟ مالك يا آلاء، بعرف شو بحكي أنا وشو بقول.
0: يا سلام يا فارس، اختلاف شاسع ما بينك وبين أحمد، بجوز أنت بتشبه بابا وأحمد بشبه الماما.
1: أحمد الله يهدي، أحمد تعرف إني اشتقت له كتير.
0: آخي فارس، ومين سمعك؟ كل ما بكلمنا أخوك أحمد وبيقول بده يرجع بكون كتير كتير متحمسة، بس أنا عارفة بدي يون علينا كذاب برضه، بديش أحكي طالع لمين.

0: سلام، يسلم ايديك يا عم يا هدى على البسبوسه. البسبوسه الزاكيه، زمان ما اكلنا بسبوسه بهذه الزكاوه وهذه الحلاوه.
1: ولسه في ليالي لبنان شوي بتكون جاهزه.
2: عارفه يا هدى، هلا ما الحلوه ما بدها الا بيبسي.
1: يلا هي فارس بالطريق شوي وقال لي يجيب معاه.
3: وهذا كله عمايلك يا هدى؟
1: ايوه يا رب عجبك.
3: كويس منيح ماشي حاله.
1: صحيح، شو بدكم تتغدوا بكره؟
0: انت يا عمو يا هدى يا نورتنا.
3: نعم ايش فيه؟
0: معلش يا فارس، معلش يا نورتنا يا بركه الدار. انت نسيت هدى، اللي بدك تعمليه بدنا ناكل منه يا عمي. ما شاء الله.
1: جاز حراري مع رز اوزي، شو رايك يا عمو؟

0: يلا هاي فارس شكله وصل.
1: السلام عليكم، ايش هاللمة الحلوة؟
2: وعليكم السلام.
1: هاي البيبسي يا الاء، تفضلي. انا بس بدي اغسل ايدي واجي.
3: خلينا نرجع لكلامنا يا هدى. صحيح بسمع الدجاج الحراري والرز الاوزي في نسبة كوليسترول كتير عالية وهيك مضر لبابا وماما، وانت عارفة.
0: وشو هذا الكوليسترول اللي بتحكوا عنه؟
3: لا يا نوارة الدار، اسمه كوليسترول يا ماما، كوليسترول سهلة.
4: مش رح يخرب بدايتي ألاء، تقلقيش.
1: تعرف يا ألاء، أحيانا بحس أنك مش من هنا، أنت من كوكب تاني.
5: إيش حكيت؟ من كوكب آخر؟ وإمك برضو يا فارس بحسها من نفس الكوكب أو اللي جنبه.
0: ليكون مش عجباك يا أبو فارس، مالك اللي بشوفني بحطش فيني وزن بالخمسينات وسامباتيك.
5: بركة الدار ونورتنا وتاج راسنا وكبرتنا. انت في حدا بيقدر يحكي عنك اشي؟ سبيكي من الحكي الفاضي هذا، امسكي امسكي لك هالقطعة يا سامباتيك، امسكي.
6: السلام عليكم. مريت اليوم على هدى أختي، والله يقومها بالسلامة يا رب. وهذول الأغراض جبتهم إلكم.
7: يسلم إيديك يا ماما، والحمد لله الحمد لله ربنا يقومها بالسلامة أختك
6: يا رب.
7: من بكرة بدي أروح أزورها
6: إن شاء الله.
8: جايب لي شنطة ولونها مني كمان مش حلوة، إيش هالذوق؟
6: وداد، لما الواحد يجيب لمرته هدية كتير لازم تكون مبسوطة، أما تعيب على زوجي ولا مرة بسمح لك فيك. عيب يا وداد.
8: ما هي مش حلوة وأنا بعرفش أجامل.
6: وداد بتعيب على زوجي؟ ها، زوجي هو اللي خلاني أختارك.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في درعه يوم بدر، يهد المشركين بسيفه هدا، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فوالله ما علمت تأويلها إلا يومئذ. النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية في مكة لما كان المسلمون قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، قرأها عليه الصلاة والسلام يوم بدر، فعلم عمر رضي الله عنه تأويلها يومئذ. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كان أحد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نلوذ به، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإن الشجاع منا للذي يحاذيه. لما كان يوم أحد جاء أبي بن خلف الجمحي فارسا مقنعا في الحديد ما يرى منه سوى حدقتي عينيه، يلبس الحديد من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحربة من الحارث بن الصمة وانتفض انتفاضة، يقول الصحابة: فتطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير، وأبصر فرجة من بين الحديد، يعني مكان يسير في ذلك الكافر ما غطاه الحديد، فرماه النبي عليه الصلاة والسلام بحربته فأصابه في ترقوته، فتدهده ذلك الكافر عن فرسه يخور كما يخور الثور، فجاء إخوانه في الكفر فحملوه وقالوا له: واللات والعزى لقد طار فؤادك، إنما هو شيء يسير. فقال: لو أنما بي بالناس جميعا لقتلهم. قالوا له: ما هو إلا شيء يسير؟ قال: لو بصق علي محمد لقتلني. ثم خرجت روحه إلى جهنم وبئس المصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله في سبيل الله. هذا الرجل الكافر هو الشخص الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده في ذلك اليوم في يوم أحد. وهكذا شجاعته عليه الصلاة والسلام في إدارته لأمور الدولة. يقول الصحابة: فزعنا يوما لصوت سمعناه، فخرجنا من بيوتنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على فرس لأبي طلحة عري، يعني ما عليه سرج، يقول: لن تراعوا لن تراعوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك الصوت المفزع ما انتظر أن يأتيه الخبر من غيره، بل خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام نحو مصدر الصوت واستوثق من الأمر، ثم رجع يطمئن رعيته يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا. وهكذا شجاعته صلوات ربي وسلامه عليه في مخاطبة الناس، كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا، ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألثمه على جبين نقي طاهر عطر، أقبل الكف كف الجود كم بذلت سحاء بالخير مثل السلسل الهدر، ألوذ بالرحل أمشي في معيته وأرتوي من رسول الله بالنظر، أسر بالمشي لو طال المسير بنا ومن قضى من لقاء المصطفى وطر، أما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليته كفن لي في دجى الحفر.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: فضيلة الدكتور، حديثنا عن الأخوة، فهل من تقسيمات لهذه الأخوة؟ يعني هل نحن نخص الكلام عن الأخي النسبي الشقيق أو الأخي في الله أم غير ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ جميل، الأخوة أنواع، أعلاها الأخوة الإنسانية، لأن الإنسان أخ للإنسان، والله عز وجل خلق البشر من نفس واحدة، من خصائص واحدة. فلذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: نعم.
2: فهناك أخوة راقية جدا هي الأخوة الإنسانية، وفي شعوب قوية جدا يعني قادتها يهتمون بشعبهم فقط، يهيئون لشعوبهم أعلى مستوى من الحياة، لكن شعوبا أخرى يدمرونها، يقصفونها، يحرمونها من وسائل الحياة. فأنا لا أحترم إلا الاتجاه الإنساني، لأن الإنسان حينما يهتم بمن حوله ويبني مجد من حوله على أنقاض الآخرين، على أنقاض الشعوب، وأية أمة قوية تبني قوتها على إضعاف الآخرين، وتبني غناها على إفقار الآخرين، وتبني أمنها على إخافة الآخرين، هذه أمة لا تنتزع إعجابنا، ليست إنسانية. الإسلام إنساني. لا يؤمن أحدكم، كأن هذا ارتبط بالإيمان، حتى يحب لأخيه في الإنسانية ما يحب لنفسه. هذا ملمح واضح جدا من هذا الحديث الشريف. يؤكد هذا المعنى حديث آخر: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. حديث ثالث: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب.
1: وكلها ألفاظ مطلقة.
2: كبرت خيانة أن تحدث أخاك. أخاك يجب أن نأخذ معناها المطلق، المطلق على إطلاقه، أخاك في الإنسانية، حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. بالمناسبة، هناك حديث يقسم الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فإذا خان أو كذب ليس مؤمنا. ليس مؤمنا أصلا. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، لأن المؤمن لا يكذب، قد تغلبه شهوته لكنه لا يكذب، قد يقع تحت ضعف نفسي لكنه لا يكذب. إذن هذه الأحاديث مطلقة، يعني حينما يقول النبي الكريم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. شيء آخر: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟
1: سبحان الله.
2: يعني أنت حينما ترعى أخاك كائنا من كان، تخفف عنه، تعينه، تطعمه، تعالجه، ترشده، تحتويه، تلبي رغبته، تغيث لهفته، أنت إنسان عند الله عظيم، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يعني هناك أحاديث كثيرة ومطلقها على إطلاقه، وأوضح حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإسلام إنساني، ويقابل الإنسانية العنصرية. العنصرية أمة أو دولة أو جهة أو قبيلة أو عشيرة أو فرد حينما يرى له ما ليس لغيره، وحينما يرى على غيره ما ليس عليه، هذا عنصري. أقول لك كلمة وهذه قناعتي: ما دام هناك عنصرية في الأرض، ما دام هناك شعوب قوية ترى لها ما ليس لغيرها، وترى على غيرها ما ليس عليها، فالعنف لا يقف. هي حقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ساق له بعض الأنصار رجلاً دخل بستانه وأكل من دون إذنه وعده سارقاً، ماذا قال له النبي؟ هل أطعمته إن كان جائعاً؟ وهل علمته إن كان جاهلاً؟ في هذا النص ملمح رائع. النبي الكريم عالج المشكلة من أسبابها. هل هناك الآن في العالم من يفكر في معالجة مشكلة العنف من أسبابها؟ هذا الذي هدمت بيته وجرفت حقله وردمت بئره وقتلت أباه وأمه، أيعقل أن يبقى هكذا ساكناً وديعاً لك؟ قبل أن تقول هذا إرهابي، هل بحثت لماذا كان كما تصفه أنت؟ يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن مقومات حياته. فالعالم لا يمكن أن ينجح إلا إذا أعاد المشكلات إلى أسبابها.
1: فضيلة الدكتور، إذا نحن لا نتكلم في الأخوة في الله، لا نتكلم في عنصرية، يعني هذا الإيثار، هذا النفع، هذا الصدق، عيادة المريض، إطعام الجائع، كل ذلك من حقوق الإنسان على
2: أبداً
1: الإنسان.
2: أبداً أبداً.
1: فما بال إذا حقوق المسلم على المسلم؟
2: من باب أولى. يعني أقول لك هذه الكلمة: لك جار، لك جار، أي إنسان له عليك حق الجوار. شوف، فإذا كان مسلماً له عليك حقان. فإذا كان قريباً له عليك ثلاثة حقوق:
1: سبحان الله،
2: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. إذن أنا أقول هناك حق لأي إنسان كائناً من كان، فكيف إذا كان هذا الإنسان مؤمناً؟ له عليك حقان.
1: صحيح.
2: فكيف إذا كان قريباً؟ له عليك ثلاثة حقوق: حق الإنسانية، وحق الإيمان، وحق القرابة. إذن هناك أخوة إيمانية.
1: هل لنا أن نتحدث في هذه الأخوة الإيمانية بعد أن أثبتنا تلك الأخوة الإنسانية بيني وبين أخي الإنسان كان دينه ما كان؟
2: نعم. الحقيقة الآية الأصل في هذا: إنما المؤمنون إخوة.
1: نعم.
2: وفي ملمح دقيق جدا: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. الإيمان ليس فقاعة صغيرة، الفقاعات الصغيرة لا ينتمى إليها، ينبغي أن تنتمي لمجموع المؤمنين. والإسلام ليس خطا رفيعا إذا خرجت ميلي متر عنه خرجت عن الدين. الإسلام شريط عريض جدا، في يمين وفي يسار، كلهم على العين والرأس ما دامت عقيدتهم سليمة والسلوك مستقيم. لا يحق لأحد أن يقول أنا الإسلام، لا، الإسلام شأنه عظيم، أنت تنتمي إليه فقط. إذن الأخوة الإيمانية كبيرة جدا. ومرة ثانية وثالثة أؤكد لماذا؟ لأن هناك انتماء إلى فقاعات صغيرة. يقول لك: هذا ليس من جماعتنا. من أنت؟ أنت ينبغي أن تنتمي إلى جماعة المؤمنين عامة. جماعة المؤمنين عامة. لذلك الأخوة الإنسانية أصل في إسلامنا، وبعدها الأخوة الإيمانية، وآيتها الأساسية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية الثانية: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
1: سبحان الله.
2: يعني شيء دقيق جدا أن المودة والرحمة بين المؤمنين هي من خلق الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن نحن مع أخوة إيمانية لها شأن كبير. نعم.
1: دكتور، إن ثبت أن المسلم أخو المسلم فلا بد من خصائص لهذه الأخوة ولا بد من حقوق على الأخوين، فما هي هذه الخصائص؟
2: الحقيقة أن هناك خصائص متميزة تخص مجتمع المؤمنين. من أولى هذه الخصائص التناصح، فالمؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. المؤمنون يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قضية الإيثار أحد أكبر خصوصيات المؤمن، يؤثر أخاه بكل شيء. شيء آخر، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص لا يخترقون. حينما ينصر الضعيف يتماسك المجتمع. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالمؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ويصعب أن يخترقوا. شيء آخر، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني في تواصل عضوي بينهم. شيء آخر من خصائص مجتمع المؤمنين، الألفة بينهم. فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض علماء التفسير: يجعل الله ودا فيما بينهم. فالمودة والرحمة بين المؤمنين من خلق الله عز وجل، وهذا شيء واضح جدا. لا ترى في الأرض من هو أقرب إليك من المؤمن، لأنه نقاط اللقاء كثيرة جدا.
1: شكرا لكم فضيلة الدكتور وأحسن الله إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، مع خلق عظيم ندرسه سوية، الكبر. هذا الخلق السيء يقابله خلق حسن هو التواضع. والكبر لفظ مستمد من اسم الله تعالى المتكبر، والتخلق به هو بأن تتذكر دوما أن التكبر لله تعالى وحده ولا يصح لغيره، فهو خالق كل شيء ومالك كل شيء وله الكمال وحده، وأنت مخلوق لا تملك من أمرك شيئا، صفتك النقص والحاجة لربك، فعليك أن تتواضع لكبريائه وتخضع لحكمه وقضائه، وتذكر دائما أنك مفتقر إليه على الدوام في كل شيء، وتذكر أن كل خير عندك من جمال أو مال أو جاه أو علم أو ذكاء أو فهم أو عبادة أو صلاح أو هداية هو منه سبحانه وتعالى بإمداده وفضله، وقد يسلبك الله عطاياه في أي لحظة. كيف ينسب الإنسان شيئا إلى نفسه وهو ليس له؟ أو كيف يدعي الفضل على الآخرين وهو ليس بأفضل منهم؟ بل كل ما عنده هو من فضل الله تعالى وتوفيقه. من هو ذا الذي يمتلك الجرأة كي يتكبر على الناس؟ ثم كيف لا تعظم آفته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلا ترى نفسك خيرا من غيرك، بل تواضع بين أبناء جنسك، ومن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره، ومن رفع نفسه وضعه الله، ومن تكبر قسمه الله. الكبر هو شعور خادع بالاستعلاء على الناس، مصحوب باحتقارهم والترفع عليهم، هو من الأمراض الدفينة التي لا يشعر بها صاحبها، فهو لا يرى إلا نفسه، والنفس إذا تزينت بالهوى قد تصل إلى ادعاء الربوبية كما ادعى في القرآن فرعون. قال تعالى: فقال أنا ربكم الأعلى. وكل منا له من صنم الأنا نصيب على قدر سلوكه، ولو أعطيت النفس هواها لقالت أنا ربكم الأعلى. لذلك علينا أن نلجمها بلجام العقل والنور، ونستعين بالأذكار. وهنا نداء للمربين، فالتربية على التواضع حاجة في المجتمع، وهي من صلب الدين ومقاصده. إذا سيطرت النفس على الإنسان لا يستطيع أن يأخذ قرارات سليمة، فهو يعرف الحق ولا يقدم عليه، مثله مثل فعل إبليس، فقد منعه الكبر أن يؤمن مع علمه أن الله حق. وكما فعل كفار قريش، فقد عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، ولكن الكبر منعهم من الإيمان والإذعان. فالكبر داء وله آثار وخيمة ومدمرة، ومنها بطر الحق أي عدم قبوله، وغمط الناس أي بخس الناس مكانتهم وازدراؤهم، فلا ترى إلا الجدال في الباطل. أيها الأحبة، على الإنسان أن يمتحن نفسه ليرى إن كان متكبرا، فإذا وجد من أقرانه من يتكلم بكلام في موضوع اختصاصه، دين، طب أو علوم أخرى، وكان كلام هذا الأخير حقا أو أفضل من كلامه، انتابه عندها قلق

أنقص العقل. لذا كان المتكبر خفيف العقل، يبخث الناس أشياءهم ويتصرف عكس مصلحته، وهذا فقط لأن الأنا عنده تأبى الرضوخ لصوت الحق وفكرة العقل. أخيرا، علاج الكبر عندما تسمع من أقرانك كلاما جميلا فتشعر بانزعاج، وهذا على سبيل المثال للحصر، فإن عليك أولا السكوت، وهذا أضعف الإيمان، وتاليا أن تستغفر الله تعالى وتسأله أن يصلح قلبك، ثم عليك الاعتراف والإقرار بصحة الكلام مع الدعاء لصاحبه وإظهار الامتنان على جميل صنعه وقوله، فتقول: بارك الله بك، جزاك الله خيرا، كلامك صحيح وفي محله، فكرتك ممتازة وربما لم أسمع بها من قبل، لقد أكرمك الله بأمر لم أكن أعلمه، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركة.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: برحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عبر الأثير. قبل استعراض ما وصلنا من أسئلة أقول: بيوتنا هي المحاضن الأولى للسكينة. الشريعة الإسلامية ما تركت تفصيلا من تفاصيل حياتنا إلا ونظمته برحمة وعدل. في حلقتنا اليوم أجيب عن أسئلة تلامس واقع كثير من البيوت، نصحح فيها مفاهيم مغلوطة حول عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، ثم نفصل في نازلة متكررة هي طلاق الغضبان عبر الهاتف. ما هي حدود الأحكام؟ كيف تتجلى رحمة الشريعة في تشريعات الفراق؟ في السؤال الأول يسأل صاحبه يقول: هل صحيح أن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في فترة العدة لا يجوز أن ترتدي لباسها المعتاد في البيت؟ وهل يجب عليها شرعا أن ترتدي الألوان الغامقة والداكنة كالأسود فقط؟ وكيف تعتد الأرملة شرعا؟ في الجواب على هذه المسألة أقول: إن هذا المفهوم الشائع في بعض بيوتنا ومجتمعاتنا، والذي يلزم المرأة باللون الأسود أو الألوان الداكنة جدا طيلة فترة العدة ويمنعها من ثيابها العادية في بيتها، يعني هذا مفهوم غير صحيح شرعا وفيه تضييق لا تقره الشريعة الغراء. الأصل الفقهي في عدة المتوفى عنها زوجها قائم على مفهوم الإحداد. الإحداد في لغة الشرع يعني تجنب الزينة وفاء للزوج المتوفى ورعاية لحرمة هذا العقد الغليظ الذي انفسخ بالموت. والمسألة هنا فيها سعة، فيها رحمة، والضابط في لباس الأرملة خلال عدتها يتلخص في الآتي: أولا، يباح للمرأة أن ترتدي لباسها المعتاد في البيت ولا يشترط عليها لون بعينه، لا أسود لا كحلي ولا غيره. ثانيا، الضابط الشرعي هو تجنب الزينة، فالممنوع هو ثياب الزينة، ونعني بثياب الزينة تلك الثياب التي تلفت الأنظار بجمالها بمدالها تطريز ألوان فاقعة، تلك التي تظهر بها المرأة أنها تتجمل وتظهر شيئا من محاسنها. فإذا كان اللباس عاديا هادئا غير لافت فلا بأس بأي لون كان ما دام ثوبا عاديا للمهنة للمنزل أو غير ذلك. ثالثا، يمنع على المعتدة من وفاة زوج استعمال مواد التجميل، مكياج وكحل وتطيب واستعمال العطور بجميع أنواعها، وكذلك لبس الحلي والمجوهرات. يبقى السؤال عن كيفية اعتداد المرأة من حيث أحكام السكن والخروج. طبعا الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة وميسرة لأحكام سكن الأرملة وخروجها، تجمع بين وقار الإحداد وبين رعاية مصالح المرأة، تتمثل في الآتي: أولا، لزوم بيت الزوجية، يعني يجب على الأرملة أن تقضي فترة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن طبعا حاملا، لأنها إن كانت حامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا المرأة المعتدة تقضي هذه الفترة في البيت الذي مات فيه زوجها وهي تسكن فيه، هذا بيت الزوجية. ثانيا، الخروج من البيت، يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها الضرورية، يعني لو كانت موظفة أو معلمة لا تستطيع أن تستغني عن وظيفتها أو راتبها، أو كانت بحاجة للخروج من البيت لشراء طعام، دواء، لزيارة طبيب، لقضاء معاملة رسمية، كل هذا جائز مباح. ثالثا، المبيت في بيتها يعني ليلا، المرأة المتوفى عنها زوجها تبيت في بيتها الذي تعتد فيه، لا تخرج ليلا إلا للضرورة. من الحالات التي يمكن أن يشار إليها على سبيل الإباحة والجواز حاجتها لأن تكون مع أب أو أم مريضين، عدم توفر بعض الخدمات المهمة في بيتها، كهرباء، اشتراك، ماء، انترنت، ضغط الأعباء المالية لتأمين هذه الخدمات. عند ذلك يمكن لها أن تعتد في بيت أهلها. لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأرملة أن تبيت في بيت الزوجية. رابعا، التعامل مع الرجال الأجانب، طبعا الأجانب يعني غير المحارم. لا حرج على المرأة أن تقابل أو تحادث الرجال الأجانب عنها وهم غير المحارم كما ذكرت، طالما أن ذلك للحاجة، وبقدر هذه الحاجة، يعني الحاجة تقدر بقدرها، معاملات رسمية، بيع، شراء، طبابة، طبعا هذا مع الالتزام التام بالضوابط الشرعية من حجاب، عدم خلوة، والحديث بوقار، لا نرفع الرسميات. فالإسلام لم يشرع العدة لتكون سجنا أو تعذيبا للمرأة، بل هو تكريم لذكر الزوج. والعدة عبادة ومراعاة للحالة النفسية والاجتماعية التي تمر بها الأسرة. وطبعا هنا لا داعي لأن أقول إذن أن أقارب الزوج كإخوته وغيرهم يجوز لهم أن يعزوا زوجة المتوفى وأن يقفوا بجانبها في مصيبتها، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي، مسألة يتكرر ذكرها كل مدة، رجل طلق زوجته عبر الهاتف 3 مرات وهو في حالة غضب، السؤال هل يقع الطلاق؟ طبعا هذه المسألة من النوازل الخطيرة التي تفكك الأسرة في لحظة طيش. والمسألة هنا يمكن تقسيمها إلى 3 نقاط. النقطة الأولى، أولا أثر الغضب في الطلاق. يجب أن يعلم كل زوج أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق في الأصل، يعني أكثر حالات الطلاق تقع عند وجود خلاف أو انفعال بين الزوجين، وقليلا وربما نادرا ما يقع الطلاق في حال الرضا والهدوء. لذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق الصادرة من الغضبان يقع ما دام الزوج مدركا لما يقول وقاصدا له. أما إذا بلغ الغضب بالإنسان درجة يفقد معها وعيه وإدراكه تماما، بحيث لا يميز أقواله وأفعاله أو لا يذكر ما صدر منه بعد زوال تلك الحالة، هذه هنا صورة استثنائية يعبر عنها بعض الفقهاء بحالة الإغلاق. نقول أغلق على الرجل فلم يعد يدرك ما يفعل، فيقول أو يفعل ما لا يقصد، حتى إنه ينكر لاحقا أنه أقدم على ما صدر منه. وهذه يعني الحالة محل بحث وتفصيل عند أهل العلم. لكن لا يمكن أن يقال إن كل رجل طلق امرأته بحجة الغضب قد أغلق عليه وبالتالي لا تحتسب الطلقة، فهذا لم يقل به أحد من الفقهاء. المسألة الثانية، التلفظ بالطلاق 3 في مجلس واحد. إذا تلفظ الزوج بالطلاق 3 مرات في مجلس واحد، كأن يقول أنت طالق 3 أو يكررها 3 مرات، هذه أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف فقهي معروف. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق يقع 3، وعلى الزوجة أن تغادر إلى بيت أهلها فورا لتعتد به لانتهاء الحياة الزوجية، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع طلقة واحدة إذا صدر بلفظ 3 في مجلس واحد. هذا القول أخذت به بعض المحاكم الشرعية المعاصرة مراعاة لجملة من الأدلة والاجتهادات الفقهية في هذه المسألة، منها اتحاد سبب الطلاق. فالرجل إذا طلق امرأته 10 مرات في مجلس واحد فقد حصل المراد ووقع الطلاق. والتلفظ بالطلاق أكثر من مرة في هذا السياق قد يراد به تأكيد الطلاق الأول، وهذه مسألة ينبغي التحقق منها. يعني لو قلت لفلان علي 1000، لفلان علي 1000، فهذا يعني أن له 1000، وذكرت 1000 مرة ثانية لتأكيد الكلام، ولا يعني هذا أن له 2000. المسألة لذلك هنا أقول لابد من سؤال الزوج ماذا يقصد بنيته، فإن قصد تأكيد الطلاق عند ذلك تحسب طلقة واحدة. ثالثا، يعني كون الطلاق وقع عبر الهاتف هذا لا يمنع من ترتب أحكامه الشرعية إذا ثبت يقينا أن الزوج هو المتكلم وأنه قصد إنشاء الطلاق وأن فعله فعله برضاه غير مكره، فوسيلة التواصل لا تؤثر في أصل الحكم عند جمهور الفقهاء المعاصرين. لهذا مثل هذه القضايا في الحقيقة أيها الإخوة لا يكفي فيها الجواب العام كما أفعل الآن، بل ينبغي عرض تفاصيل الواقعة كاملة على المحكمة الشرعية أو الجهة المختصة بالإفتاء، لأن الحكم قد يختلف باختلاف الألفاظ والنيات والظروف المحيطة بالواقعة. والحكم في المسألة المطروحة هنا بين أيدينا أن يقال إن الطلاق يقع مرة واحدة لأنه قصده، ولا يقع ثلاثا أخذا بفتوى من يقول إن الطلاق ثلاثا يقع واحدة عند اتحاد المجلس أو اتحاد السبب، أما كونه على الهاتف فطبعا لا يمنع وقوعه. هذا والله تعالى أعلم. يعني بقي هنا أن أبين أنه يترتب على هذا الطلاق الواقع أن تبقى الزوجة في بيت الزوجية، لا تخرج ولا يخرجها زوجها، وتعتد 3 أشهر قمرية أو 3 حيضات، والزوج بالخيار، إن أرجعها خلال هذه المدة فلا شيء عليهما والطلقة محسوبة، وإن انتهت المدة قبل إرجاعها خرجت إلى بيت أهلها ووجب لها مهرها ولا تعود إليه إلا بعقد ومهر جديدين. قال تعالى في سورة الطلاق: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، ونسب البيوت إليهن. أما كيف يرجعها؟ فقد يرجعها بكلمة، قد يقول لها أرجعتك، أو بلمسة، أو يعاشرها، أو بأي طريقة يشعرها أنه أرجعها إلى ذمته. يا معشر الأزواج، البيوت تبنى بالرفق والصبر، وعقد الزوجية أقدس من أن تجعلوه رهن كلمة تخرج في لحظة انفعال عبر الهاتف. أمسكوا ألسنتكم عند الغضب، واعلموا أن البيوت تبنى بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا، نلتقي في حلقة قادمة نناقش فيها محاور فقهية وتربوية أخرى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة، ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة، ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم، وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان، بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم. إن الشدة عليهم تتجلى موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، وتتجلى ثباتا على الحق والرسالة الإلهية وتمسكا بها وإباء وصلابة، وتتجلى جهادا في سبيل الله وتضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم. إنها شدة المجد للفساد والكراهية للظلم والإشمئزاز الفطري من الطغيان والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق وسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة. رحماء بينهم، وهم رحماء لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم، إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص. فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم، كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت دائم على الظلم والإفساد في الأرض، يؤول حتما إلى السقوط كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال. وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره. وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل هو من نتائج ذلك التفريط، وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والاعتداءات المستمرة على لبنان، والاستباحة المستمرة لسوريا، والاستهداف المستمر لليمن. كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، والأخذ بأسباب النصر، والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى. الله وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولا، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبدا بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانيا، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين. ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثا، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعا، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية، ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذل الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت
0: الأمريكي. الله أكبر. الله أجركم في أمان الله ورعاية الله.
2: إذن كنا مع نقل مباشر لكلمة قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في مناسبة إحياء اليمن لذكرى المولد النبوي الشريف، ومستمرون معكم في هذه التغطية ونتابع في هذه الساعة احتفالات عيد المولد النبوي الشريف في كافة محافظات اليمن، وقد حضرت حشود مليونية في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات الحديدة ودمار وإب وعمران وصعدة وتعز وحجة والبيضاء والجوف والمحويت ومأرب ومناطق في محافظتي الضالع ولحج احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. وأذكر بما جاء في كلمة السيد عبد الملك الحوثي في خضم هذه الاحتفالية الكبيرة في صنعاء، دعا في ختام كلمته وأكد على ثبات الشعب اليمني في نهضته الجهادية وسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام، وقال بأنه الشعب اليمني لن يقبل في مصادرة هذا الحق. أيضا تحدث عن صوابية قرار الشعب اليمني لمعادلة في اتخاذه قرار معادلة الحصار وبالحصار في مواجهة الحصار السعودي بإشراف أمريكي، وقال إن هذا الحصار يحرم الشعب اليمني من حقوقه المشروعة، وأكد إصرار السعودية على مواصلة هذا الحصار وتشديده واستمراره واستمرار الرياض في نهجها العدواني، وأيضا التحشيد استعدادا للتصعيد معتبرا ذلك ظلما لا مبرر له وخدمة للأعداء، واعتبر أن اليمن في قرارها مواجهة هذا الحصار بالاستمرار في معادلة الحصار بالحصار يؤكد صوابية هذا الخيار ويحمل السعودية الكامل المسؤولية، ودعا الشعب إلى تكثيف جهوده على أن يستعيد حقوقه أو حقوقه المشروعة. كذلك أشار إلى ثبات الشعب اليمني على نصرة الشعب الفلسطيني وقضية العادلة والاستمرار في مساندة الشعب اليمني حتى استعادة المقدسات وأيضا تحرير فلسطين، وأيضا الثبات في الموقف ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي في شن العدوان على إيران، وأكد وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الإيراني، وأكد على مبدأ وحدة الساحات وأيضا مساندة المقاومة في لبنان وفلسطين، ودعوة للأمة إلى الالتحاق. ومعنا في هذه الساعة من صنعاء الكاتب السياسي عبد المجيد الحنش، وأيضا معنا الشيخ سيد بركة مدير منتدى الأمة الفلسطيني أيضا معنا من بيروت. سأبدأ معك سماحة الشيخ، إذن في أو سماحة الشيخ محمد النوري، إذن نائب رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي منضما إلينا من بغداد. إذن أستاذي الكريم، كيف تعلق على هذه المشهدية من العاصمة اليمنية صنعاء، هذه الحشود المليونية إحياء لهذه الذكرى؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البرضيين نقدم من خلال قناة الميادين الفضائية تهنئة إلى الأمة الإسلامية، إلى الأمة المحمدية، إلى العالم أجمع بمناسبة ولادة فخر الكائنات سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحدود المليونية التي نشاهدها في صنعاء
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
5: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قل معي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: قرآن يتلى.
3: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
2: سنة تشرح.
4: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
2: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: الحمد لله حمدا جزيلا على نعمه، لقد أنعم الله علينا بهذه الدار الواسعة التي تكفينا وتكفي ابنينا اللذان يرتعان ويلهوان بين أشجارها وخضرتها.
2: إن كنت تظنين أن هذه الدار تكفينا فأنت مخطئة يا أم قيس، إنني غير راض عنها وأرغب في توسيعها أكثر مما هي عليه.
1: يا أبا قيس، أشكر الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من الخير، فغيرنا عنده عيال ولا يجد حجرة واحدة يسكن فيها.
2: يا امرأة، أنا لا يهمني من يجد حجرة ومن لا يجد، ما يهمني أن تكون داري لا شبيه لها بطولها وعرضها أيضا.
1: يا أبا قيس، لا نحتاج لدار أكبر صدقني، ولا داعي للتبذير.
2: هل جننت يا امرأة؟ لن يهدأ لي بال ولن يهنأ لي حال إلا إذا كانت داري أطول وأكبر دار في المدينة، وسترين غدا ما سوف أقوم به.
1: أنت وشأنك، فالمال مالك والدار دارك، ولكني نصحتك ألا تكون من المبذرين، وتذكر قول الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
2: أنا شيطان؟
1: نعم.
2: أغربي عن وجهي، أغربي قبل أن أحطم وجهك. يا لك من امرأة النحس، تريدين أن نظل في دار هي أشبه بالقبر؟ إنني أعرف أن هذا ليس كلامك، بل هو كلام أخيك الشيخ عبد الرحيم.
1: سأغرب عن وجهك يا أبا قيس، فافعل ما بدا لك، وإن كان كلامي كما تظن هو كلام أخي الشيخ، فأخي لا يقول إلا الحق.
3: كيف تريد أن تكون التوسعة يا أبا قيس؟
2: أنا لا أريد توسعة فقط يا رئيس العمال، أريد أن أتطاول في البنيان حتى تصبح داري أعلى دار في المدينة، وتعلو عن دار أبي نعمان أيضا.
3: يرحمك الله يا أبا قيس، هل لك بسماع نصيحتي يا أخي؟
2: قل ما عندك، فكل آذان صاغية.
3: إن أبا نعمان رجل له 3 نساء ولودات، وعنده من الأولاد 14 وبنت، وقد كان في حاجة إلى دار تكفيه وتكفي أهله، وهذا ما دفعه لدعوتنا لبناء هذه الدار بالعلو الذي تراه.
2: كفى، أعلم ما ستقوله. صحيح أن لي زوجة واحدة وولدين، وأعرف أنك ستقول إن دارنا تكفينا كما أريد خشية معاتبة أبي نعمان لك، فسآتي بمن يقوم بذلك بدلا منك.
3: تقول خشية معاتبة أبي نعمان لي؟ لما يا أبا قيس؟
2: لأن دار أبي نعمان أكبر وأطول دار في هذه المدينة، وأحس أنه يفاخر بها ويتباهى على الآخرين، فإذا بنيت لي دارا أفضل من داره سيعاتبك، لأنني سأكون الوحيد الذي يفاخر ويتباهى بداره فيما بعد.
3: يا رجل اتق الله، فأبو نعمان لا يعرف الكبر ولا الخيلاء ولا المباهاة، وقد شرحت لك سبب علو داره واتساعها، ويبدو أنك لم تقتنع ولن تقتنع، لأنك لا تقصد ببنائك دارا أكبر إلا لمباهاة الآخرين.
2: قل ما شئت فلن أتراجع أبدا، وإن شئت العمل عندي فأمر عمالك غدا ببدء العمل، وإلا فسآتي بمن يقوم بذلك كما قلت لك.
3: هون عليك يا أبا قيس، لا تغضب، أنا وعمالي لا نكره العمل عندك، فنحن سنأخذ أجورنا مقابل عملنا، وفي الغد إن شاء الله سنبدأ العمل.
2: يا أم قيس، لقد اتفقت مع رئيس العمال أن يبدأ غدا في البناء، وستسمعين بعد الانتهاء ماذا سيقول الناس. إنهم سيقولون إن دار أبي قيس أكبر وأعلى دار في المدينة، وسيكون من حقي وباستطاعتي أن أفاخر وأتباهى بها.
1: يا أبا قيس، هذا ما تريده إذن؟ تريد أن يشار إليك وإلى دارك بالبنان، ويقال إن أبا قيس استطاع أن يقوم بما لم يقم به غيره؟ ها، أرى أنك ابتعدت عن جادة الصواب بقولك هذا يا أبا قيس.
2: أتخطئينني بما سأقوم به؟ أخرجي، أخرجي من داري، أخرجي الآن.
1: تلطمني على وجهي وتطردني من الدار بعد هذه العشرة الطويلة؟ لك ما تريد. نعم، لك ما تريد يا أبا قيس، لك ما تريد.
4: هدئي، هدئي يا أم قيس، هدئي، وإن شاء الله لن يكون إلا خيرا، وسأقوم بإصلاح ما تصدع بينك وبين زوجك، وستعود حياتكما أفضل مما كانت عليه بإذن الله. وعلى أي حال ابقي هنا، ابقي هنا في داري مع زوجتي، فهي ستخفف عنك ما أنت فيه،

0: أهلا أهلا ومرحبا يا شيخ عبد الرحيم، صدقني أنني كنت على وشك التوجه إلى دارك لأعتذر منك لما ارتكبته في حقها. لقد كانت لحظة غضب لم أملك نفسي عندها، ولم أدري كيف لطمتها على وجهها.
1: اهدأ اهدأ يا رجل، فأنا لم آتيك لهذا الأمر، فهذا يحدث كثيرا بين الرجل وزوجته، ثم بعد ذلك يصطلحان وتعود المياه إلى مجاريها. ولكن لا يمنع قبل أن أتحدث في الأمر الذي جئت من أجله أن أنصحك ألا تكون بهذه القسوة والأنانية والاستبداد في رأيك، وإلا لن تجد حولك ممن يحبه. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم.
0: صدقني يا شيخ عبد الرحيم، لقد أخطأت وسأصلح خطأي إن شاء الله، ولن أعود لمثلها أبدا، وأعدك بذلك.
1: بارك الله فيك يا أبا قيس، أما ما جئت من أجله فإنني جئت ناصحا فيما ستقدم عليه من أمر البناء، فكنت علمت من زوجتك أنك تريد أن تفاخر وتتباهى بالدار التي ستتطاول بها ابتغاء السمعة والرياء، فهل هذا صحيح يا أخي؟
0: نعم، هي صادقة فيما أخبرتك به، وقد كان هذا مقصدي من وراء ذلك.
1: لا تفعل يا أبا قيس، لا تفعل، فأنا أنصحك لأنني أحبك وأشفق عليك، أشفق عليك من عاقبة ذلك. فاسمع معي قول نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام: من بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة من الأرض وهو نار تشتعل، ثم يطوف في عنقه ويلقى في النار، فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلا أن يتوب. قيل: يا رسول الله، كيف يبني رياء وسمعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يبني فضلا على ما يكفيه، استطالة منه على جيرانه، ومباهاة لإخوانه. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: هل الابتلاء من البشر ولا هو من الله عز وجل؟ طبعا أحد يقول لي الاثنين، ولا هو الاثنين؟ هل الابتلاء منا؟ يعني هل ممكن الابتلاء يأتي علي بدون ما أكون أنا له سبب فيه، وما أكون أخطأت وما أكون عملت أي معاصي ولا شيء؟ هل ممكن هذا؟ ولا لازم يكون للإنسان عمل شيء غلط حتى يأتي الابتلاء؟ دعونا نتأمل في هذا السؤال الذي له علاقة ليس فقط بالحياة وإنما أيضا بالنصر، ونفهم من خلال الإجابة على هذا السؤال ما هي مصادر الابتلاء وكيف نتعامل معه.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: مرة أخرى، هل الابتلاء من الله عز وجل ولا من أنفسنا؟ الآيات قد توحي بالتناقض. يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قل كل من عند الله. ويقول في آيات أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي آية أخرى يقول سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف يكون هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إذن هل هي منا، من أنفسنا، ولا هي من عند الله عز وجل؟ خلينا نفهم المعادلة. أولا، ما في شيء يحدث في السماوات والأرض إلا بإذن الله، ما في شيء يحدث. إذن هو قاعد يعطينا أولا في الآية الأولى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ولا الآية التي تقول كل من عند الله. هو يعطينا القانون العام أن ما في شيء يحدث في السماوات والأرض إلا بإذن الله، كل من عند الله. صحيح هناك أسباب، لكن في النهاية هذه الأسباب ليست فوق حكم الله، وإنما دون حكم الله، دون أمر الله، دون إذن الله، هي تحتها وليس فوقها. إذن كل شيء بإذن الله، هذا هو القانون العام. لكن الله سبحانه وتعالى رغم أنه يقدر هذه الأمور بإذنه ومشيئته وإرادته سبحانه، إلا أنه ما يفعل ذلك إلا لما الإنسان يفعل شيء يؤدي إليه. ماذا يفعل الإنسان؟ يفعل الإنسان واحدة من أمرين. الأمر الأول أن الإنسان يتصرف في المعركة تصرفات خاطئة، كأن ما يعد العدة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ العدة، أيضا التوكل على الله عز وجل أثناء المعركة، أيضا طاعة القيادة وأمثالها. فهنا الله سبحانه وتعالى يعلق على التصرفات الخاطئة في المعركة فيقول: أولما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد، قد أصبتم مثليها، يعني في بدر. إيش يعني في أحد؟ الذين قتلوا 70 من المسلمين. طيب في بدر الذين قتلوا من الكفار 70، والذين أسروا 70 آخرين. إذن أولما أصابتكم مصيبة في أحد 70، قد أصبتم مثليها، 70 قتيل و70 أسير من المشركين في بدر، قلتم أن هذا، كيف يكون ذلك؟ قل هو من عند أنفسكم. ليش؟ لأنكم خالفتوا الأوامر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة على جبل أحد، على جبل الرماة، ثلاث مرات إياكم تتحركوا من هذا المكان، إذا انتصرنا لا تساعدونا، إذا غنمنا ما تغنموا معنا، ثلاث مرات يذهب ويرجع إليهم، ومع ذلك خالفوا. قل هو من عند أنفسكم. إذن المخالفات العسكرية تؤدي إلى الهزيمة. ليس هذا فقط، هناك سبب آخر للهزائم، هناك سبب آخر للمصائب. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هنا الله سبحانه وتعالى ما يتكلم عن المخالفات العسكرية فقط، وإنما يتكلم أيضا عن المعاصي، المعاصي، الذنوب. الذنوب تؤدي إلى الهزائم، إلى المصائب. فالله سبحانه وتعالى يعاقبكم بذنوبكم. طبعا لو عاقبنا بكل ذنب أذنبناه ما ننجو ولا يمكن أن ننتصر بأي حال من الأحوال. ولذلك قال: ويعفو عن كثير. هو لا يعاقبكم على كل ذنب أذنبتوه وكل واحد تصرف خطأ، هو يعفو عن كثير. لكن لما يكون هناك ذنب كبير أو ذنب جماعي، عندها تصيبكم مصيبة. إذن المصائب تأتي من مصدرين: مخالفات عسكرية أو ذنوب كبيرة أو جماعية، عندها تأتيكم المصائب. وأي مصيبة تحدث فأنتم سببها بأحد السببين، لكن أنتم سببها تحت مشيئة الله، تحت إذن الله، تحت أمر الله، وليس فوقه. يعني ستحدث حتى لو الله سبحانه وتعالى لا يريد أن تحدث، لا، مستحيل. من هنا جاء ما تحدث إلا بإذن الله. إذن هذه هي مصادر الابتلاء، وهي معادلة واضحة في القرآن الكريم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

تسري في خطانا، وما دامت قيادتنا مهورا بدرب الله لن يخبو لوانا، وما دام الشباب جذور عشق فأبشر بالغراس على مدانا، لنا الفردوس.

مستمرون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز FM. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر تميز

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا في وافى ربيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التعريف عليه وفي وصفه. وآمل من كل مستمع وهو يستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم مهم أن نستمع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في عيون أصحابه ومن حوله، وكيف كانوا يدققون مسألة وصفه حتى نستطيع أن نراه. واسمع معي إلى أبي عبد الله هند ابن أبي هالة، وهو ولد السيدة خديجة رضي الله عنها من أبي هالة، وقد شهد له بالإسلام، وكان الحسن والحسين يأتيانه فيقولان له: يا خالي، صف لنا جدنا صلى الله عليه وسلم. وكان وصافا. واسمع معي وأنت تشتهي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من مظانه الحقيقية ومن موارده الأصلية، وأنت تسمع إلى هذا الوصف الشريف الطيب المبارك كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك. نحن نقدم لك بالصوت كل ما تريده عيناك، واسمع معي إلى هذه الكلمات الطيبة التي يقولها هند ابن أبي هالة في وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول: وعندما أقول كل كلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجاورنا في مجلسنا هذا بخيل، والبخيل من إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، أي عظيم الفخامة، يتلألأ وجهه تلألأ القمر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، كما قلنا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، عظيم الهامة، رجل الشعر، يعني يفرق شعره، إذا انفرقت عقيصته فرق، خصلته من الشعر معقودة. وكان يجعل شعره إلى شحمة أذنيه، وأحيانا يجعله إلى كتفيه، وأحيانا يجعله أربعة ضفائر، وفي نهاية عمره كان يفرقه فرقين من النصف، ويقول: خالف اليهود والنصارى، أزهر اللون، ما تصلي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، واسع الجبين. يقول أحد الصحابة الكرام: أتيت وأمي نبايع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة. اسمع معي إلى جابر بن سمر رضي الله عنه: أتيت وأمي نبايع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، فنظرت إلى القمر في السماء، ثم نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، فإذا هو أضوأ من القمر، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يحسبه من لم يتأمله، اللي ينظر عليه فجأة كأن الشمس تطل من جبينه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واسع الجبين، أزج الحواجب، أي من يراه من بعيد يحسب أن حواجبه متصلة، وهي ليست متصلة، سوابغ في غير قرى، بينهما بين حاجبيه عرق يدره الغضب، إذا غضب العرق الذي بين الحاجبين ينبض، أقنى العرنين، أي الأنف، طويل الأنف مع حدبة متوسطة في أنفه، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله، أشم كث اللحية، سهل الخدين، يعني مش ملزلز صلى الله عليه وسلم، سهل الخدين، يعني صلى عليه عليه الصلاة والسلام، ضليع الفم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أشنب مفلج الأسنان، بين أسنانه فراغات، دقيق المسربة، الشعر أسفل الشفة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. يا سلام، كأنه إبريق فضة صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. معتدل الخلق، باذن متماسك، سواء البطن والصدر، ليس رخوا، وحركة الصدر مع البطن متناسقة، فليس هناك تداخل. سواء البطن والصدر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، ضخم الكراديس عظام الصدر صلى الله على محمد، أنور متجرد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. اللبة والسرة خيط رفيع يظهر شعره صلى الله عليه وسلم، عار الثديين والبطن، ليس على ثدييه وعلى بطنه شعر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك، أشعر الذراعين، ذراعه مملوءة بالشعر، والمنكبين، وأعالي الصدر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، طويل الزندين، رحب الراحة. ومع ذلك يقول أنس: ما شممت مسكا ولا عنبرا ولا ريحا أطيب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن يده، كأنما أخرجتها من جونة عطار. يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما أخرجتها من جونة عطار. يعني تسلم عليه إن شاء الله وتشم وتصلي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: وما مسست كفا أبرد من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسلم عليه يلسعك قلبك من شدة برودة يده صلى الله عليه وسلم. رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم. في مشيته صلى الله عليه وسلم سريع، وفي كأنه يتكفأ، كأن الأرض تتكفأ من تحته من شدة سرعته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا، لا يلفت عنقه من دون جسده، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يعني أكثر نظره يلاحظ الأشياء، يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام. يا سلام عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما شممت مسكا ولا عنبرا ولا ريحا أطيب من ريق رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثير العرق، كان ينام عند أم سليم الأنصارية، أم أنس رضي الله عنها وأرضاها، فكان ينام في القيلولة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تحب أن تقيل عند هذه المرأة الصالحة؟ فيقول: قتل أخوها معي يوم أحد، فأنا آتي أواسيها. يا سلام، أرحم الناس بالناس، أبر الناس بالناس، أكرم الناس بالناس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فكان إذا نام تمسك بزجاجة سكة، تسمها سكة، فتأتي فتمسح العرق عن جبين النبي صلى الله عليه وسلم، وتجعل هذا العرق في هذه الزجاجة. فاستيقظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: نجمع عرقك يا رسول الله. يا سلام. فقال: لما؟ قالت: نطيب به طيبنا. الله أكبر، الله أكبر، نطيب به طيبا، هذا أصنص الريحة، بنجعل من هذا العرق نخلطه بالطيب حتى يطيب. اللهم صل على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نطيب به طيبنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرى في العتمة كما يرى في النور، اللهم صل على سيدنا محمد. وكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، كان يقف إلى الصلاة ليؤم الناس وينظر في القبلة، ثم يقول: استوي يا فلان، استوي يا فلان، إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. الله أكبر، الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هل تسمعون ما أسمع؟ فيقول: لما تسمع يا رسول الله؟ فيقول: إني أسمع تسبيح الملائكة في السماء. الله أكبر، الله أكبر. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك راكع أو ساجد للذي لا يغفل ولا ينام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يرى في العتمة كما يرى في النور. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: إن كفأ المصباح وأنا أخيط ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ووقعت الإبرة من يدي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الإبرة على نور محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يحب الطيب، ويحب أن تشتم منه رائحة طيبة، ويقبل هدية الطيب صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. أما منطقه ودخوله وخروجه وصمته فهذا ما نتكلم به إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله. إلا أننا ونحن نصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف الدقيق له صلى الله عليه وسلم، لنسأل الله سبحانه وتعالى: إن فرقت بنا الدنيا بيننا وبينه فلا تفرق بنا الآخرة بيننا وبينه يا رب العالمين. صلى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أن نراه دائما أمامنا وإمامنا في كل شيء، في وصفه وفي أخلاقه وفي سلوكه، أن نراه في بيوتنا وفي معاملاتنا وفي مسجدنا وفي أخلاقنا وفي تعاملنا. الله أسأل وبنبيه أتوسل أن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، وأن يجعل لنا من هذا الفتح ومن هذا الخير شرفا ومكرمة بوصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جئنا في هذه الساعة المباركة نمدح حبيبك محمد ونبين صورته وسريرته للناس. اللهم فأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، وابعثنا على شريعته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من يده اليمنى المباركة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حنن روحه علينا. إلهي لا تفرق بيننا وبينه لا في الدنيا ولا في الآخرة. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. واغفر اللهم لنا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن بداية قصة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الراهب بحيرة، وقلنا لما كان عمره 12 سنة تعلق بعمه أن يأتي معه، وكان الراهب في مدينة بصرة، وقلنا إنها مدينة سورية على حدود الأردن. الراهب بحيرة عمل لهم طعام وقال لهم لا يتخلفن منكم أحد، كلكم تجي. فسألوا أول مرة تسويها، فقال بدا لي أن أصنع لكم طعاما، فصنع لهم الطعام وجو كلهم. فصار الراهب يتفرس فيهم كلهم يطالع، ليه؟ لأنه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في التوراة وفي الإنجيل، فصار يتفرس ويطالع فيهم، ما لقى اللي يستاهل إنه يكون الغمام يضلله وهو سيدنا رسول الله. فسألهم هل بقي منكم أحد؟ فقال رجل منهم نعم، غلام حدث تركناه عند متاعنا. ثم قام رجل وقال بئس القوم أنتم، تأكلون الطعام وتذرون ابن سيدكم عند متاعكم. فقام وجاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما شافوا عرف إنه هو الصفة اللي موجودة عندهم. ترى يا أحباب، صفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة بالضبط في التوراة وفي الإنجيل. حتى اليهود كانوا في المدينة يقولوا للأوس والخزرج أطل الآن زمان نبي، سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. ليه؟ عارفين إنه حيطلع نبي، وعارفين إيش صفته اللي حتكون عندهم موجودة. فبحيرة أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أريد أن أسألك باللات والعزة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم تخيلوا عمره 12 سنة بيقول له إيه؟ قال له لا تسألني بهما، فوالله ما بغضت شيئا بغضي لهما. هنا قال له الراهب أسألك بالله، هنا قال له سيدنا رسول الله سل ما شئت. صار يسأله كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، اسأل عن أحواله، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب عليها، وكلها توافق ما هي موجودة عندهم في الإنجيل وفي التوراة. بقيت واحدة علامة، إيش هي العلامة؟ خاتم النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه لوحي الكتف في ظهره، زي تعرف إحنا لما نقول وحمة كده سودة، زي البيضة، زي بيضة الحمام لونها أسود، هذه اسمها خاتم النبوة. فنظر إليها فرآها وعرفها. هنا سأل بحيرة من أب هذا الغلام؟ فقال له أبو طالب أنا أبوه. قال له لا، ما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا. فقال له نعم، إنه ابن أخي، مات أبوه وهو في بطن أمه. فقال له بحيرة ارجع بابن أخيك إلى مكة، فوالله لو رأته يهود الشام لقتلوه، لأنه عارف إنه اليهود هم ما هم متوقعين إنه النبي ده اللي حيطلع من العرب، لو عرف إنه هو من العرب ونفس الصفة حيقتلوه. فرجع أبو طالب، رجعه إلى فين؟ إلى مكة. طبعا من ضمن القصص اللي حدثت في طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان في واحد يحكي بيقول إنه مرة أجدبت الأرض وكان ما في مطر، فجاء رجل لأبو طالب وقال له نبغاك تستسقي لنا. في كانت عادة عندهم إنه اللي يكون إنسان فاضل يقوم ويقول يا رب ببركة هذا الفلان أسقنا وأرزقنا المطر. فيقول الرجل رأيت أبو طالب جاء بغلام حدث يافع صغير، وجهه كأنه شمس دجنة، يعني وجهه صلى الله عليه وسلم منور زي الشمس. فأخذه وألصقه بالكعبة ولاذ بإصبعه الغلام إلى السماء، يعني كأنه الرسول صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى إيش؟ إلى السماء. فجأة شافوا السحب أتلمت في السماء وصارت تحط المطر وأغدق وإغدودق، حتى كان أبو طالب يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى
عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. ثمال يعني الملجأ والغياث، وقيل المطعم في الشدة لمن للأرامل أن يقف معهم في الضياع والحاجة. هذه كانت من ضمن قصة. في قصة ثانية حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم، إيش هي؟ كان عندهم في الأسواق في سوق عكاظ وزي المجاز والمجنة كان يجوا العياف. إيش يعني العياف؟ العياف هو اللي يجي رجل مع رؤى من الجن ويجول الناس يقولوا إيش مستقبل ولدي، إيش شايف فيه، إيش تتفرس فيه، كان يسموه عائف. فقام أبو طالب جاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، جاب له هو علشان يشوفه فيه. فصار الرجل يتفرس في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى خشي أبو طالب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أتلموا عليه ناس فعلى طول أبو طالب غيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا التفت الرجل وقال أين ذلك الغلام؟ ردوه علي، والله إن له لشأنا، ردوه علي في له شأن. طبعا أبو طالب خبى عنه علشان ما يبغى أحد يعرفه. هذه من ضمن القصص اللي حدثت في طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش حياة كدح وعاش حياة كفاح. طبعا لما كان صغير لا تتفكروا إنه هو جالس بس في بيت أبو طالب ما يساعد، وعارف إن أبو طالب رجل فقير العيال، فقير وكثير العيال، مع إنه سيد. السيادة في قريش لم تكن بالمال ولكن كانت بالحكمة والرأي والنسب، هذه هي السيادة في قريش. فقام قرر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يشتغل برعي الغنم لأهل مكة، فكان يأخذ لهم أغنامهم ويرعاها لهم على قراريط يعين به عمه أبو طالب، يعينه فيها حتى يعني ليساعده. فكان يأخذها، وكان معصوما صلى الله عليه وسلم، لم يرتكب خطأ قط ولا في صغره. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكي إيش يقول، ما هممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين. ومع كده ربنا عصمه لأنه نبي معصوم. أول شيء أنه اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم حتى يأكل من كسب يده، وما حد يكون له منة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كسبه. الشيء الثاني إيش اللي هم به؟ أنه كان طبعا اللي بيرعوا الغنم فين يرعوا الغنم؟ خارج مكة مش جوة مكة. فقرر يوم، وكان معاه راعي غنم، قرر يوم أنه ينزل يشوف عرس في قريش. تعرفوا أنتوا كانت الأعراس في ذلك الوقت فيها الخمر وفيها اللهو وفيها المعازف وفيها دي الأشياء كلها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بينزل يشوفها. فنزل من مكانهم البعيد، وفي الطريق تعب واستراح ونام على صخرة ولم يوقظه إلا حر الشمس. هذه المرة الأولى وما شاف، ربنا عصمه. المرة الثانية برضو قرر ونفس الشيء ولم يوقظه إلا حر الشمس، وهنا عارف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه معصوم. لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمر، ولم يحلف بلات أو بعزة، ولكن كان قلبه معلق بالله ولا يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. لما شب الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يتاجر. طبعا أول مرة كان يرعى الغنم فبدأ يتاجر، فكان يروح، فكان يشارك في واحد من المشركين اسمه السائب ابن السائب المخزومي، كان يروح معاه في التجارة ويكسبه ويربح فيها. حتى بعد عام الفتح كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم مرحبا بشريكي وأخي. طيب بعد كده إيش حصل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدأ يتاجر في مال خديجة. في مال خديجة إيش هذا؟ خديجة من هي؟ خديجة رضي الله عنها كانت امرأة ذات شرف ومال ونسب، وكانت تاجرة. إيش عملت مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنشوف غدا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا رسول الله، أي وعد حق ذلك الذي نطق به شهر ربيع؟ وإلى أين كان يمضي هذا العالم الحائر لو لم تسعبه أنوار وجهك؟ وأي مجد يتبقى للعرب والشرق إن غاب ذكر اسمك المجيد؟ هل جاءكم نبأ العقيدة عندما خرت لها الأيام للأذقان ومحت من الدنيا الفوارق بعدما محت الفوارق فطرة

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة عمل بسيط بياخد 10 دقايق، وإحنا أيامنا فيها أوقات فاضية كتير، لكن العمل ده هيرفع مقامك قوي عند ربنا، تاخد فيه أجر كبير قوي من رب العالمين ويحبك. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له، وعد معايا بقى، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. معنى الهدية، معنى الحديث، إن أي حد هيقول الذكر ده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو قلتها 100 مرة في يومك هي ممكن تاخد منك 10 دقايق على صوابك أو على السبحة وانت بتعد. على فكرة 10 دقايق وانت سايق، 10 دقايق في المواصلات، 10 دقايق وانت ماشي في الشارع، قبل ما تنام وانت في سريرك. وبص معايا حجم الهدية والثواب. رقم 1، كأنك اعتقت 10 رقاب. بعض العلماء بيقولوا ان الرقبة دلوقتي، يعني لقيت واحد عبد فاشتريته، مفيش دلوقتي رقيق او عبيد، لكن لو كنت بتعتق العبيد دلوقتي تقريبا العبد يساوي 2000 جنيه، يعني اكنك انفقت 20,000 جنيه في سبيل الله، وتاخد 100 حسنة، ربنا يسامحك عن 100 غلطة عملتها و100 سيئة، ويبقى ليك حصن من الشيطان لغاية اخر اليوم، وده الثواب العظيم. ومفيش حد يكون عمل صالح في الدنيا أكتر منك إلا اللي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أكتر من 100 مرة، يعني أكتر منك. أنت مدرك الخمس هدايا دول في ذكر ما ياخدش 10 دقايق؟ أنت عشان تنفق 20,000 جنيه في سبيل الله، ده مبلغ كبير ممكن يبقى تحويشة عمرك كله. أنت علشان تعمل 100 حسنة محتاجة وقت، عشان ربنا يسامحك عن 100 سيئة محتاج أن أنت تتوب بين يدي الله، علشان حرز من الشيطان وحصن من الشيطان محتاج تقعد تستعيذ من الشيطان الرجيم وتقرأ آيات الله، علشان تعمل عمل لم يأتي أحد بأفضل مما عملت محتاج أنك أنت تعمل عمل كبير بين يدي الله. كل ده بس لو ذكرت ربنا بالذكر ده هدية وعطية من ربنا سبحانه وتعالى. عارف ليه؟ في نظرية في علم النفس اسمها نظرية الإقرار، إنك تقعد تكرر حاجة لغاية ما تستقر الحاجة دي أو العقيدة دي أو المعنى ده في قلبك. أهو ربنا عايز معاني الذكر ده يستقر في قلبك، ولو استقر في قلبك هتعيش سعيد مع الله. لا إله إلا الله، يا رب أنا موحد بيك، أنا مؤمن بكل عقيدة جي بها الأنبياء إن مفيش في الكون إله غيرك يا رب، وبقول كل يوم لا إله إلا الله، كل يوم بقولها 100 مرة، فأنت بتعيش عليها. وحده لا شريك له، له الملك، كل حاجة في الدنيا خضع لملكك، بس أنت اللي خلقت وأنت اللي ملكت وأنت اللي بترزق وأنت اللي بتعطي وأنت اللي بتحيي وأنت المميت، فليس في الكون فاعل ولا مالك إلا أنت يا رب العالمين. له الملك وله الحمد. يا رب الحمد لله على نعمة الإيجاد إنك جبتني الدنيا، وعلى نعمة الإمداد إنك بتمديني كل يوم باللي يكفيني وزيادة. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنت رب صاحب القدرة المطلقة، فلو توكلت عليك أنت هتكفيني، ولو لجأت ليك أنت هتحميني، ولو سألتك أنت هتعطيني. شايف المعاني الغالية دي؟ خلاصة عقيدة المؤمنين في الذكر ده. عشان كده ربنا قال لك قولوا كل يوم 100 مرة عشان تعيش بيه ويتقرر جواك من هو الله بالنسبة ليك، فلما تقول الذكر ده تاخد الثواب الكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بيه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقت 10 رقاب 100 حسنة يغفر لي.

على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن.

0: يسكن.
1: دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
0: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: قديش الساعة بإيدك يا ست هدى يا بدر البدور؟
1: صباح الخير يا خالته، الساعة 9 هلقيت.
0: 9؟ الدنيا عدها صارت الظهر وحضرتك لسه نايمة.
1: هاي نصحيت.
0: وقتيش بدك تلحقي تلقطي الملوخية وتغسلي وترتبي البيت وتعزلي المطبخ وتنطفي اللحمة؟ وقتيش؟
1: حاضر.
0: ومالك بتتقففي؟
1: مليش يا خالته.
0: وبتعلي صوتك كمان ليكون مش عاجبك؟
1: عجبني والله عجبني، الله عجبني.
0: اطلع جهز الفطور.
1: حاضر. أمرك أوامر تانية؟
0: اسمعي، اليوم عليك شغل كتير كتير يا هدى،
1: واليوم علي محاضرة مهمة كتير.
0: هدى ما في روح اليوم، أجليها مدام بدك جامعة. ليش تجوزتي يا حبيبتي؟
1: ولما فارس أخذني كان عارف أنه أنا بدي أكمل جامعة. يسلم إيديك، ذوقك كتير كتير حلو.
2: بعرف لهذا السبب زوج الحلو اختارك من بين الكل.
1: لو البيجامات الحلوة كمان بتجنن. مربى الفراولة، يا الله قدي كان جاي عبالي من يومين. بس انت ايش عرفك؟
2: العصفورة حكت لي.
1: او بتقابل عصافير من ورايا.
2: اخ منك يا هدى، بالك رايق. هدى الله يرضى عليكي، جهزي لي العشاء طول اليوم، والله ما أكلت إشي. الشغل اليوم كان كتير مهلك.
1: حاضر. مسافة ما أحضر لك العشاء، أنت فوت اتحمم، المية سخنة، بتكون أنت خلصت وأنا بكون محضرة لك العشاء.

0: فارس.
1: هدى هدى، مالك يا هدى؟ انت بخير هدى؟
0: مش عارفة، مش قادرة، مش قادرة يا فارس. طول اليوم أنا حاسة بدوخة، مش قادرة.
1: صار لك يومين يا هدى على هذا الحال وانت بتكابري. أقول لك البسي أختك على المستشفى.
0: فارس خلص، ما تشغلش بالك كتير، يمكن معي شوية برد، عدي بعمل كاسة زهورات وبروق عليها
1: بدون نقاش. جهزي حالك، بكون جبت السيارة.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طول كتير فارس، المفروض هالجيت يكون بيننا، مفروض روح.
1: يا أبو فارس، هدى مرته بتتدلع، بتكون بردانة شوية، عدهم شوية وبيجوا.
2: والله يا بابا هيني بتصل عليه بس بيعطيني مشغول، إن شاء الله خير يا رب.
0: لو بردانة كان روح زمان.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. تعال يا ابا تعال اطمنا، ايش صار؟
3: الحمد لله رب العالمين، خير يا ابا، هدى طلعت حامل.
2: يا الله ما احلى الخبر، مبروك مبروك، رح صير عمته اخيرا.
0: والله فرحتوني من كل قلبي، الف الف مبروك يا ابا، الف مبروك، واخيرا بدي اصير سيد. الف مبروك يا عم يا هدى، ألف مبروك يا أبا يا فارس. يا رب يا رب إن شاء الله يجي ويتربى بعزكم ودلالكم.
2: الله يبارك فيك وبعزك يا عم.
0: حتصيروا ستة يا أم فارس، حتصيروا تاتا
1: أبو فارس.
0: حاضر، أمرك أمرك يا بركة الدار، نورتها.
4: والله غير تصير ست أصبر عندك.

0: طيب محمد ايش حكيت؟ أمانة خليني أروح عند أهلي.
1: طيب بتروحي بس بشرط.
0: ايش شرط يا سيدي؟
1: بتنزل تساعدي أمي في كل الأشغال.
0: يا الله يا محمد، هي بتخلينيش، بتقولي خليك عند جميل.
1: يا وداد يا وداد يا بركة، صح هي بتقول لك خليك عند جميل، بس أمي كبيرة في السن وأختي تجوزت، يعني الحالة من حالك انزل وساعديها.
0: طيب والله لغير أساعدها، بس أمانة خليني أنام عندهم.
1: لا لا لا، إحنا اتفقنا تروحي بس بيات نو.
0: أمانة يا محمد، خواتي كلهم هناك وكلهم بدهم يناموا.
1: أنا قلت لا، يعني لا، بتروح زيارة وبترجع بيات في الشي.
0: طب أفهم يعني ليش أنا الوحيدة بدون خواتي؟ لا يعني
1: وداد، أنا الظهر بكون في الدار، إذا حابة تروح عند أهلك على أساس أنك تروحي يا أهلا وسهلا، بتكيش وحابة تضلك قاعدة في الدار برضو أهلا وسهلا، أما عند أهلك بيات فيش.
0: الله يسامحك. طيب ماشي بداروح، والله كنت نفسي أبات عندهم.
1: وداد تنسيش تاخدي دواء جميل وديري بالك عليه كويس وغطيه كويس، بديش يرجع عيان.
0: حاضر، أمرك حكم القوي.

0: فارس فارس تعال لهان شوي.
1: خير يا علاء؟
0: ما في شي، بس بدي منك الطيب خاطر هدى بكلمتين.
1: هدى خير؟ الصبح كانت كويسة، قبل شوي لسه كلمتها كانت أمورها عادية.
0: ماما اليوم ما خلت تروح الجامعة وطلعت لها ألف شغلة، من المطبخ للغسيل لشطف البيت.
1: كويس انك خبرتيني، اصلا هدى انا عارفها مش راح تحكي لي اشي، ولا بتحكي لي ايش بصير معها بالبيت، لا بتحكي لي عن المشاكل ولا بتحكي لي اشي كالعادة، لاني ما بشوفها.
0: عارف يا فارس، مش اني بدي انقل حكي او اوقع بينك وبين ماما، بس الامانة ماما زودتها مع هدى، وانا ما بحب الظلم ولا بحب كمان انه بكرة حماتي تعمل هيك معي. بس امان عليك يا فارس، لا تحكي انه انا اللي خبرتك، تنفتح جبهة علي وانت عارف ماما.
1: في حد حكالك يا لا اني اهبل؟ مالك يا لا، بعرف شو بحكي انا وشو بقول.
0: يا سلام يا فارس، اختلاف شاسع ما بينك وبين احمد، بجوز انت تشبه بابا واحمد بشبه الماما.
1: احمد الله يهدي، احمد تعرف اني اشتقت له كتير.
0: اخي فارس، ومين سمعك؟ كل ما بكلمنا اخوك احمد وبيقول بده يرجع بكون كتير كتير متحمسة، بس انا عارفة بدي يون علينا كذاب برضه، بديش احكي طالع لمين.

0: سلام، يسلم ايديك يا عم يا هدى على البسبوسه. البسبوسه الزاكيه، زمان ما اكلنا بسبوسه بهذه الزكاوه وهذه الحلاوه.
1: ولسه في ليالي لبنان شوي بتكون جاهزه.
2: عارفه يا هدى، هلا ما الحلوه ما بدها الا بيبسي.
1: يلا هي فارس بالطريق شوي وقال لي يجيب معاه.
3: وهذا كله عمايلك يا هدى؟
1: ايوه يا رب عجبك.
3: كويس منيح ماشي حاله.
1: صحيح، شو بدكم تتغدوا بكرة؟
0: انت يا عمو يا هدى يا نورتنا.
3: نعم ايش فيه؟
0: معلش يا فارس، معلش يا نورتنا يا بركة الدار. انت نسيت هدى، اللي بدك تعمليه بدنا ناكل منه يا عمي. ما شاء الله
1: جاج حراري مع رز اوزي، شو رأيك يا عمو؟

0: يلا هاي فارس شكله وصل.
1: السلام عليكم، ايش هاللمة الحلوة؟
2: وعليكم السلام.
1: هاي البيبسي يا الاء، تفضلي. انا بس بدي اغسل ايدي واجي.
3: خلينا نرجع لكلامنا يا هدى. صحيح بسمع الدجاج الحراري والرز الاوزي في نسبة كوليسترول كتير عالية وهيك مضر لبابا وماما، وانت عارفة.
0: وشو هذا الكوليسترول اللي بتحكوا عنه؟
3: لا هي نوارة الدار، اسمه كوليسترول يا ماما، كوليسترول سهلة.
4: مش رح يخرب الدايت يا ألاء، تقلقيش.
1: تعرف يا ألاء، أحيانا بحس أنك مش من هنا، أنت من كوكب تاني.
5: إيش حكيت؟ من كوكب آخر؟ وإمك برضو يا فارس، بحسها من نفس الكوكب أو اللي جنبه.
0: ليكون مش عجباك يا أبو فارس، مالك اللي بشوفني بحطش فيني وزن بالخمسينات وسمبتيك.
5: بركة الضاء ونورتنا وتاج راسنا وكبرتنا. انت في حدا بيقدر يحكي عنك اشي؟ سبيك من الحكي الفاضي هذا، امسكي امسكي لك هالقطعة يا سمبتيك، امسكي.
6: السلام عليكم. مريت اليوم على هدى أختي، والله يقومها بالسلامة يا رب. وهذول الأغراض جبتهم إلكم.
7: يسلم إيديك يا ماما، والحمد لله الحمد لله ربنا يقومها بالسلامة أختك
6: يا رب.
7: من بكرة بدي أروح أزورها
6: إن شاء الله.
8: جايب لي شنطة ولونها مني كمان مش حلوة، ايش هالذوق؟
6: وداد، لما الواحد يجيب لمرته هدية كتير لازم تكون مبسوطة، اما تعيبي على زوجي ولا مرة بسمح لك فيك. عيب يا وداد.
8: ما هي مش حلوة وانا بعرفش اجامل.
6: وداد بتعيبي على زوجي؟ ها، زوجي هو اللي خلاني اختارك.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، ومن مستلزمات المحبة زيادة التوقير والتعظيم والطاعة. ولهذا جعل المولى عز وجل ونبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه ورسله، أن يؤمن بجميع الرسل كما أنه يؤمن بجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين قبل تحريفها وقبل تبديلها وقبل تغييرها. فإذا كان الله تعالى جعل من مستلزمات العهد الذي أخذه على الأنبياء السابقين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بعد الإيمان به نصرته وتأييده، فما موقفك أنت يا أيها المؤمن؟ لهذا جعل الله تعالى محبة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام مقدمة على محبة جميع المخلوقات، وأن من قدم محبة أي مخلوق مهما كان عزيزا عليه على محبة الله تعالى ومحبة رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فهذا على خطر كبير. يقول المولى جل شأنه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر أيها المؤمن إلى هذا الوعيد الشديد من الله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وانظر إلى هذا الحكم الفاصل: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وليس المراد بالفسق هنا هو مخالفة سنة بسيطة أو معصية صغيرة، لأن هذا لا يتناسب مع قوله والله لا يهدي. إنما الفسوق هنا بالأعم، وهو الخروج، والفاسقون هم الكافرون. والمحبة طبقات: محبة جبلية، محبة نفسية، محبة فطرية، حتى نصل إلى المحبة الإيمانية. وقد بينت هذا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد، وفي مكانة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء عليهم السلام. فليس المراد بالفسق هنا هو المعصية البسيطة، لأن هذا لا يتناسب معه والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا يتناسب مع ذلك الوعيد الشديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا كان الله تعالى توعد من يقدم محبة أعز المخلوقات من نفس ووالد وولد وزوجة وعشيرة وأقارب وأموال وتجارة والناس أجمعين، إضافة إلى المساكن الكبيرة، إذا قدم محبتها جميعا أو محبة بعضها على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة على خدش الإيمان عنده وضعفه أو زواله عنده. وبالمقابل يلزم أن تكون محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في نفس المؤمن مقدمة على محبة جميع المخلوقات. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا كانت الآية القرآنية تتوعد الذين يقدمون محبة جميع المخلوقات على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون؟ ولهذا جاء في السنة النبوية تفاصيل عن هذه المحبة. لا يؤمن أحدكم كما في رواية مسلم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. الأحاديث في هذا كثيرة. فإذا كان قد نفى صفة الإيمان عمن لم تكن محبة النبي عليه وآله الصلاة والسلام في نفسه أحب إليه من جميع المخلوقات، ومن مستلزمات المحبة الطاعة والتعظيم والتوقير. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لهذا أمر الله تعالى كل المؤمنين إضافة إلى التوقير، عفوا إلى الإيمان، التعزير والتوقير والتعظيم، وهذا أعلى درجة من المحبة كما قلت في حلقة سابقة، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والتعزير هو المبالغة في التعظيم، والتوقير هو الإجلال والإعظام والتبجيل، ومقتضاهما الطاعة والاتباع. فإذا كانت المحبة حقيقية فكيف تكون الطاعة؟ وكيف يكون التوقير والتعظيم؟ بل كيف يكون التفاني في الخدمة؟ لو نظرنا إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في توقيرهم وتعظيمهم ومحبتهم وطاعتهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، لرأينا العجب. وكل ذلك بحضرة النبي عليه وآله الصلاة والسلام وبمشاهدته لهم عليه وآله الصلاة والسلام وبنظره عليه وآله الصلاة والسلام لهم عند فعلهم ذلك. وقد ذكرت في واجب الأمة نحو نبي الرحمة نحو من 50 مظهرا من مظاهر ذلك التوقير والتعظيم والتبجيل والمحبة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. لو نظرنا إلى حالهم وهم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يتمنى أحدهم أن تسقط شعرة من شعر النبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما كان يحلق في منى، لا يتمنى أحدهم أن تسقط شعرة من شعره عليه وآله الصلاة والسلام على الأرض. عندما كانوا يقتتلون من شدة المزاحمة على التناوي من فضل وضوئه عليه وآله الصلاة والسلام ليمسحوا به وجوههم، عندما كانوا رضي الله تعالى عنهم يتهادون فيما بينهم بعض ما تركه عليه وآله الصلاة والسلام في محافظتهم على سنته عليه وآله الصلاة والسلام وفي إنكارهم الشديد على من خالف سنة ولو كانت بسيطة، عندما يسب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ولده بلالا لأنه خالف سنة واحدة، وشعر عبد الله بن عمر وإن كانت الغيرة قد أخذت ولده في ذلك المحمل، وشعر عبد الله بن عمر أن ولده قد خالف، أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، وأنت تقول والله لن يمنعهن لما رأى ولده من تغير الأحوال أخذت الغيرة. ومع كل ذلك يقول نافع فسبه سبا شديدا. كيف الصحابي الذي يضرب دهقان الفرس لأنه أتاه بالماء في إناء من فضة وضربه به ثم قال للناس معتذرا لقد نهيته عن ذلك وأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب بآنية الذهب والفضة. النساء كيف كنا؟ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عندما تأخر عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت أمه به؟ أم سليم ماذا فعلت بولدها أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ زوجة جابر رضي الله تعالى عنه ما فعلت بزوجها رضي الله تعالى عنه لأنها شعرت أنه قد قصر. هذا باب طويل جدا، والمسلم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يتبع منهج هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيكون معهم، وإما أن يخالفهم وينتهج منهجا آخر فيقع تحت التحذير الشديد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى في حلقة كاملة إن شاء الله تعالى. كل ذلك ما الذي دفعهم إلى أن أحدهم يقتل أباه، يقتل ابنه، يقتل ابن عمه، يقتل زوجته؟ لما؟ لأنهم كفروا وعاندوا وسبوا وشتموا ولعنوا وصاروا أعداء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآيات القرآنية في ذلك في المحبة، في الطاعة، في الامتثال، في التفاني، في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن تكون يا أيها المؤمن على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معاملتهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام كما أمرهم الله تعالى ورسوله عليه وآله الصلاة والسلام، وإما أن تكون في حيز آخر ويكون الوعيد الشديد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع والامتثال والطاعة والمحبة والنهج على منهاجهم ومنوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد فعل وحشرنا معهم تحت لواء النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنه القادر على ما يشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
0: صلاة المغرب، صلاة المغرب، أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

0: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، نقرأ في سورة البقرة قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونجد في القرآن العظيم في آيات كثيرة أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالحكمة، فقال: والله عليم حكيم. والله عليم حكيم، فمن هو الحكيم وما هي الحكمة؟ قال علماؤنا: الحكمة هي وضع الشيء في محله. الحكمة هي وضع الشيء في محله. فانظروا إلى خلقنا مثلا، انظروا إلى العينين اللتين زودنا الله سبحانه وتعالى بهما، هل تجدون لهما مكانا في الجسم الإنساني أنسب من هذا المكان الذي هما فيه؟ انظروا إلى الفم، هل تجدون في الجسم الإنساني مكانا أولى من المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى؟ انظروا إلى شكل الأسنان في فمنا، نحن بحاجة إلى أشياء تقطع الطعام وأشياء تطحن الطعام الخشن، لذلك المولى عز وجل جعل أسناننا المقدمة في الفم حادة الطرف لتقطع، وجعل الخلفية منها وهي الأضراس عريضة لتطحن. هذا كله حكمة أيها الإخوة، وضع الشيء في محله. فنحن أيضا نستطيع في حياتنا أن نكون حكماء، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الحكمة وضع الشيء في محله. كل منا يستطيع قبل أن يقدم على أي عمل أن يسأل نفسه: هل هذا المكان هو الصحيح لهذا العمل الذي أريد أن أضع فيه؟ أريد أن أصرف مالا، هل هذا هو الطريق الصحيح لصرف هذا المال؟ أريد أن أستعمل السيارة، هل أنا أستعملها بالطريقة التي ترضي الله عز وجل، أم أنني أستعملها في وأتلفها إتلافا وأفعل بها أفعالا كما يفعل بعض الشباب هداهم الله، ولا يشعرون بأن هذه السيارة نعمة من الله عز وجل استودعهم إياها، وسيسألهم عنها، سيسألهم عنها، لن تذهب سدى أبدا. فالله عز وجل جعل تحت يدينا هذه الإمكانيات وسيحاسبنا عليها. فيا ليتنا نتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الحكمة، وأن نضع الأشياء في محلها، أن ننظر هل من المناسب أن أقرأ الأمر الفلاني، هل من المناسب أن أنظر في التلفاز إلى الأمر الفلاني أم أن هذا مخالف، هل من المناسب أن أسافر إلى المكان الفلاني وأتواجد في المكان الفلاني أم أنني قد يقبضني الله عز وجل وأنا في هذا المكان وهذا مكان لا يرضي الله عز وجل. هكذا ننظر إلى كل تصرف من تصرفاتنا، بل حتى كلامنا، هل أقول هذه الكلمة أم لا أقولها؟ هذه هي الحكمة أيها الإخوة. الحكمة وضع الشيء في محله، سواء كان كلاما أو كان فعلا وتصرفا بالأشياء أو بالأموال، بل حتى بالأولاد، كيف أين أخذ أولادي، أين لا أخذهم، ماذا في أي مدارس أضعهم، ماذا يتعلمون في تلك المدارس، هل يتعلمون النافع وحده أم يتعلمون النافع والضار. هكذا إن كنا كذلك كنا حكماء. اللهم اجعلنا من الذين آتيتهم الحكمة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. هل ستتركنا أيها الحبيب بكلمات تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيعة وبعد البيعة، وقبل الدولة وبعد الدولة؟ يبوح أحد الأنصار، يبوح أبو الهيثم بن التيهان بمشاعر قادمة من أقصى القلب فيقول: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أنصت صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الشوق الذي يخشى حرقة الفراق، فنثر عليه السلام دمه فداء للأنصار وحب الأنصار، وقال كلمات كاد المكان يكبر من جمالها. قال صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. اهتزت القلوب واقشعرت الأبدان لهول الكلمات، فالتفت البعض

0: رسول الله نبايعك. فقال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا. فانتقوا له 9 من الخزرج و3 من الأوس. فنهض البراء بن معرور وأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليها، وكان أول من بايع. ثم نهضوا بعده وقاموا خلفه. ولما صافحه أصغر 70 واسمه أسعد بن زرارة، التفت إلى قومه يستحث عزما بحجم حب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطايا إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم، وعلى قتل خياركم، وعلى مفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند الله عز وجل. شعر الأنصار أن كلمات أسعد تبدد وقتهم، فصاحوا به: أبعد يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. ثم أكملوا بيعتهم رجلا رجلا، يأخذ عليهم شرطه ويعطيهم على ذلك الجنة. الجنة أسمى الأهداف وأرقاها، ودونها تسهل المعاناة وتهون التضحيات. كانت تلك الأيدي وهي تتصافح تخنق مخلوقا مخيفا، مخلوقا كالليل لا يرى، خفيا كالوسواس لا يسمع. أحرقته البيعة فنفد صبره وصرخ صرخة مزقت ستار الليل وأيقظت النيام في منى. صرخ هذا المخلوق حين رأى لأول مرة شعبا يسافر ليبايع قائدا مضطهدا ليس منه. صرخ حين رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يؤسس دولة دون إراقة دم أو إكراه.
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مالك بن دينار. نحن نتحدث في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من قراءة سيرهم أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان مالك بن دينار يقول: وددت أن الله عز وجل أذن لي يوم القيامة حين أقف بين يديه أن أسجد سجدة فأعلم أنه قد رضي عني، ثم يقول لي: يا مالك، كن ترابا. هلا يا أخوان، قديش تدفع أنت مشان جيب لك خبر أنه الله رضيان عنك؟ يعني هلا مثلا انه اذا اجى واحد وجايب لك هيك خبر، قديش بتدفع؟ المتوقع انكم جميعا تصيرون من الذين قال الله تعالى عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف الله بيرضى علينا يا اخوان؟ شلون؟ نحن لا نعلم طريقة يرضى الله تعالى بها علينا إلا أن نوافقه، ولا نعلم طريقة نوافقه جل جلاله إلا بموافقة شرعه. فما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما أباح أبحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه. إذا بتساوي هدول الخمسة 100% الله رضيان عنك. ما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه، وما أباح أبحناه. أنت بهالشكل توافق شرعه، وإذا وافقت شرعه أرضيته. بقى تعالوا اجتهدوا أنكم تنفذوا هذه الخمسة. طبعا الشيطان ما له مصلحة الله يرضى عن ولا واحد بيناتنا، سيقطع عليك الطريق. هلا انت بتكون قاعد بالجامع تتحفز وتستنفر، تقول خلص انا هلا بعد اخي شو بده الله، انا بدي اسوي، ويلي بيقول لي حرام بدي اتركه، بدي اهجر ما نهى عنه، بدي ائتمر بامري. بس تطلع من هون بيجي الشيطان مع أول طلب: أدنا العصر، قوم صلي، يلا بس لا كمل هالحلقة، طالع الحلقة بس نشوف شو بده يصير فيها، كنا نص ساعة الشغلة. شايف يبدأ بده يقطع عنك هذا الطريق. بعد نص ساعة بتجي لتقوم: بس لا أتغدى. برد نص ساعة تانية: بس لا قوم صلي، والله حاس لك تعب، حب نملي نص ساعة زمان وقوم صلي. بتنام، بيروح عليها شي ساعة زمان، بتفيق على تليفون دق لك رفيقك بتحكي معه ربع ساعة زمان أدن المغرب. شايف الشيطان ما له مصلحة أنه الله يرضى عنك، فسيقطع عليك الطريق. بتروح بكرة الصبح، تنزل على الجامعة، تنزل على الشغل يا أخي، على السوق. أنت ونازل على السوق يعني هيك ببالك رضا ربك، ما تلاقي غير مرأة وحدة قدامك حاطة كيلو عطر يمشي وراءها وعاملة مكياجات ومنظر شي بنشاف شي ما بنشاف. تبدأ حديث النفس: طلع لا تطلع، بجوز ما بجوز، إلا شو بصير يعني، شو باكلها شو ما باكلها، يعني شو بتريدوني، حط راسي بهالأرض، غمض عيوني، يعني فوت بالحيط هيك، هلا الإسلام بريد لك يا أخي، بعدين المخلوقة يعني خلينا نشوفها، شو بصير يعني إذا واحد شافها. شايف ببلش الشيطان بقى بيوسوس لك. فالشيطان يا أخوان ما له مصلحة لا أنك تفعل الفرائض ولا السنن ولا أن تجتنب المحرمات والمكروهات. لذلك مطلوب إليك أن تجاهد نفسك، بس مع المجاهدة بدك معين. هذا المعين هو الحب في الله. إذا الله أكرمكم والتزمتم بمجالس الذكر والعلم وأحببتم الصالحين، حب الصالحين بيساعدك كثير، هيك ينهض بهممك، يصير الشيطان ما عاد يقدر يوسوس لك، لأنه أنت مخك مو معه بنوب بنوب بنوب، وباطنك مو معه بنوب، باطنك علق بمحبة الصالحين، فتطير إلى موافقتهم طيرانا. فتعالوا نجتهد يا أخوان أن نطبق هذه الخمسة، وحتى تطبق هذه الخمسة الفرض والسنة والمباح والمكروه والحرام،
بدك مجاهدة وبدك محبة. إذا الله أكرمك فيهم يكون بإذن الله تطبيق الخمسين. فكان مالك يقول أنا بس بتمنى إنه يوم لأ ما بدي شيء. طيب ما بدك جنة يا مالك؟ ما بدي جنة سامحين، ما بدك نعيم وما بدك، ما بدي شيء، بس بدي إذا الله عز وجل رضي خلاص. قال ثم يقول لي يا مالك كنت ترابا. وكان مالك يقول إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. الصفا هو الحجر الأملاس. كيف إذا حطيت نقطة مي هيك أو شوية مي على حجر أملاس بكره؟ هلا إذا على تربة ندية تمتص الماء، بس على حجر الأملاس هيك تمشي. قال إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب. يعني بيحكي هو وبيساوي محاضرة بتطن وبترن، بس حسن المحاضرة هيك تكرج كرج ما بيفهم شيء. وإذا كان يعمل بعلمه سبحان الله

تراث، يعني نحن تراثنا هيك. الدين ليس تراثا، الدين مو طنجرة، والدين مو فستان، والدين مو روب، والدين مو جلابية. الدين عقيدة تخالط الجوارح كلها، وسلوك وأعمال بدك تعملها. الدين ليس ثقافة، يعني لا، في واحد بيقول لك مرات بيقول لك والله يعني ثقافة دينية واسعة. الدين ليس ثقافة. هلا لو أنت حفظت كل نصوص القرآن والحديث والفقه وما عملت ولا شيء، أنت صاحب دين شيء؟ بلا دين. لذلك هلا بالسوربون في أساتذة بعلم التفسير يهود، يعني بفوت هذا الدكتور يهودي معه دكتوراه بتفسير القرآن، بيجي بساي محاضرة بتفسير القرآن الكريم، بس هو يهودي. يعني هذا صار صاحب دين؟ لا. الدين إذا لم تعمل به، إذا لم تحوله إلى سلوك، إذا لم يخامر قلبك بحيث يوقظك عند الفجر، أنت مالك صاحب دين. بيقولوا بأنه ابن سينا فقال، صار مشهورا ومعروفا، مرة خادمه المقرب له قال له يا سيدي لما لا تدعي النبوة؟ شوف الناس كثير بتبجلك وبتعظمك، قول إنك نبي. قال أخبرك. ماشي، جاوبك. قال وفي ليلة باردة استيقظ ابن سينا قبل الفجر، وكان المذكر يقف على المئذنة يذكر الناس قبل صلاة الفجر، مرات بيعملوا تذكير ليستعد للأذان، وكان من زمان ما في ميكروفونات، فوين يأذنوا؟ يعني على رأس المادني، والدنيا برد وأمطار، وهذا المذكر فوق هنيك عم بيذكر. ابن سينا فتح عيونه، خادمه موجود على السرير جنبه، قال يا غلام. فتح عيونه قال نعم. قال ائتني بكأس ماء، لكاسة ماء. قال يا سيدي الآن يعني الدنيا ظلمة أو ظلام، يعني نام بعد قليل يؤذن للفجر فأتيك بالماء. بعد خمس دقائق يا غلام. فتح قال له جيب لي كاسة مي لك نشفان رئي. قال له سيدي برد الدنيا هلا، وين بدي أقوم أنا من السرير؟ شوي تاني هلا بيأذن، يؤذن للفجر بجيب لك مي. يا غلام حينشف رئي، حبوت جيب لي كاسة مي. ما بده يجيب له كاسة مي. قال له ايه قوم قوم لجاوبك لما لا أدعي النبوة. قال له مو سألتني أنت من زمانك ليش ما بدعي النبوة؟ قال له إيه ليه؟ قال له أرأيت ذاك الرجل على المئذنة؟ قال له إيه؟ قال له محمد صلى الله عليه وسلم قبل 700 سنة أمره أن يؤذن لصلاة الفجر فقام يؤذن، وأنت تلميذي المقرب من 10 دقائق عم بقول لك شان الله كاسة مي أعطيني، بس ما عم تعطيني. علمت لما لا أدعي النبوة؟ النبوة مو شغلة واحد يحفظ كلام. الدين يا أخوان مو واحد يحفظ جمل وتعابير ويلبس جلابية ويلبس طاقية، هذا مو دين. إذا ما حولت الدين إلى سلوك في بيتك وبمحلك وبمتجرك وبشارعك، وكان عقيدة تخامر هيك كل جوارحك، أنت ما بتكون صاحب دين. مرة جديدة اللي بيعينك على هذا الشيء بدك صحبة صالحين، بدك مجلس علم، بدك مجلس ذكر، حتى يتمكن حب الله عز وجل في قلبك، عندها تأتمر بالأمر وتنتهي عن النهي. إذا قال لك قوم على صلاة الصبح بتقوم، غض بصرك بتغض. هلأ والله مساكين بعض الشباب ما بيقدر يغض بصره فعلا، فعلا بيقول لك ما بيقدر مسكين، هذا ما بيقدر فعلا، لأنه أخي لا لك شيخ ولا لك معلم ولا لك مجلس علم، وما في حب، ما في حب، فارغ. لذلك هو أصلا يبحث عن حب، يعني بيدور هيك يمنى يسرى، بركي بيعلله شي شغلة يحبها يعني. أما من امتلأ قلبه بحب الله، بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيصير عنده قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حتى أنه لا ينظر إلى النساء، مو لأنه ما بده ينظر، أصلا لا يراهن. يلي في حب لله ورسوله إذا عرض عليه المال الحرام بسهولة، بسهولة ولا بيفكر بالنقاش بالمسألة. بس يا حرام إذا واحد ما في حب لله ورسوله بيعرض عليه المال الحرام يصير لك والله بتندرس الشغلة، يعني بنشوف بركي في له فتوى، بركي له دبارة، بركي بتتدبر، لا تتشدد، طول لي بالك أنت، يعني بناخذ وبنعطي بالمسألة، لأنه القلب فارغ. بس إذا القلب مليء ما عاد يلتفت إلى هذا الأمر على الإطلاق. فبيقول مالك ابن دينار، العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن السماء.

آخر ما أقوله لكم اليوم، كان مالك يقول: إنك إذا طلبت العلم لتعمل به كسرك العلم، وإذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا. إذا طلبت العلم لتعمل به كسرك العلم، يعني أورثك التواضع، وإذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا. احنا بتشوف واحد معه شهادة دكتوراه، بفكر حاله يعني هو الآمر الناهي بهالكرة الأرضية، بتكلم بطريقة مع الطلاب بالجامعة، الله أكبر، كأنه أنا ربكم الأعلى. شبك هو معه دكتوراه، والله يستر أخذها بالواسطة كمان وبالدفش، ولا خرجه لا دكتوراه ولا ليسنس أصلا، بس يرى نفسه فوق العباد، وأنه هو صار بيدرس هلأ بالجامعة. في دكتور تاني كمان هو دكتوراه معه، لكن تحسه من الأدب والخلق والتواضع ما يحبه الناس كلهم. إنك إذا طلبت العلم للعمل كسرك العلم. ليش كسرك العلم؟ لأنه الحقيقة كل ما واحد تعلم أكثر يكتشف جهله أكثر. يا لطيف قديش جاهل أنا. الإمام الشافعي يقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كل ما بتعلم أكثر شوف قديش أنا جاهل، يا لطيف شو عندي نقص كثير. فإذا طلبت العلم للعمل كسرك العلم، يعني أورثك التواضع. أما إذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا. هذا حتى في العلم الديني يا أخوان كمان. هلأ الواحد إذا قرأ القرآن ليعمل بما فيه ازداد تواضعا، أما إذا قرأ القرآن ليباهي به الناس تحسه صار في عنده هيك عنفوان، في غلاظة، بالتالي يبتعد، يعني مبتعد عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء. يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في درعه يوم بدر، يهد المشركين بسيفه هدا، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فوالله ما علمت تأويلها إلا يومئذ. النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية في مكة لما كان المسلمون قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. قرأها عليه الصلاة والسلام يوم بدر، فعلم عمر رضي الله عنه تأويلها يومئذ. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كان أحد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نلوذ به، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإن الشجاع منا للذي يحاذيه. لما كان يوم أحد جاء أبي بن خلف الجمحي فارسا مقنعا في الحديد ما يرى منه سوى حدقتي عينيه، يلبس الحديد من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحربة من الحارث بن الصمة وانتفض انتفاضة، يقول الصحابة: فتطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير، وأبصر فرجة من بين الحديد، يعني مكان يسير في ذلك الكافر ما غطاه الحديد، فرماه النبي عليه الصلاة والسلام بحربته فأصابه في ترقوته، فتدهده ذلك الكافر عن فرسه يخور كما يخور الثور، فجاء إخوانه في الكفر فحملوه وقالوا له: واللات والعزى لقد طار فؤادك، إنما هو شيء يسير. فقال: لو أنما بي بالناس جميعا لقتلهم. قالوا له: ما هو إلا شيء يسير؟ قال: لو بصق علي محمد لقتلني. ثم خرجت روحه إلى جهنم وبئس المصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله في سبيل الله. هذا الرجل الكافر هو الشخص الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده في ذلك اليوم في يوم أحد. وهكذا شجاعته عليه الصلاة والسلام في إدارته لأمور الدولة. يقول الصحابة: فزعنا يوما لصوت سمعناه، فخرجنا من بيوتنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على فرس لأبي طلحة عري، يعني ما عليه سرج، يقول: لن تراعوا لن تراعوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك الصوت المفزع ما انتظر أن يأتيه الخبر من غيره، بل خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام نحو مصدر الصوت واستوثق من الأمر، ثم رجع يطمئن رعيته يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا. وهكذا شجاعته صلوات ربي وسلامه عليه في مخاطبة الناس، كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن بداية قصة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الراهب بحيرة، وقلنا لما كان عمره 12 سنة تعلق بعمه أن يأتي معه، وكان الراهب في مدينة بصرة، وقلنا إنها مدينة سورية على حدود الأردن. الراهب بحيرة عمل لهم طعام وقال لهم لا يتخلفن منكم أحد، كلكم تجي. فسألوا أول مرة تسويها، فقال بدا لي أن أصنع لكم طعاما، فصنع لهم الطعام وجو كلهم. فصار الراهب يتفرس فيهم كلهم يطالع، ليه؟ لأنه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في التوراة وفي الإنجيل، فصار يتفرس ويطالع فيهم، ما لقى اللي يستاهل إنه يكون الغمام يضلله وهو سيدنا رسول الله. فسألهم هل بقي منكم أحد؟ فقال رجل منهم نعم، غلام حدث تركناه عند متاعنا. ثم قام رجل وقال بئس القوم أنتم، تأكلون الطعام وتذرون ابن سيدكم عند متاعكم. فقام وجاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لما شافه عرف إنه هو الصفة اللي موجودة عندهم. ترى يا أحباب، صفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة بالضبط في التوراة وفي الإنجيل. حتى اليهود كانوا في المدينة يقولوا للأوس والخزرج أطل الآن زمان نبي، سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. ليه؟ عارفين إنه حيطلع نبي، وعارفين إيش صفته اللي حتكون عندهم موجودة. فبحيرة أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أريد أن أسألك باللات والعزة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم تخيلوا عمره 12 سنة بيقول له إيه؟ قال له لا تسألني بهما، فوالله ما بغضت شيئا بغضي لهما. هنا قال له الراهب أسألك بالله، هنا قال له سيدنا رسول الله سل ما شئت. صار يسأله كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، اسأل عن أحواله، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب عليها وكلها توافق ما هي موجودة عندهم في الإنجيل وفي التوراة. بقيت واحدة علامة، إيش هي العلامة؟ خاتم النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه لوحي الكتف في ظهره، زي تعرف إحنا لما نقول وحمة كده سودة، زي البيضة، زي بيضة الحمام لونها أسود، هذه اسمها خاتم النبوة. فنظر إليها فرآها وعرفها. هنا سأل بحيرة من أب هذا الغلام؟ فقال له أبو طالب أنا أبوه. قال له لا، ما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا. فقال له نعم، إنه ابن أخي، مات أبوه وهو في بطن أمه. فقال له بحيرة ارجع بابن أخيك إلى مكة، فوالله لو رأته يهود الشام لقتلوه. لأنه عارف أن اليهود هم ما هم متوقعين أن النبي ده اللي حيطلع من العرب، لو عرف أنه هو من العرب ونفس الصفة حيقتلوه. فرجع أبو طالب، رجعه إلى فين؟ إلى مكة. طبعا من ضمن القصص اللي حدثت في طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان في واحد يحكي بيقول أنه مرة أجدبت الأرض وكان ما في مطر، فجاء رجل لأبو طالب وقال له نبغاك تستسقي لنا. في كانت عادة عندهم أنه اللي يكون إنسان فاضل يقوم ويقول يا رب ببركة هذا الفلان أسقنا وأرزقنا المطر. فيقول الرجل رأيت أبو طالب جاء بغلام حدث يافع صغير، وجهه كأنه شمس دجنة، يعني وجهه صلى الله عليه وسلم منور زي الشمس. فأخذه وألصقه بالكعبة ولاذ بإصبعه الغلام إلى السماء، يعني كأنه الرسول صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى إيش؟ إلى السماء. فجأة شاف السحب أتلمت في السماء وصارت تحط المطر وأغدق وإغدودق، حتى كان أبو طالب يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى
عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ثمال يعني الملجأ والغياث، وقيل المطعم في الشدة لمن للأرامل، أن يقف معهم في الضياع والحاجة. هذه كانت من ضمن قصة. في قصة ثانية حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم، إيش هي؟ كان عندهم في الأسواق في سوق عكاظ وزي المجاز والمجنة، كان يجوا العياف. إيش يعني العياف؟ العياف هو اللي يجي رجل مع رؤى من الجن ويجول الناس يقولوا إيش مستقبل ولدي، إيش شايف فيه، إيش تتفرس فيه، كان يسموه عائف. فقام أبو طالب جاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، جاب له هو علشان يشوفه فيه. فصار الرجل يتفرس في الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى خشي أبو طالب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أتلموا عليه ناس، فعلى طول أبو طالب غيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا التفت الرجل وقال: أين ذلك الغلام؟ ردوه علي، والله إن له لشأنا، ردوه علي، في له شأن. طبعا أبو طالب خبى عنه علشان ما يبغى أحد يعرفه. هذه من ضمن القصص اللي حدثت في طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش حياة قدح وعاش حياة كفاح. طبعا لما كان صغير لا تتفكروا إنه هو جالس بس في بيت أبو طالب ما يساعد، وعارف إن أبو طالب رجل فقير العيال، فقير وكثير العيال، مع إنه سيد. السيادة في قريش لم تكن بالمال، ولكن كانت بالحكمة والرأي والنسب، هذه هي السيادة في قريش. فقام قرر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يشتغل برعي الغنم لأهل مكة، فكان يأخذ لهم أغنامهم ويرعاها لهم على قراريط، يعين به عمه أبو طالب، يعينه فيها حتى يعني ليساعده. فكان يأخذها، وكان معصوما صلى الله عليه وسلم، لم يرتكب خطأ قط ولا في صغره. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكي إيش يقول: ما هممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين. ومع كده ربنا عصمه لأنه نبي معصوم. أول شيء أنه اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم حتى يأكل من كسب يده، وما حد يكون له منة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كسبه. الشيء الثاني إيش اللي هم به؟ أنه كان طبعا اللي بيرعوا الغنم، فين يرعوا الغنم؟ خارج مكة، مش جوة مكة. فقرر يوم، وكان معاه راعي غنم، قرر يوم أنه ينزل يشوف عرس في قريش. تعرفوا أنتوا كانت الأعراس في ذلك الوقت فيها الخمر وفيها اللهو وفيها المعازف وفيها دي الأشياء كلها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بينزل يشوفها. فنزل من مكانهم البعيد، وفي الطريق تعب واستراح ونام على صخرة، ولم يوقظه إلا حر الشمس. هذه المرة الأولى وما شاف، ربنا عصمه. المرة الثانية برضو قرر ونفس الشيء، ولم يوقظه إلا حر الشمس. وهنا عارف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه معصوم، لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمر، ولم يحلف بلات أو بعزة، ولكن كان قلبه معلق بالله ولا يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. لما شب الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يتاجر. طبعا أول مرة كان يرعى الغنم، فبدأ يتاجر، فكان يروح، فكان يشارك في واحد من المشركين اسمه السائب ابن السائب المخزومي، كان يروح معاه في التجارة ويكسبه ويربح فيها. حتى بعد عام الفتح كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: مرحبا بشريكي وأخي. طيب بعد كده إيش حصل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدأ يتاجر في مال خديجة. في مال خديجة إيش هذا؟ خديجة من هي؟ خديجة رضي الله عنها كانت امرأة ذات شرف ومال ونسب، وكانت تاجرة. إيش عملت مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنشوف غدا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة

0: نسمع، كيف نتعامل، كيف نتجاوز الكروب. روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: الحمد لله حمدا جزيلا على نعمه، لقد أنعم الله علينا بهذه الدار الواسعة التي تكفينا وتكفي ابنينا اللذان يرتعان ويلهوان بين أشجارها وخضرتها.
2: إن كنت تظنين أن هذه الدار تكفينا فأنت مخطئة يا أم قيس، إنني غير راض عنها وأرغب في توسيعها أكثر مما هي عليه.
1: يا أبا قيس، أشكر الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من الخير، فغيرنا عنده عيال ولا يجد حجرة واحدة يسكن فيها.
2: يا امرأة، أنا لا يهمني من يجد حجرة ومن لا يجد، ما يهمني أن تكون داري لا شبيه لها بطولها وعرضها أيضا.
1: يا أبا قيس، لا نحتاج لدار أكبر صدقني، ولا داعي للتبذير.
2: هل جننت يا امرأة؟ لن يهدأ لي بال ولن يهنأ لي حال إلا إذا كانت داري أطول وأكبر دار في المدينة، وسترين غدا ما سوف أقوم به.
1: أنت وشأنك، فالمال مالك والدار دارك، ولكني نصحتك ألا تكون من المبذرين، وتذكر قول الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
2: أنا شيطان؟
1: نعم.
2: أغربي عن وجهي، أغربي قبل أن أحطم وجهك. يا لك من امرأة النحس، تريدين أن نظل في دار هي أشبه بالقبر؟ إنني أعرف أن هذا ليس كلامك، بل هو كلام أخيك الشيخ عبد الرحيم.
1: سأغرب عن وجهك يا أبا قيس، فافعل ما بدا لك، وإن كان كلامك ما تظن هو كلام أخي الشيخ، فأخي لا يقول إلا الحق.

0: كيف تريد أن تكون التوسعة يا أبا قيس؟
1: أنا لا أريد توسعة فقط يا رئيس العمال، أريد أن أتطاول في البنيان حتى تصبح داري أعلى دار في المدينة وتعلو عن دار أبي نعمان أيضا.
0: يرحمك الله يا أبا قيس، هل لك بسماع نصيحتي يا أخي؟
1: قل ما عندك، فكل آذان صاغية.
0: إن أبا نعمان رجل له 3 نساء ولودات، وعنده من الأولاد 14 وبنت، وقد كان في حاجة إلى دار تكفيه وتكفي أهله، وهذا ما دفعه لدعوتنا لبناء هذه الدار بالعلو الذي تراه.
1: كفى، أعلم ما ستقوله. صحيح أن لي زوجة واحدة وولدين، وأعرف أنك ستقول إن دارنا تكفينا كما أريد خشية معاتبة أبي نعمان لك، فسآتي بمن يقوم بذلك بدلا منك.
0: تقول خشية معاتبة أبي نعمان لي؟ لما يا أبا قيس؟
1: لأن دار أبي نعمان أكبر وأطول دار في هذه المدينة، وأحس أنه يفاخر بها ويتباهى على الآخرين، فإذا بنيت لي دارا أفضل من داره سيعاتبك، لأنني سأكون الوحيد الذي يفاخر ويتباهى بداره فيما بعد.
0: يا رجل اتق الله، فأبو نعمان لا يعرف الكبر ولا الخيلاء ولا المباهاة، وقد شرحت لك سبب علو داره واتساعها، ويبدو أنك لم تقتنع ولن تقتنع، لأنك لا تقصد ببنائك دارا أكبر إلا لمباهاة الآخرين.
1: قل ما شئت فلن أتراجع أبدا، وإن شئت العمل عندي فأمر عمالك غدا ببدء العمل، وإلا فسآتي بمن يقوم بذلك كما قلت لك.
0: هون عليك يا أبا قيس، لا تغضب، أنا وعمالي لا نكره العمل عندك، فنحن سنأخذ أجورنا مقابل عملنا، وفي الغد إن شاء الله سنبدأ العمل.
1: يا أم قيس، لقد اتفقت مع رئيس العمال أن يبدأ غدا في البناء، وستسمعين بعد الانتهاء ماذا سيقول الناس. إنهم سيقولون إن دار أبي قيس أكبر وأعلى دار في المدينة، وسيكون من حقي وباستطاعتي أن أفاخر وأتباهى بها.
2: يا أبا قيس، هذا ما تريده إذن؟ تريد أن يشار إليك وإلى دارك بالبنان، ويقال إن أبا قيس استطاع أن يقوم بما لم يقم به غيره؟ أرى أنك ابتعدت عن جادة الصواب بقولك هذا يا أبا قيس.
1: أتخطئينني بما سأقوم به؟ أخرجي من داري، أخرجي الآن.
2: تلطمني على وجهي وتطردني من الدار بعد هذه

0: بشرتي الطويلة.
1: لك ما تريد.
0: نعم
1: لك ما تريد يا أبا قيس، لك ما تريد.
2: هدئي هدئي يا أم قيس، هدئي، وإن شاء الله لن يكون إلا خيرا، وسأقوم بإصلاح ما تصدع بينك وبين زوجك، وستعود حياتكما أفضل مما كانت عليه بإذن الله. وعلى أي حال ابقي هنا، ابقي هنا في داري مع زوجتي، فهي ستخفف عنك ما أنت فيه،

0: أهلا أهلا ومرحبا يا شيخ عبد الرحيم، صدقني أنني كنت على وشك التوجه إلى دارك لأعتذر منك لما ارتكبته في حقها. لقد كانت لحظة غضب لم أملك نفسي عندها، ولم أدري كيف لطمتها على وجهها.
1: اهدأ اهدأ يا رجل، فأنا لم آتيك لهذا الأمر، فهذا يحدث كثيرا بين الرجل وزوجته، ثم بعد ذلك يصطلحان وتعود المياه إلى مجاريها. ولكن لا يمنع قبل أن أتحدث في الأمر الذي جئت من أجله أن أنصحك ألا تكون بهذه القسوة والأنانية والاستبداد في رأيك، وإلا لن تجد حولك ممن يحبه. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم.
0: صدقني يا شيخ عبد الرحيم، لقد أخطأت وسأصلح خطأي إن شاء الله، ولن أعود لمثلها أبدا، وأعدك بذلك.
1: بارك الله فيك يا أبا قيس، أما ما جئت من أجله فإنني جئت ناصحا فيما ستقدم عليه من أمر البناء، فكنت علمت من زوجتك أنك تريد أن تفاخر وتتباهى بالدار التي ستتطاول بها ابتغاء السمعة والرياء، فهل هذا صحيح يا أخي؟
0: نعم، هي صادقة فيما أخبرتك به، وقد كان هذا مقصدي من وراء ذلك.
1: لا تفعل يا أبا قيس، لا تفعل، فأنا أنصحك لأنني أحبك وأشفق عليك، أشفق عليك من عاقبة ذلك. فاسمع معي قول نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام: من بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة من الأرض وهو نار تشتعل، ثم يطوف في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلا أن يتوب. قيل: يا رسول الله، كيف يبني رياء وسمعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يبني فضلا على ما يكفيه، استطالة منه على جيرانه، ومباهاة لإخوانه. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، مع خلق عظيم ندرسه سوية، الكبر. هذا الخلق السيء يقابله خلق حسن هو التواضع. والكبر لفظ مستمد من اسم الله تعالى المتكبر، والتخلق به هو بأن تتذكر دوما أن التكبر لله تعالى وحده ولا يصح لغيره، فهو خالق كل شيء ومالك كل شيء وله الكمال وحده، وأنت مخلوق لا تملك من أمرك شيئا، صفتك النقص والحاجة لربك، فعليك أن تتواضع لكبريائه وتخضع لحكمه وقضائه، وتذكر دائما أنك مفتقر إليه على الدوام في كل شيء، وتذكر أن كل خير عندك من جمال أو مال أو جاه أو علم أو ذكاء أو فهم أو عبادة أو صلاح أو هداية هو منه سبحانه وتعالى بإمداده وفضله، وقد يسلبك الله عطاياه في أي لحظة. كيف ينسب الإنسان شيئا إلى نفسه وهو ليس له؟ أو كيف يدعي الفضل على الآخرين وهو ليس بأفضل منهم؟ بل كل ما عنده هو من فضل الله تعالى وتوفيقه. من هو ذا الذي يمتلك الجرأة كي يتكبر على الناس؟ ثم كيف لا تعظم آفته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلا ترى نفسك خيرا من غيرك، بل تواضع بين أبناء جنسك، ومن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره، ومن رفع نفسه وضعه الله، ومن تكبر قسمه الله. الكبر هو شعور خادع بالاستعلاء على الناس، مصحوب باحتقارهم والترفع عليهم، هو من الأمراض الدفينة التي لا يشعر بها صاحبها، فهو لا يرى إلا نفسه، والنفس إذا تزينت بالهوى قد تصل إلى ادعاء الربوبية كما ادعى في القرآن فرعون. قال تعالى: فقال أنا ربكم الأعلى. وكل منا له من صنم الأنا نصيب على قدر سلوكه، ولو أعطيت النفس هواها لقالت أنا ربكم الأعلى. لذلك علينا أن نلجمها بلجام العقل والنور، ونستعين بالأذكار. وهنا نداء للمربين، فالتربية على التواضع حاجة في المجتمع، وهي من صلب الدين ومقاصده. إذا سيطرت النفس على الإنسان لا يستطيع أن يأخذ قرارات سليمة، فهو يعرف الحق ولا يقدم عليه، مثله مثل فعل إبليس، فقد منعه الكبر أن يؤمن مع علمه أن الله حق. وكما فعل كفار قريش، فقد عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، ولكن الكبر منعهم من الإيمان والإذعان. فالكبر داء وله آثار وخيمة ومدمرة، ومنها بطر الحق أي عدم قبوله، وغمط الناس أي بخس الناس مكانتهم وازدراؤهم، فلا ترى إلا الجدال في الباطل. أيها الأحبة، على الإنسان أن يمتحن نفسه ليرى إن كان متكبرا، فإذا وجد من أقرانه من يتكلم بكلام في موضوع اختصاصه، دين، طب أو علوم أخرى، وكان كلام هذا الأخير حقا أو أفضل من كلامه، انتابه عندها قلق وانزعاج، وهذا يعني أنه مصاب بداء التكبر. فهو انزعج لأن نفسه لم تتحمل أن يخرج الكلام الجميل والحق السليم
من أحد أقرانه وليس منه. كم من موظف قد يطرح أفكارا جديدة ومبدعة ولكن لا يصوت عليها بسبب تكبر وتعجرف بعض المديرين في الشركة التي يعمل فيها، وذلك لأن هذه الأفكار ليست من بنات أفكارهم، بل هي مقترحات بعض الموظفين الذين هم دونهم في المنصب. فالكبر إذا حل في القلب أنقص العقل، لذا كان المتكبر خفيف العقل يبخس الناس أشياءهم ويتصرف عكس مصلحته، وهذا فقط لأن الأنا عنده تأبى الرضوخ لصوت الحق وفكرة العقل. أخيرا، علاج الكبر عندما تسمع من أقرانك كلاما جميلا فتشعر بانزعاج، وهذا على سبيل المثال للحصر، فإن عليك أولا السكوت، وهذا أضعف الإيمان، وتاليا أن تستغفر الله تعالى وتسأله أن يصلح قلبك، ثم عليك الاعتراف والإقرار بصحة الكلام مع الدعاء لصاحبه وإظهار الامتنان على جميل صنعه وقوله، فتقول: بارك الله بك، جزاك الله خيرا، كلامك صحيح وفي محله، فكرتك ممتازة وربما لم أسمع بها من قبل، لقد أكرمك الله بأمر لم أكن أعلمه، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: فضيلة الدكتور، حديثنا عن الأخوة، فهل من تقسيمات لهذه الأخوة؟ يعني هل نحن نخص الكلام عن الأخي النسبي الشقيق أو الأخي في الله أم غير ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ جميل، الأخوة أنواع، أعلاها الأخوة الإنسانية، لأن الإنسان أخ للإنسان، والله عز وجل خلق البشر من نفس واحدة، من خصائص واحدة. فلذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: نعم.
2: فهناك أخوة راقية جدا هي الأخوة الإنسانية، وفي شعوب قوية جدا يعني قادتها يهتمون بشعبهم فقط، يهيئون لشعوبهم أعلى مستوى من الحياة، لكن شعوبا أخرى يدمرونها، يقصفونها، يحرمونها من وسائل الحياة. فأنا لا أحترم إلا الاتجاه الإنساني، لأن الإنسان حينما يهتم بمن حوله ويبني مجد من حوله على أنقاض الآخرين، على أنقاض الشعوب، وأية أمة قوية تبني قوتها على إضعاف الآخرين، وتبني غناها على إفقار الآخرين، وتبني أمنها على إخافة الآخرين، هذه أمة لا تنتزع إعجابنا، ليست إنسانية. الإسلام إنساني. لا يؤمن أحدكم، كأن هذا ارتبط بالإيمان، حتى يحب لأخيه في الإنسانية ما يحب لنفسه. هذا ملمح واضح جدا من هذا الحديث الشريف. يؤكد هذا المعنى حديث آخر: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. حديث ثالث: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب.
1: وكلها ألفاظ مطلقة.
2: كبرت خيانة أن تحدث أخاك. أخاك يجب أن نأخذ معناها المطلق، المطلق على إطلاقه، أخاك في الإنسانية. حديثا: هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. بالمناسبة، هناك حديث يقسم الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فإذا خان أو كذب ليس مؤمنا. ليس مؤمنا أصلا. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، لأن المؤمن لا يكذب، قد تغلبه شهوته لكنه لا يكذب، قد يقع تحت ضعف نفسي لكنه لا يكذب. إذن هذه الأحاديث مطلقة، يعني حينما يقول النبي الكريم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. شيء آخر: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لعدته لوجدتني عنده؟
1: سبحان الله.
2: يعني أنت حينما ترعى أخاك كائنا من كان، تخفف عنه، تعينه، تطعمه، تعالجه، ترشده، تحتويه، تلبي رغبته، تغيث لهفته، أنت إنسان عند الله عظيم، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يعني هناك أحاديث كثيرة ومطلقها على إطلاقه. وأوضح حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإسلام إنساني، ويقابل الإنسانية العنصرية. العنصرية أمة أو دولة أو جهة أو قبيلة أو عشيرة أو فرد حينما يرى له ما ليس لغيره، وحينما يرى على غيره ما ليس عليه، هذا عنصري. أقول لك كلمة وهذه قناعتي: ما دام هناك عنصرية في الأرض، ما دام هناك شعوب قوية ترى لها ما ليس لغيرها، وترى على غيرها ما ليس عليها، فالعنف لا يقف. هي حقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ساق له بعض الأنصار رجلاً دخل بستانه وأكل من دون إذنه وعده سارقاً، ماذا قال له النبي؟ هل أطعمته إن كان جائعاً؟ وهل علمته إن كان جاهلاً؟ في هذا النص ملمح رائع. النبي الكريم عالج المشكلة من أسبابها. هل هناك الآن في العالم من يفكر في معالجة مشكلة العنف من أسبابها؟ هذا الذي هدمت بيته وجرفت حقله وردمت بئره وقتلت أباه وأمه، أيعقل أن يبقى هكذا ساكناً وديعاً لك؟ قبل أن تقول هذا إرهابي، هل بحثت لماذا كان كما تصفه أنت؟ يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن مقومات حياته. فالعالم لا يمكن أن ينجح إلا إذا أعاد المشكلات إلى أسبابها.
1: فضيلة الدكتور، إذن نحن لا نتكلم في الأخوة في الله، لا نتكلم في عنصرية. يعني هذا الإيثار، هذا النفع، هذا الصدق، عيادة المريض، إطعام الجائع، كل ذلك من حقوق الإنسان على الإنسان.
2: أبداً أبداً.
1: فما بال إذن حقوق المسلم على المسلم؟
2: من باب أولى. يعني أقول لك هذه الكلمة: لك جار، لك جار، أي إنسان له عليك حق الجوار. شوف، فإذا كان مسلما له عليك حقان. فإذا كان قريبا له عليك ثلاثة حقوق:
1: سبحان الله،
2: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. إذن أنا أقول هناك حق لأي إنسان كائنا من كان، فكيف إذا كان هذا الإنسان مؤمنا له عليك حقان؟
1: صحيح.
2: فكيف إذا كان قريبا له عليك ثلاثة حقوق: حق الإنسانية وحق الإيمان وحق القرابة. إذن هناك أخوة إيمانية.
1: هل لنا أن نتحدث في هذه الأخوة الإيمانية بعد أن أثبتنا تلك الأخوة الإنسانية بيني وبين أخي الإنسان كان دينه ما كان؟
2: نعم. الحقيقة الآية الأصل في هذا: إنما المؤمنون إخوة.
1: نعم.
2: وفي ملمح دقيق جداً.
1: نعم.
2: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمناً. الإيمان ليس فقاعة صغيرة، الفقاعات الصغيرة لا ينتمى إليها، ينبغي أن تنتمي لمجموع المؤمنين. والإسلام ليس خطاً رفيعاً إذا خرجت مليمتر عنه خرجت عن الدين.
1: نعم.
2: الإسلام شريط عريض جداً، في يمين وفي يسار، كلهم على العين والرأس ما دامت عقيدتهم سليمة والسلوك مستقيم. لا يحق لأحد أن يقول أنا الإسلام، لا، الإسلام شأنه عظيم، أنت تنتمي إليه فقط. إذن الأخوة الإيمانية كبيرة جدا. ومرة ثانية وثالثة أؤكد لماذا؟ لأن هناك انتماء إلى فقاعات صغيرة. يقول لك: هذا ليس من جماعتنا. من أنت؟ أنت ينبغي أن تنتمي إلى جماعة المؤمنين عامة. جماعة المؤمنين عامة. لذلك الأخوة الإنسانية أصل في إسلامنا، وبعدها الأخوة الإيمانية، وآيتها الأساسية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية الثانية: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
1: سبحان الله.
2: يعني شيء دقيق جدا أن المودة والرحمة بين المؤمنين هي من خلق الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن نحن مع أخوة إيمانية لها شأن كبير. نعم.
1: دكتور، إن ثبت أن المسلم أخو المسلم فلا بد من خصائص لهذه الأخوة، ولا بد من حقوق على الأخوين، فما هي هذه الخصائص؟
2: الحقيقة أن هناك خصائص متميزة تخص مجتمع المؤمنين. من أولى هذه الخصائص التناصح، فالمؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. المؤمنون يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قضية الإيثار أحد أكبر خصوصيات المؤمن، يؤثر أخاه بكل شيء. شيء آخر، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص لا يخترقون. حينما ينصر الضعيف يتماسك المجتمع. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالمؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ويصعب أن يخترقوا. شيء آخر، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني في تواصل، في تواصل عضوي بينهم. شيء آخر، من خصائص مجتمع المؤمنين الألفة بينهم. فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض علماء التفسير: يجعل الله ودا فيما بينهم. فالمودة والرحمة بين المؤمنين من خلق الله عز وجل، وهذا شيء واضح جدا. لا ترى في الأرض من هو أقرب إليك من المؤمن، لأنه نقاط اللقاء كثيرة جدا.
1: شكرا لكم فضيلة الدكتور، وأحسن الله إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا

0: السحر الحلال الذي يأسر القلوب ويسحر الأفئدة ويجعل الناس تحبك دون أن تعطيهم دينار ولا درهم ولا تشفع لهم ولا تتوسط. التواضع، كلما كان الإنسان متواضعا كلما ساق الله عز وجل قلوب ومشاعر الناس إليه محبة واحتراما وتقديرا. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقف مع هذه الآية: ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني مع كونك رسول، مع كونك نبي، مع كونك يوحى إليك، مع كونك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو مع هذه المزايا والعطايا فظ، وحاشا صلى الله عليه وسلم أن يكون فظا، لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. هذا يدلك على أن لين الجانب والتواضع مما يجعل الناس تقبل، والغلظة تجعل الناس تنفر من الشخص ولو كان صاحب حق، لو معك حق، لكن الناس بطبيعتها تنصد نفسها من المغرور المتكبر المتعالي المتغطرس اللي ينظر للناس بدون، بعكس المتواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا وألينهم جانبا وأطيبهم عشرة. تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الجميع، مع الكبير والصغير، مع الضعيف والزوجة، مع الغني والفقير. انظر إلى صورة من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومعلم من هذه المعالم تواضعه مع زوجاته وفي بيته. قالت عائشة وهي تحكي ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، وهو رسول الله، رسول الله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. شوف التواضع، كل هذا يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، ما مشى على هذه البسيطة قدم رجل خير من النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يصنع كل هذه الأمور في بيته مع زوجاته، يخدم نفسه. يعني إذا جلس في البيت ما في لغة الأوامر، جيبوا حطوا شيلوا، لا لا لا لا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم من معالم تواضعه أنه ما كان يحب أن يتميز على الناس بشيء، لا في ملبس، لا في مجلس، لا في منطوق. يدخل الرجل على الصحابة في مسجده صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم محمد؟ الله أكبر، ما يستطيع أن يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس. يقول: أيكم محمد؟ ما له كرسي خاص فيه، ولا له مجلس، ولا له حركة، ولا له ثوب خاص فيه، يلبس كما يلبس الناس. صنعت امرأة طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم، وكان أنس موجود ابن مالك، فقال لهم: قوموا فلا أصلي بكم. يبي يصلي لهم صلى الله عليه وسلم ويصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. الحصير من طول ما جلس عليه اسود، تغير لونه، أسود صار. قال: فنضحته بالماء ثم وضعته للنبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه. ما قال صلى الله عليه وسلم: أجلس على الحصير هذا، حصير أسود، أجلس أنا هذا مقامي، أجلس على هذا الحصير، أبدا. ومن ملامح ومعالم تواضعه صلى الله عليه وسلم: وارعني سمعك أيها الرجل، أيتها المرأة، أيها الضيف، أيها المضيف. على هذا المعلم المهم من معالم تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يتفقد مفقودا على طعام ولا يعيب طعاما. يعني إذا ما لقى شيء مشتهي على السفرة ما يقول: ليش ما حطيت هذا، ليش ما جبت هذا، بس هذا. اللي ما يلقى ما يسأل عنه ولا يعيب طعاما. قال الراوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له طعام، شوف، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهاه
1: يشتهي تركه.
0: ما كان يعيب طعاما صلى الله عليه وسلم، ما كان يعيب الطعام، يعني ما يعذرد، ما يعيب، ما يقول ماصخ، مالح، مالغ، ثقيل، خفيف، ابدا ابدا. اشتهى اكل، ما اشتهى ترك. ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه الكريمه المتواضعه، قال: لو دعيت الى ذراع او كراع لقبلت ولا اجبت. صلى الله عليه وسلم لو دعي، صلى الله عليه وسلم بلسانه يقول: لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت. الذراع جزء من لحم اللحم الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم، والكراع ما دون الكعب، يعني الشيء المستحقر في اعين الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت الى شيء محبوب لنفسي، جزء من اللحم احبه او ما احبه، اقبل الدعوه. انس بن مالك يحكي، يصف طعام دعي له صلى الله عليه وسلم. قال انس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الى خبز الشعير والاهاله السنخه فيجيب. خبز من شعير، اهاله سنخه، اهاله يعني زيت، او قد يكون من شحم او سمن، سنخه محزر في حزره، تغير لونه وتغيرت رائحته من طول المده، مع ذلك يقبل صلى الله عليه وسلم. بعد 21 سنة من الصراع مع المشركين والكافرين، 21 سنة سالت دماء، 21 سنة أزهقت أرواح، 21 سنة أخذت أموال بغير حق. بعد 21 سنة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، سيدا، غالبا صلى الله عليه وسلم. عادت الناس في هذه المواطن فخر وكبر، وتيه بعد سنوات من الصراع يكون منتصر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك شرف الخصومة صلى الله عليه وسلم. ما غير هذا الموقف وخلاه يتنازل عن التواضع. قال الصحابي وهو يصف دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قال: فدخل صلى الله عليه وسلم وقد طأطأ رأسه من التواضع والتذلل لله. قال: حتى إن رأسه صلى الله عليه وسلم لا يكاد أن يصيب مقدم رحله صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. لما في حجه صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يشرب من الماء زمزم في يوم العيد، قال العباس وكان على رعاية سقي الحجاج، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل: يا فضل اذهب وأتني من أمك بشراب. ما يريد أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء الذي اختلطت به الأيدي. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني هذا ما يكمل، من حاط إيده فيه، إيده هذا عرق وإيده. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقني مما يشرب الناس منه. شوف التواضع، ما يبي حتى له كاس مخصوص ولا ماء مخصوص، اسقني مما يشرب الناس منه. والله التواضع أكبر باب ومفتاح يأسر قلوب الناس. كن متواضعا يحبك الناس.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: قديش الساعة بإيدك يا ست هدى يا بدر البدور؟
1: صباح الخير يا خالته. الساعة 9 هلقيت.
0: 9؟ الدنيا عدها صارت الظهر وحضرتك لسه نايمة.
1: هاي نصحيت.
0: وقتيش بدك تلحقي تلقطي الملوخية وتغسلي وترتبي البيت وتعزلي المطبخ وتنطفي اللحمة؟ وقتيش؟
1: حاضر.
0: ومالك بتتقففي؟
1: مليش يا خالته.
0: وبتعلي صوتك كمان ليكون مش عاجبك.
1: عجبني والله عجبني. الله عجبني.
0: اطلع جهز الفطور.
1: حاضر. أمرك. أوامر تانية؟
0: اسمعي، اليوم عليك شغل كتير كتير يا هدى،
1: واليوم علي محاضرة مهمة كتير.
0: هدى ما في روح اليوم، أجليها. مدام بدك جامعة ليش تجوزتي يا حبيبتي؟
1: ولما فارس أخذني كان عارف أنه أنا بدي أكمل جامعة. يسلم إيديك، ذوقك كتير كتير حلو.
2: بعرف لهذا السبب زوج الحلو اختارك من بين الكل.
1: لو البيجامات الحلوة كمان بتجنن. مربى الفراولة؟ يا الله قدي كان جاي عبالي من يومين. بس انت ايش عرفك؟
2: العصفورة حكت لي.
1: او بتقابل عصافير من ورايا؟
2: اخ منك يا هدى، بالك رايق. هدى الله يرضى عليكي، جهزي لي العشاء طول اليوم، والله ما أكلت إشي. الشغل اليوم كان كتير مهلك.
1: حاضر. مسافة ما أحضر لك العشاء، أنت فوت تحمم، المية سخنة، بتكون أنت خلصت وأنا بكون محضرة لك العشاء.

0: فارس.
1: هدى هدى، مالك يا هدى؟ انت بخير هدى؟
0: مش عارفة، مش قادرة، مش قادرة يا فارس. طول اليوم أنا حاسة بدوخة، مش قادرة.
1: صار لك يومين يا هدى على هذا الحال وانت بتكابري. أقول لك البسي أختك على المستشفى.
0: فارس خلص، ما تشغلش بالك كتير، يمكن مع شوية برد عدي بعمل كاسة زهورات وبروق عليها
1: بدون نقاش. جهزي حالك، بكون جبت السيارة.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طول كتير فارس، المفروض هالجاي تكون بيننا، المفروض روح.
1: يا أبو فارس، هدى مرته بتتدلع، بتكون بردانة شوية، عدهم شوية وبيجوا.
2: والله يا بابا هيني بتصل عليه بس بيعطيني مشغول، إن شاء الله خير يا رب.
0: لو بردانة كان روح زمان.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. تعال يابا تعال اطمنا، ايش صار؟
3: الحمد لله رب العالمين، خير يابا، هدى طلعت حامل.
2: يا الله ما احلى الخبر، مبروك مبروك، رح صير عمته اخيرا.
0: والله فرحتوني من كل قلبي، الف الف مبروك يابا، الف مبروك، واخيرا بدي اصير سيد. الف مبروك يا عم يا هدى، ألف مبروك يا أبا يا فارس. يا رب يا رب إن شاء الله يجي ويتربى بعزكم ودلالكم.
2: الله يبارك فيك وبعزك يا عم.
0: هتصيروا ست يا أم فارس، هتصيروا تاتا
1: أبو فارس.
0: حاضر، أمرك أمرك يا بركة الدار نورك.

0: طيب حمد إيش حكيت؟ أمانة خليني أروح عند أهلي.
1: طيب بتروحي بس بشرط.
0: إيش شرط يا سيدي؟
1: بتنزل تساعدي أمي في كل الأشغال.
0: يا الله يا محمد، هي بتخلينيش، بتقولي خليك عند جميل.
1: يا وداد يا وداد يا بركة، صحيح بتقول لك خليك عند جميل، بس أمي كبيرة في السن وأختي تجوزت، يعني الحالة من حالك، انزل وسعديها.
0: طيب والله لغير أسعدها، بس أمانة خليني أنام عندهم.
1: لا لا لا، إحنا اتفقنا تروحي بس بيات نو.
0: أمانة يا محمد، خواتي كلهم هناك وكلهم بدهم يناموا.
1: أنا قلت لا، يعني لا، بتروح زيارة وبترجع بيات في الشيء.
0: طب أفهم يعني ليش أنا الوحيدة بدون خواتي؟ لا يعني
1: وداد، أنا الظهر بكون في الدار، إذا حابة تروح عند أهلك على أساس أنك تروحي يا أهلا وسهلا، بتكيش وحابة تضلك قاعدة في الدار برضو أهلا وسهلا، أما عند أهلك بيات فيش.
0: الله يسامحك. طيب ماشي، بدروح، والله كنت نفسي أبات عندهم.
1: وداد تنسيش تاخدي دواء جميل وديري بالك عليه كويس وغطيه كويس، بديش يرجع عيان.
0: حاضر، أمرك حكم القوي.

0: فارس فارس تعال عن شوي.
1: خير يا آلام؟
0: ما في شي، بس بدي منك الطيب خاطر هدى بكلمتين.
1: هدى خير؟ الصبح كانت كويسة، قبل شوي لسه كلمتها كانت أمورها عادية.
0: ماما اليوم ما خلت تروح على الجامعة، وطلعت لها ألف شغلة، من المطبخ للغسيل لشطف البيت.
1: كويس إنك خبرتيني، أصلا هدى أنا عارفها مش راح تحكي لي إشي، ولا بتحكي لي إيش بصير معها بالبيت، لا بتحكي لي عن المشاكل ولا بتحكي لي إشي كالعادة، لأني ما بشوفها.
0: عارف يا فارس، مش إني بدي أنقل حكي أو أوقع بينك وبين ماما، بس الأمانة ماما زودتها مع هدى، وأنا ما بحب الظلم، ولا بحب كمان إنه بكرة حماتي تعمل هيك معي. بس أمان عليك يا فارس، لا تحكي إنه أنا اللي خبرتك، تنفتح جبهة علي وأنت عارف ماما.
1: في حد حكالك يا آلاء إني أهبل؟ مالك يا آلاء، بعرف شو بحكي أنا وشو بقول.
0: يا سلام يا فارس، اختلاف شاسع ما بينك وبين أحمد، بجوز أنت بتشبه بابا وأحمد بشبه الماما.
1: أحمد الله يهدي، أحمد تعرف إني اشتقت له كتير.
0: آخ يا فارس، ومين سمعك؟ كل ما بكلمنا أخوك أحمد وبيقول بده يرجع بكون كتير كتير متحمسة، بس أنا عارفة بدي يون علينا كذاب برضه، بديش أحكي طالع لمين.

0: السلام.
1: يسلم ايديك يا عم يا هدى على البسبوسة. البسبوسة الزاكية، زمان ما اكلنا بسبوسة بهذه الزكاة وهذه الحلاوة.
2: ولسه في ليالي لبنان شوي بتكون جاهزة.
3: عارفة يا هدى، هلا ما الحلوة ما بدها إلا بيبسي.
2: يلا هي فارس بالطريق شوي وقال لي هيجيب معاه.
4: وهذا كله عمايلك يا هدى؟
2: أيوة يا رب عجبك.
4: كويس منيح ماشي حاله.
2: صحيح، شو بدكم تتغدوا بكرة؟
1: انت يا عم يا هدى يا نورتنا.
4: نعم ايش فيه؟
1: معلش يا فارس، معلش يا نورتنا يا بركة الدار. انت نسيت هدى، اللي بدك تعمليه بدنا ناكل منه يا عمي. ما شاء الله
2: جاج حراري مع رز اوزي، شو رأيك يا عمو؟

0: يلا هاي فارس شكله وصل.
1: السلام عليكم، ايش هاللمة الحلوة؟
2: وعليكم السلام.
1: هاي اللبس يا ألاء، تفضلي. أنا بس بدي أغسل إيدي وأجي.
3: خلينا نرجع لكلامنا يا هدى. صحيح بس مع الدجاج الحراري والرز الأوزي في نسبة كوليسترول كتير عالية، وهيك مضر لبابا وماما وانت عارفة.
0: وشو هذا الكوليسترول اللي بتحكوا عنه؟
3: لا يا نوارة الدار، اسمه كوليسترول يا ماما، كوليسترول سهلة.
4: مش رح يخرب الدايت يا ألاء، تقلقيش.
1: تعرف يا ألاء، أحيانا بحس أنك مش من هنا، أنت من كوكب تاني.
5: إيش حكيت؟ من كوكب آخر؟ وإمك برضه يا فارس، بحسها من نفس الكوكب أو اللي جنبه.
0: ليكون مش عجباك يا أبو فارس، مالك اللي بشوفني بحطش فيني وزن بالخمسينات وسمبتيك.
5: بركة الضاء ونورتنا وتاج راسنا وكبرتنا. انت في حدا بيقدر يحكي عنك اشي؟ سبيكي من الحكي الفاضي هذا، امسكي امسكي لك هالقطعة يا سمبتيك، امسكي.
6: السلام عليكم. مريت اليوم على هدى أختي، والله يقومها بالسلامة يا رب. وهدول الأغراض جبتهم إلكم.
7: يسلم إيديك يا ماما، والحمد لله الحمد لله ربنا يقومها بالسلامة أختك
6: يا رب.
7: من بكرة بدي أروح أزورها
6: إن شاء الله.
4: جايب لي شنطة ولونها بني كمان مش حلوة، إيش هالذوق؟
6: وداد، لما الواحد يجيب لمرته هدية كتير لازم تكون مبسوطة، أما عيبة على زوجي ولا مرة بسمح لك في هيك. عيبة وداد،
4: ما هي مش حلوة وأنا بعرفش أجامل.
6: وداد بتعيبة على زوجي؟ ها، زوجي هو اللي خلاني أختارك.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: هل الابتلاء من البشر ولا هو من الله عز وجل؟ طبعا لا أحد يقول لي الاثنين، ولا هو الاثنين؟ هل الابتلاء منا؟ يعني هل ممكن الابتلاء يأتي علي بدون ما أكون أنا له سبب فيه، وما أكون أخطأت وما أكون عملت أي معاصي ولا شيء؟ هل ممكن هذا؟ ولا لازم يكون للإنسان عمل شيء غلط حتى يأتيه الابتلاء؟ دعونا نتأمل في هذا السؤال الذي له علاقة ليس فقط بالحياة وإنما أيضا بالنصر، ونفهم من خلال الإجابة على هذا السؤال ما هي مصادر الابتلاء وكيف نتعامل معه.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: مرة أخرى، هل الابتلاء من الله عز وجل ولا من أنفسنا؟ الآيات قد توحي بالتناقض. يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قل كل من عند الله. ويقول في آيات أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي آية أخرى يقول سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف يكون هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إذن هل هي منا، من أنفسنا، ولا هي من عند الله عز وجل؟ خلينا نفهم المعادلة. أولا، ما في شيء يحدث في السماوات والأرض إلا بإذن الله، ما في شيء يحدث. إذن هو قاعد يعطينا أولا في الآية الأولى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ولا الآية التي تقول كل من عند الله. هو يعطينا القانون العام أن ما في شيء يحدث في السماوات والأرض إلا بإذن الله، كل من عند الله. صحيح هناك أسباب، لكن في النهاية هذه الأسباب ليست فوق حكم الله، وإنما دون حكم الله، دون أمر الله، دون إذن الله، هي تحتها وليس فوقها. إذن كل شيء بإذن الله، هذا هو القانون العام. لكن الله سبحانه وتعالى رغم أنه يقدر هذه الأمور بإذنه ومشيئته وإرادته سبحانه، إلا أنه ما يفعل ذلك إلا لما الإنسان يفعل شيء يؤدي إليه. ماذا يفعل الإنسان؟ يفعل الإنسان واحدة من أمرين. الأمر الأول أن الإنسان يتصرف في المعركة تصرفات خاطئة، كأن ما يعد العدة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ العدة، أيضا التوكل على الله عز وجل أثناء المعركة، أيضا طاعة القيادة وأمثالها. فهنا الله سبحانه وتعالى يعلق على التصرفات الخاطئة في المعركة فيقول: أولما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد، قد أصبتم مثليها، يعني في بدر. إيش يعني في أحد؟ الذين قتلوا 70 من المسلمين. طيب في بدر الذين قتلوا من الكفار 70، والذين أسروا 70 آخرين. إذن أولما أصابتكم مصيبة في أحد 70، قد أصبتم مثليها، 70 قتيل و70 أسير من المشركين
3: في بدر
1: قلتم أن هذا؟
3: كيف يكون ذلك؟ قل هو من عند أنفسكم. ليش؟ لأنه خالفت الأوامر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة على جبل أحد، على جبل الرماة، ثلاث مرات إياكم تتحركوا من هذا المكان، إذا انتصرنا لا تساعدونا، إذا غنمنا ما تغنموا معنا، ثلاث مرات يذهب ويرجع إليهم، ومع ذلك خالفوا. قل هو من عند أنفسكم. إذن المخالفات العسكرية تؤدي إلى الهزيمة. ليس هذا فقط، هناك سبب آخر للهزائم، هناك سبب آخر للمصائب. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هنا الله سبحانه وتعالى ما يتكلم عن المخالفات العسكرية فقط، وإنما يتكلم أيضا عن المعاصي، المعاصي، الذنوب. الذنوب تؤدي إلى الهزائم، إلى المصائب. فالله سبحانه وتعالى يعاقبكم بذنوبكم. طبعا لو عاقبنا بكل ذنب أذنبناه ما ننجو ولا يمكن أن ننتصر بأي حال من الأحوال. ولذلك قال: ويعفو عن كثير. هو لا يعاقبكم على كل ذنب أذنبتوه وكل واحد تصرف خطأ، هو يعفو عن كثير. لكن لما يكون هناك ذنب كبير أو ذنب جماعي، عندها تصيبكم مصيبة. إذن المصائب تأتي من مصدرين: مخالفات عسكرية أو ذنوب كبيرة أو جماعية، عندها تأتيكم المصائب. وأي مصيبة تحدث فأنتم سببها بأحد السببين، لكن أنتم سببها تحت مشيئة الله، تحت إذن الله، تحت أمر الله، وليس فوقه. يعني ستحدث حتى لو الله سبحانه وتعالى لا يريد أن تحدث، لا، مستحيل. من هنا جاء ما تحدث إلا بإذن الله. إذن هذه هي مصادر الابتلاء، وهي معادلة واضحة في القرآن الكريم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا في وافى ربيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التعريف عليه وفي وصفه. وآمل من كل مستمع وهو يستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم مهم أن نستمع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في عيون أصحابه ومن حوله، وكيف كانوا يدققون مسألة وصفه حتى نستطيع أن نراه. واسمع معي إلى أبي عبد الله هند ابن أبي هالة، وهو ولد السيدة خديجة رضي الله عنها من أبي هالة، وقد شهد له بالإسلام. وكان الحسن والحسين يأتيانه فيقولان له: يا خالي، صف لنا جدنا صلى الله عليه وسلم. وكان وصافا. واسمع معي وأنت تشتهي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من مظانه الحقيقية ومن موارده الأصلية، وأنت تسمع إلى هذا الوصف الشريف الطيب المبارك كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك. نحن نقدم لك بالصوت كل ما تريده عيناك، واسمع معي إلى هذه الكلمات الطيبة التي يقولها هند ابن أبي هالة في وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول: وعندما أقول كل كلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجاورنا في مجلسنا هذا بخيل، والبخيل من إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، أي عظيم الفخامة، يتلألأ وجهه تلألأ القمر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، كما قلنا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، عظيم الهامة، رجل الشعر، يعني يفرق شعره، إذا فرقت عقيصته فرق، خصلته من الشعر معقودة. وكان يجعل شعره إلى شحمة أذنيه، وأحيانا يجعله إلى كتفيه، وأحيانا يجعله أربعة ضفائر. وفي نهاية عمره كان يفرقه فرقين من النصف، ويقول: خالف اليهود والنصارى، أزهر اللون، ما تصلي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، واسع الجبين. يقول أحد الصحابة الكرام: أتيت وأمي نبايع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة. اسمع معي إلى جابر بن سمر رضي الله عنه: أتيت وأمي نبايع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، فنظرت إلى القمر في السماء، ثم نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، فإذا هو أضوأ من القمر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يحسبه من لم يتأمله، اللي ينظر عليه فجأة كأن الشمس تطل من جبينه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، واسع الجبين، أزج الحواجب، أي من يراه من بعيد يحسب أن حواجبه متصلة وهي ليست متصلة، سوابغ في غير قرى، بينهما بين حاجبيه عرق يدره الغضب، إذا غضب العرق الذي بين الحاجبين ينبض، أقنى العرنين، أي الأنف، طويل الأنف مع حدبة متوسطة في أنفه، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله، أشم كف اللحية، سهل الخدين، يعني مش ملزلز صلى الله عليه وسلم، سهل الخدين، يعني صلى عليه عليه الصلاة والسلام، ضليع الفم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أشنب مفلج الأسنان، بين أسنانه فراغات، دقيق المسربة، الشعر أسفل الشفة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. يا سلام، كأنه إبريق فضة صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. معتدل الخلق، باذن متماسك، سواء البطن والصدر، ليس رخوا، وحركة الصدر مع البطن متناسقة، فليس هناك تداخل. سواء البطن والصدر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم. ضخم الكراديس، عظام الصدر صلى الله على محمد. أنور متجرد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. اللبة والسرة خيط رفيع يظهر شعره صلى الله عليه وسلم. عار الثديين والبطن، ليس على ثدييه وعلى بطنه شعر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك، أشعر الذراعين، ذراعه مملوءة بالشعر، والمنكبين، وأعالي الصدر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طويل الزندين، رحب الراحة. ومع ذلك يقول أنس: ما شممت مسكا ولا عنبرا ولا ريحا أطيب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن يده، كأنما أخرجتها من جونة عطار. يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما أخرجتها من جونة عطار. يعني تسلم عليه إن شاء الله وتشم وتصلي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: وما مسست كفا أبرد من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسلم عليه يلسعك قلبك من شدة برودة يده صلى الله عليه وسلم. رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم. في مشيته صلى الله عليه وسلم سريع، وفي كأنه يتكفأ، كأن الأرض تتكفأ من تحته من شدة سرعته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا، لا يلفت عنقه من دون جسده. خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يعني أكثر نظره يلاحظ الأشياء. يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام. يا سلام، عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما شممت مسكا ولا عنبرا ولا ريحا أطيب من ريق رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثير العرق، كان ينام عند أم سليم الأنصارية، أم أنس رضي الله عنها وأرضاها، فكان ينام في القيلولة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تحب أن تقيل عند هذه المرأة الصالحة؟ فيقول: قتل أخوها معي يوم أحد فأنا آتي أواسيها. يا سلام، أرحم الناس بالناس، أبر الناس بالناس، أكرم الناس بالناس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فكان إذا نام تمسك بزجاجة سكة، تسمها سكة، فتأتي فتمسح العرق عن جبين النبي صلى الله عليه وسلم وتجعل هذا العرق في هذه الزجاجة. فاستيقظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: نجمع عرقك يا رسول الله. يا سلام. فقال: لما؟ قالت: نطيب به طيبنا. الله أكبر، الله أكبر، نطيب به طيبا، هذا أصنص الريحة، بنجعل من هذا العرق نخلطه بالطيب حتى يطيب. اللهم صل على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نطيب به طيبنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرى في العتمة كما يرى في النور، اللهم صل على سيدنا محمد. وكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، كان يقف إلى الصلاة ليؤم الناس وينظر في القبلة، ثم يقول: استوي يا فلان، استوي يا فلان، إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. الله أكبر، الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هل تسمعون ما أسمع؟ فيقول: لما تسمع يا رسول الله؟ فيقول: إني أسمع تسبيح الملائكة في السماء. الله أكبر، الله أكبر. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك راكع أو ساجد للذي لا يغفل ولا ينام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يرى في العتمة كما يرى في النور. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: إن كفأ المصباح وأنا أخيط ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ووقعت الإبرة من يدي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الإبرة على نور محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يحب الطيب، ويحب أن تشتم منه رائحة طيبة، ويقبل هدية الطيب صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. أما منطقه ودخوله وخروجه وصمته فهذا ما نتكلم به إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله. إلا أننا ونحن نصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف الدقيق له صلى الله عليه وسلم، لنسأل الله سبحانه وتعالى: إن فرقت بنا الدنيا بيننا وبينه فلا تفرق بنا الآخرة بيننا وبينه يا رب العالمين. صلى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أن نراه دائما أمامنا وإمامنا في كل شيء، في وصفه وفي أخلاقه وفي سلوكه، أن نراه في بيوتنا وفي معاملاتنا وفي مسجدنا وفي أخلاقنا وفي تعاملنا. الله أسأل وبنبيه أتوسل أن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، وأن يجعل لنا من هذا الفتح ومن هذا الخير شرفا ومكرمة بوصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جئنا في هذه الساعة المباركة نمدح حبيبك محمد ونبين صورته وسريرته للناس. اللهم فأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، وابعثنا على شريعته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من يده اليمنى المبارك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حنن روحه علينا. إلهي لا تفرق بيننا وبينه لا في الدنيا ولا في الآخرة. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، واغفر اللهم لنا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع،
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة عمل بسيط بياخد 10 دقايق، وإحنا أيامنا فيها أوقات فاضية كتير، لكن العمل ده هيرفع مقامك قوي عند ربنا، تاخد فيه أجر كبير قوي من رب العالمين ويحبك. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له، وعد معايا بقى، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. معنى الهدية، معنى الحديث، إن أي حد هيقول الذكر ده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو قلتها 100 مرة في يومك هي ممكن تاخد منك 10 دقايق على صوابك أو على السبحة وانت بتعد. على فكرة 10 دقايق وانت سايق، 10 دقايق في المواصلات، 10 دقايق وانت ماشي في الشارع، قبل ما تنام وانت في سريرك. وبص معايا حجم الهدية والثواب. رقم 1، كأنك اعتقت 10 رقاب. بعض العلماء بيقولوا ان الرقبة دلوقتي، يعني لقيت واحد عبد فاشتريته، مفيش دلوقتي رقيق او عبيد، لكن لو كنت بتعتق العبيد دلوقتي تقريبا العبد يساوي 2000 جنيه، يعني اكنك انفقت 20,000 جنيه في سبيل الله، وتاخد 100 حسنة، وربنا يسامحك عن 100 غلطة عملتها و 100 سيئة، ويبقى ليك حصن من الشيطان لغاية اخر اليوم، وده الثواب العظيم. ومفيش حد يكون عمل صالح في الدنيا أكتر منك إلا اللي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أكتر من 100 مرة، يعني أكتر منك. أنت مدرك الخمس هدايا دول في ذكر ما ياخدش 10 دقايق؟ أنت عشان تنفق 20,000 جنيه في سبيل الله، ده مبلغ كبير ممكن يبقى تحويشة عمرك كله. أنت علشان تعمل 100 حسنة محتاجة وقت، عشان ربنا يسامحك عن 100 سيئة محتاج أن أنت تتوب بين يدي الله، علشان حرز من الشيطان وحصن من الشيطان محتاج تقعد تستعيذ من الشيطان الرجيم وتقرأ آيات الله، علشان تعمل عمل لم يأتي أحد بأفضل مما عملت محتاج أنك أنت تعمل عمل كبير بين يدي الله. كل ده بس لو ذكرت ربنا بالذكر ده هدية وعطية من ربنا سبحانه وتعالى. عارف ليه؟ في نظرية في علم النفس اسمها نظرية الإقرار، انك تقعد تكرر حاجة لغاية ما تستقر الحاجة دي او العقيدة دي او المعنى ده في قلبك. اهو ربنا عايز معاني الذكر ده يستقر في قلبك، ولو استقر في قلبك هتعيش سعيد مع الله. لا إله إلا الله، يا ربنا موحد بيك، انا مؤمن بكل عقيدة جي بها الأنبياء إن مفيش في الكون إله غيرك يا رب، وبقول كل يوم لا إله إلا الله، كل يوم بقولها 100 مرة، فأنت بتعيش عليها. وحده لا شريك له، له الملك، كل حاجة في الدنيا خضع لملكك، بس أنت اللي خلقت وأنت اللي ملكت وأنت اللي بترزق وأنت اللي بتعطي وأنت اللي بتحيي وأنت المميت، فليس في الكون فاعل ولا مالك إلا أنت يا رب العالمين. له الملك وله الحمد. يا رب الحمد لله على نعمة الإيجاد إنك جبتني الدنيا، وعلى نعمة الإمداد إنك بتمديني كل يوم باللي يكفيني وزيادة. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنت يا رب صاحب القدرة المطلقة، فلو توكلت عليك أنت هتكفيني، ولو لجأت ليك أنت هتحميني، ولو سألتك أنت هتعطيني. شايف المعاني الغالية دي؟ خلاصة عقيدة المؤمنين في الذكر ده. عشان كده ربنا قال لك قولوا كل يوم 100 مرة عشان تعيش بيه ويتقرر جواك من هو الله بالنسبة ليك، فلما تقول الذكر ده تاخد الثواب الكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بيه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقت 10 رقاب، 100 حسنة، يغفر ليك 100 سيئة، يبقى حصن ليك ضد الشيطان طول اليوم، ما فيش حد في الكون عمل زيك إلا من قال مثلك أو أكثر، ربنا يجعلنا من أهل الذكر الدائم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدكتور طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وأشواق وأنسي. فإذا النجوى تعالت كالشذا تملأ حسي، وأصاق الليل في محراب وأشواق وأنسي وتهاوت.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

العالم. هكذا يكون صبر الأنبياء، وهكذا يجب أن يكون صبر أتباعهم، أن يدعوا إلى الله تعالى وأن يصبروا على أذى قومهم، لأنه بدون صبر لا تنتصر الحقيقة ولا ينتصر الإسلام. فكل الأنبياء تعرضوا للأذى، ومنهم من قتل، فقد قتل بنو إسرائيل نبي الله يحيى وزكريا، كما قتل كثير من الظالمين الدعاة إلى سبيل الله في العصور الحديثة وفي العصور الخوالي. فقد تعرض أتباع الرسل لما تعرض له رسل الله تعالى، وكلنا يعرف أسماء الكثيرين الذين قتلهم المجرمون والطغاة لأنهم قالوا ربنا الله. فعلينا أن نصر على طريق الحق ولو قتلنا، لأن الله تعالى يمدح المؤمنين بالشجاعة والثبات، فيقول سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن نحن ندعو لقومنا الذين يتعرضون بالأذى إلينا، ندعو لهم بالمغفرة والهداية، لأننا بغير هذا الصبر الجميل وبغير هذه القلوب الرحيمة لا نستطيع مواصلة الدعوة إلى سبيل الله. وإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. إن إذا نزل بك ضر أو مرض أو خوف أو بلاء ما، فلا تتمنى الموت. فإن كان لابد وأنت تتمنى، فليقل المتمني: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هكذا يقول المسلم، يترك العلم عند الله ليختار الله تعالى له. فربما كان في الحياة مع الشدة أجر وانتصار، لأن الموت قد يقطع الإنسان عن كثير من الأعمال الصالحة، فلذلك إن طالت حياة الصالحين يزدادون قربا من الله. لذلك فلنتمنى طول الحياة إن كانت الحياة تزيدنا في الأجر والثواب والعمل الصالح. ونحن نكل العلم إلى الله، فنسأله أن يتوفانا إن كان الموت خيرا لنا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، إن أعطى ناسا وحرم آخرين، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل. والأقرع بن حابس كان رجلا فظا غليظ القلب، أعطاه 100 من الجمال، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك. وكان قد أسلم يومها، كان إسلامه حديثا وفي القوم الأنصار والمهاجرون، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. أعطى أشراف العرب من أجل أن يؤلف قلوبهم، لأنهم دخلوا في الإسلام من جديد. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. أرأيت إلى هذا الإنسان الذي يشكك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدل قسمته؟ كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لحكمة أمره الله تعالى بها. وكثير من الناس يشككون في كل عمل، فيجب أن نصبر. اسمعوا: والله فقلت، يقول ابن مسعود، فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع القائل، فأتيته فأخبرته بما قال،

0: فتغير وجهه حتى كان كالصرف، اصفر وجهه كالنحاس عليه الصلاة والسلام. تأثر جدا وانزعج من هذا القائل أن يتهمه بقلة العدل في القسمة، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ من الذي، ما هو العدل؟ العدل ليس أن تعطي واحدا مثل الآخر، العدل أن تضع الشيء في موضعه. فإن كان هؤلاء بعيدين ونتألف قلوبهم بالعطاء فهذا عدل، لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه، وفي بعض الأحيان لا يكون إعطاء الجميع بالتساوي هو العدل، قد يكون ظلما، لأن فلانا ليس محتاجا، وفلانا نعتمد على إيمانه ويقينه، وفلان يعطي ولا يأخذ، هو يعطي ولو كان فقيرا، ولكن فلانا لا بد وأن نؤلف قلبه. إذن ليس التوزيع بالسوية هو العدل، إنما العدل أن يوضع الشيء في مكانه، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. موسى نبي الله آذاه بنو إسرائيل أكثر من هذا فصبر، فهو يذكر نفسه صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى قومه. فقلت، يقول ابن مسعود: فقلت في نفسي: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا، لقد أزعجته بهذا الخبر ولا أرفع له بعد اليوم حديثا. يقول ابن مسعود: يعني لو رأيت الناس يؤذونه لا أرفع له الخبر حتى لا يتأذى صلى الله عليه وسلم. والصرف يقول صبغ أحمر، ومنه الصفر، والصفر هو النحاس، مش أشكال علي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، أي يحاسبه على سيئاته في الدنيا. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه سريعا هاهنا. وإذا أراد الله بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد به شرا حمله سيئاته إلى يوم القيامة ليعذبه بذنوبه. لذلك إن نزل بنا عقاب فعلينا أن نصبر ونحمد الله الذي عجل العقوبة حتى يكفر بتلك العقوبة ذنوبنا، وحتى يعلمنا أن نرجع عن الخطأ ولا نصيبنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا دون العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة، لعلهم يرجعون، حتى نرجع إلى سبيل الحق، حتى نرجع إلى الله تعالى. ربما كان عقابنا الذي عجله الله من أجل أن نعود، فهل نعود؟ نرجو الله تعالى أن نحفظ هذه العقوبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي مريض، ابن أبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، خرج من البيت فمات الصبي في غياب أبيه. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ يقول لزوجته، يسأل زوجته: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم، وهي زوجته، وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان، إن ساكن. ما قالت شفاه الله ولا قالت مات، قالت هو أسكن ما يكون. ومتى يكون الإنسان ساكنا؟ عندما يموت. لكن لم تكذب، ولكن هي كنت بطريقة ووارت بالحديث حتى لا تزعج زوجها. نعم، قالت هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها ما يصيب الزوج من زوجته. فلما فرغت قالت: واروا الصبي، واروه يعني دفنوه، أخبرته أنه دفن الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: أحمله حتى فقال لي أبو طلحة: أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، أي علكها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، يعني في فم الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. الحديث المقصود منه أن زوجته لم تزعجه، والزوجة الصالحة لا تزعج زوجها حتى في أشد الحالات وعند نزول المصائب. لم تخبره بوفاة الصبي حتى تعشى وأصاب منها، ثم أخبرته بعد ذلك أنه قد دفن. فأخبر أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا لهما بأن ينجبا ولدا صالحا، فكان ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن أنس. هذا هو صبر النساء أيضا، والمرأة لا بد أن تكون صابرة عند المصيبة، لأن المسلمة لا ينخلع قلبها عند نزول المصاب ولو كان موت الولد. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يتسابان، أحدهما يسب الآخر والثاني يسبه، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لذهب عنه الغضب. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الغضب نفحة من نفحات الشيطان، لا يمكن إطفاؤها في شدتها إلا أن نتعوذ بالله، أي نستعين بالله تعالى من مس الشيطان الذي يصيب الغضبان. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نعمة الصبر، وأن يجازينا أجر الصابرين، وهو القائل سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، نقرأ في سورة البقرة قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونجد في القرآن العظيم في آيات كثيرة أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالحكمة، فقال: والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. فمن هو الحكيم وما هي الحكمة؟ قال علماؤنا: الحكمة هي وضع الشيء في محله. الحكمة هي وضع الشيء في محله. فانظروا إلى خلقنا مثلا، انظروا إلى العينين اللتين زودنا الله سبحانه وتعالى بهما، هل تجدون لهما مكانا في الجسم الإنساني أنسب من هذا المكان الذي هما فيه؟ انظروا إلى الفم، هل تجدون في الجسم الإنساني مكانا أولى من المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى؟ انظروا إلى شكل الأسنان في فمنا، نحن بحاجة إلى أشياء تقطع الطعام وأشياء تطحن الطعام الخشن، لذلك المولى عز وجل جعل أسناننا المقدمة في الفم حادة الطرف لتقطع، وجعل الخلفية منها وهي الأضراس عريضة لتطحن. هذا كله حكمة أيها الإخوة، وضع الشيء في محله. فنحن أيضا نستطيع في حياتنا أن نكون حكماء، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الحكمة وضع الشيء في محله. كل منا يستطيع قبل أن يقدم على أي عمل أن يسأل نفسه: هل هذا المكان هو الصحيح لهذا العمل الذي أريد أن أضع فيه؟ أريد أن أصرف مالا، هل هذا هو الطريق الصحيح لصرف هذا المال؟ أريد أن أستعمل السيارة، هل أنا أستعملها بالطريقة التي ترضي الله عز وجل، أم أنني أستعملها في وأتلفها إتلافا وأفعل بها أفعالا كما يفعل بعض الشباب هداهم الله، ولا يشعرون بأن هذه السيارة نعمة من الله عز وجل استودعهم إياها وسيسألهم عنها، سيسألهم عنها، لن تذهب سدى أبدا. فالله عز وجل جعل تحت يدينا هذه الإمكانيات وسيحاسبنا عليها. فيا ليتنا نتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الحكمة، وأن نضع الأشياء في محلها، أن ننظر هل من المناسب أن أقرأ الأمر الفلاني، هل من المناسب أن أنظر في التلفاز إلى الأمر الفلاني أم أن هذا مخالف، هل من المناسب أن أسافر إلى المكان الفلاني وأتواجد في المكان الفلاني أم أنني قد يقبضني الله عز وجل وأنا في هذا المكان وهذا مكان لا يرضي الله عز وجل. هكذا ننظر إلى كل تصرف من تصرفاتنا، بل حتى كلامنا، هل أقول هذه الكلمة أم لا أقولها؟ هذه هي الحكمة أيها الإخوة. الحكمة وضع الشيء في محله، سواء كان كلاما أو كان فعلا وتصرفا بالأشياء أو بالأموال، بل حتى بالأولاد، كيف أين أخذ أولادي، أين لا أخذهم، ماذا في أي مدارس أضعهم، ماذا يتعلمون في تلك المدارس، هل يتعلمون النافع وحده أم يتعلمون النافع والضار. هكذا إن كنا كذلك كنا حكماء. اللهم اجعلنا من الذين آتيتهم الحكمة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، ومن مستلزمات المحبة زيادة التوقير والتعظيم والطاعة. ولهذا جعل المولى عز وجل ونبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه ورسله، أن يؤمن بجميع الرسل، كما أنه يؤمن بجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين قبل تحريفها وقبل تبديلها وقبل تغييرها. فإذا كان الله تعالى جعل من مستلزمات العهد الذي أخذه على الأنبياء السابقين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بعد الإيمان به نصرته وتأييده، فما موقفك أنت يا أيها المؤمن؟ لهذا جعل الله تعالى محبة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام مقدمة على محبة جميع المخلوقات، وأن من قدم محبة أي مخلوق مهما كان عزيزا عليه على محبة الله تعالى ومحبة رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فهذا على خطر كبير. يقول المولى جل شأنه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر أيها المؤمن إلى هذا الوعيد الشديد من الله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وانظر إلى هذا الحكم الفاصل: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وليس المراد بالفسق هنا هو مخالفة سنة بسيطة أو معصية صغيرة، لأن هذا لا يتناسب مع قوله والله لا يهدي. إنما الفسوق هنا بالأعم، وهو الخروج، والفاسقون هم الكافرون. والمحبة طبقات: محبة جبلية، محبة نفسية، محبة فطرية، حتى نصل إلى المحبة الإيمانية. وقد بينت هذا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد، وفي مكانة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء عليهم السلام. فليس المراد بالفسق هنا هو المعصية البسيطة، لأن هذا لا يتناسب معه والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا يتناسب مع ذلك الوعيد الشديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا كان الله تعالى توعد من يقدم محبة أعز المخلوقات من نفس ووالد وولد وزوجة وعشيرة وأقارب وأموال وتجارة والناس أجمعين، إضافة إلى المساكن الكبيرة، إذا قدم محبتها جميعا أو محبة بعضها على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة على خدش الإيمان عنده وضعفه أو زواله عنده. وبالمقابل يلزم أن تكون محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في نفس المؤمن مقدمة على محبة جميع المخلوقات. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا كانت الآية القرآنية تتوعد الذين يقدمون محبة جميع المخلوقات على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون؟ ولهذا جاء في السنة النبوية تفاصيل عن هذه المحبة. لا يؤمن أحدكم كما في رواية مسلم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. الأحاديث في هذا كثيرة. فإذا كان قد نفى صفة الإيمان عمن لم تكن محبة النبي عليه وآله الصلاة والسلام في نفسه أحب إليه من جميع المخلوقات، ومن مستلزمات المحبة الطاعة والتعظيم والتوقير. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لهذا أمر الله تعالى كل المؤمنين، إضافة إلى التوقير، عفوا إلى الإيمان، التعزير والتوقير والتعظيم، وهذا أعلى درجة من المحبة كما قلت في حلقة سابقة، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والتعزير هو المبالغة في التعظيم، والتوقير هو الإجلال والإعظام والتبجيل، ومقتضاهما الطاعة والاتباع. فإذا كانت المحبة حقيقية فكيف تكون الطاعة؟ وكيف يكون التوقير والتعظيم؟ بل كيف يكون التفاني في الخدمة؟ لو نظرنا إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في توقيرهم وتعظيمهم ومحبتهم وطاعتهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام لرأينا العجب، وكل ذلك بحضرة النبي عليه وآله الصلاة والسلام وبمشاهدته لهم عليه وآله الصلاة والسلام وبنظره عليه وآله الصلاة والسلام لهم عند فعلهم ذلك. وقد ذكرت في واجب الأمة نحو نبي الرحمة نحو من 50 مظهرا من مظاهر ذلك التوقير والتعظيم والتبجيل والمحبة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. لو نظرنا إلى حالهم وهم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يتمنى أحدهم أن تسقط شعرة من شعر النبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما كان يحلق في منى، لا يتمنى أحدهم أن تسقط شعرة من شعره عليه وآله الصلاة والسلام على الأرض. عندما كانوا يقتتلون من شدة المزاحمة على التناول من فضل وضوئه عليه وآله الصلاة والسلام ليمسحوا به وجوههم، عندما كانوا رضي الله تعالى عنهم يتهادون فيما بينهم بعض ما تركه عليه وآله الصلاة والسلام في محافظتهم على سنته عليه وآله الصلاة والسلام وفي إنكارهم الشديد على من خالف سنة ولو كانت بسيطة، عندما يسب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ولده بلالا لأنه خالف سنة واحدة، وشعر عبد الله بن عمر وإن كانت الغيرة قد أخذت ولده في ذلك المحمل، وشعر عبد الله بن عمر أن ولده قد خالف، أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، وأنت تقول والله لن يمنعهن لما رأى ولده من تغير الأحوال، أخذة الغيرة. ومع كل ذلك يقول نافع فسبه سبا شديدا. كيف الصحابي الذي يضرب دحقان الفرس لأنه أتاه بالماء في إناء من فضة وضربه به ثم قال للناس معتذرا لقد نهيته عن ذلك وأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب بآنية الذهب والفضة. النساء كيف كنا؟ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عندما تأخر عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت أمه به؟ أم سليم ماذا فعلت بولدها أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ زوجة جابر رضي الله تعالى عنه ما فعلت بزوجها رضي الله تعالى عنه لأنها شعرت أنه قد قصر. هذا باب طويل جدا، والمسلم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يتبع منهج هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيكون معهم، وإما أن يخالفهم وينتهج منهجا آخر فيقع تحت التحذير الشديد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى في حلقة كاملة إن شاء الله تعالى. كل ذلك ما الذي دفعهم إلى أن أحدهم يقتل أباه، يقتل ابنه، يقتل ابن عمه، يقتل زوجته؟ لما؟ لأنهم كفروا وعاندوا وسبوا وشتموا ولعنوا وصاروا أعداء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآيات القرآنية في ذلك، في المحبة، في الطاعة، في الامتثال، في التفاني، في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن تكون يا أيها المؤمن على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معاملتهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام كما أمرهم الله تعالى ورسوله عليه وآله الصلاة والسلام، وإما أن تكون في حيز آخر ويكون الوعيد الشديد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع والامتثال والطاعة والمحبة والنهج على منهاجهم ومنوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد فعل وحشرنا معهم تحت لواء النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنه القادر على ما يشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزين.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

السحر الحلال الذي يأسر القلوب ويسحر الأفئدة ويجعل الناس تحبك دون أن تعطيهم دينار ولا درهم ولا تشفع لهم ولا تتوسط. التواضع، كلما كان الإنسان متواضعا كلما ساق الله عز وجل قلوب ومشاعر الناس إليه محبة واحتراما وتقديرا. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقف مع هذه الآية: ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني مع كونك رسول، مع كونك نبي، مع كونك يوحى إليك، مع كونك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو مع هذه المزايا والعطايا فظ، وحاشا صلى الله عليه وسلم أن يكون فظا، لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. هذا يدلك على أن لين الجانب والتواضع مما يجعل الناس تقبل، والغلظة تجعل الناس تنفر من الشخص ولو كان صاحب حق.

لو معاك حق، لكن الناس بطبيعتها تنصد نفسها من المغرور المتكبر المتعالي المتغطرس اللي ينظر للناس بدون، بعكس المتواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا وألينهم جانبا وأطيبهم عشرة. تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الجميع، مع الكبير والصغير، مع الضعيف والزوجة، مع الغني والفقير. انظر إلى صورة من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومعلم من هذه المعالم تواضعه مع زوجاته وفي بيته. قالت عائشة وهي تحكي ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، وهو رسول الله، رسول الله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. شوف التواضع، كل هذا يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. ما مشى على هذه البسيطة قدم رجل خير من النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يصنع كل هذه الأمور في بيته مع زوجاته، يخدم نفسه. يعني إذا جلس في البيت ما في لغة الأوامر، جيبوا حطوا شيلوا، لا لا لا لا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم من معالم تواضعه أنه ما كان يحب أن يتميز على الناس بشيء، لا في ملبس، لا في مجلس، لا في منطوق. يدخل الرجل على الصحابة في مسجده صلى الله عليه وسلم يقول أيكم محمد؟ الله أكبر، ما يستطيع أن يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس. يقول أيكم محمد؟ ما له كرسي خاص فيه، ولا له مجلس، ولا له حركة، ولا له ثوب خاص فيه، يلبس كما يلبس الناس. صنعت امرأة طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم، وكان أنس موجود ابن مالك، فقال لهم قوموا فلا أصلي بكم. يبي يصلي لهم صلى الله عليه وسلم ويصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم. قال أنس فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. الحصير من طول ما جلس عليه اسود، تغير لونه، أسود صار. قال فنضحته بالماء ثم وضعته للنبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه. ما قال صلى الله عليه وسلم أجلس على الحصير هذا، حصير أسود أجلس أنا، هذا مقامي أجلس على هذا الحصير؟ أبدا. ومن ملامح ومعالم تواضعي صلى الله عليه وسلم، وأرعني سمعك أيها الرجل أيتها المرأة أيها الضيف أيها المضيف على هذا المعلم المهم، من معالم تواضعي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتفقد مفقودا على طعام ولا يعيب طعاما. يعني إذا ما لقى شيء مشتهيه على السفرة ما يقول ليش ما حطيته هذا، ليش ما جبته هذا، بس هذا اللي ما يلقاه ما يسأل عنه ولا يعيب طعاما. قال الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له طعام، شوف، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه. ما كان يعيب طعاما صلى الله عليه وسلم، ما كان يعيب الطعام، يعني ما يعذرب، ما يعيب، ما يقول ماصخ، مالح، مالغ، ثقيل، خفيف، أبدا أبدا. اشتهى أكل، ما اشتهى ترك. ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه الكريمة المتواضعة، قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت ولا أجبت. صلى الله عليه وسلم لو دعي صلى الله عليه وسلم بلسانه يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. الذراع جزء من لحم اللحم الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم، والكراع ما دون الكعب، يعني الشيء المستحقر في أعين الناس. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى شيء محبوب لنفسي، جزء من اللحم أحبه أو ما أحبه أقبل الدعوة. أنس بن مالك يحكي يصف يصف يصف طعام دعي له صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب.
خبز من شعير، إهالة سنخة، إهالة يعني زيت أو قد يكون من شحم أو سمن، سنخة محزر في حزرة تغير لونه وتغيرت رائحته من طول المدة، مع ذلك يقبل صلى الله عليه وسلم. بعد 21 سنة من الصراع مع المشركين والكافرين، 21 سنة سالت دماء، 21 سنة أزهقت أرواح، 21 سنة أخذت أموال بغير حق. بعد 21 سنة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا سيدا غالبا صلى الله عليه وسلم. عادت الناس في هذه المواطن فخر وكبر وتي بعد سنوات من الصراع يكون منتصر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك شرف الخصومة صلى الله عليه وسلم، ما غير هذا الموقف وخلاه يتنازع عن التواضع. قال الصحابي وهو يصف دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قال فدخل صلى الله عليه وسلم وغطأ رأسه من التواضع والتذلل لله، قال حتى إن رأسه صلى الله عليه وسلم لا يكاد أن يصيب مقدم رحله صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. لما في حجه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشرب من الماء زمزم في يوم العيد، قال العباس وكان على رعاية سقي الحجاج، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل يا فضل اذهب وأتني من أمك بشراب، ما يريد أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء الذي اختلطت به الأيدي. فقال صلى الله عليه وسلم اسقني، قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني هذا ما يكمل من حاط إيده فيه، إيده هذا عرق وإيده. فقال صلى الله عليه وسلم اسقني مما يشرب الناس منه. شوف التواضع، ما يبي حتى له كاس مخصوص ولا ماء مخصوص، اسقني مما يشرب الناس منه. والله التواضع أكبر باب ومفتاح يأسر قلوب الناس. كن متواضعا يحبك الناس.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في درعه يوم بدر، يهد المشركين بسيفه هدا، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فوالله ما علمت تأويلها إلا يومئذ. النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية في مكة لما كان المسلمون قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، قرأها عليه الصلاة والسلام يوم بدر، فعلم عمر رضي الله عنه تأويلها يومئذ. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كان أحد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نلوذ به، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإن الشجاع منا للذي يحاذيه. لما كان يوم أحد جاء أبي بن خلف الجمحي فارسا مقنعا في الحديد ما يرى منه سوى حدقتي عينيه، يلبس الحديد من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحربة من الحارث بن الصمة وانتفض انتفاضة يقول الصحابة، فتطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير، وأبصر فرجة من بين الحديد، يعني مكان يسير في ذلك الكافر ما غطاه الحديد، فرماه النبي عليه الصلاة والسلام بحربته فأصابه في ترقوته، فتدهده ذلك الكافر عن فرسه يخور كما يخور الثور، فجاء إخوانه في الكفر فحملوه وقالوا له: واللات والعزى لقد طار فؤادك، إنما هو شيء يسير. فقال: لو أنما بي بالناس جميعا لقتلهم. قالوا له: ما هو إلا شيء يسير؟ قال: لو بصق علي محمد لقتلني. ثم خرجت روحه إلى جهنم وبئس المصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله في سبيل الله. هذا الرجل الكافر هو الشخص الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده في ذلك اليوم في يوم أحد. وهكذا شجاعته عليه الصلاة والسلام في إدارته لأمور الدولة. يقول الصحابة: فزعنا يوما لصوت سمعناه، فخرجنا من بيوتنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على فرس لأبي طلحة عري، يعني ما عليه سرج، يقول: لن تراعوا لن تراعوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك الصوت المفزع ما انتظر أن يأتيه الخبر من غيره، بل خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام نحو مصدر الصوت واستوثق من الأمر، ثم رجع يطمئن رعيته يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا. وهكذا شجاعته صلوات ربي وسلامه عليه في مخاطبة الناس، كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن بداية قصة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الراهب بحيرة، وقلنا لما كان عمره 12 سنة تعلق بعمه أن يأتي معه، وكان الراهب في مدينة بصرة، وقلنا إنها مدينة سورية على حدود الأردن. الراهب بحيرة عمل لهم طعام وقال لهم لا يتخلفن منكم أحد، كلكم تجي. فسألوا أول مرة تسويها، فقال بدا لي أن أصنع لكم طعاما، فصنع لهم الطعام وجو كلهم. فصار الراهب يتفرس فيهم كلهم يطالع، ليه؟ لأنه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في التوراة وفي الإنجيل، فصار يتفرس ويطالع فيهم، ما لقى اللي يستاهل إنه يكون الغمام يظلله وهو سيدنا رسول الله. فسألهم هل بقي منكم أحد؟ فقال رجل منهم نعم، غلام حدث تركناه عند متاعنا. ثم قام رجل وقال بئس القوم أنتم، تأكلون الطعام وتذرون ابن سيدكم عند متاعكم. فقام وجاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لما شافه عرف إنه هو الصفة اللي موجودة عندهم. ترى يا أحباب، صفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة بالضبط في التوراة وفي الإنجيل. حتى اليهود كانوا في المدينة يقولوا للأوس والخزرج أطل الآن زمان نبي، سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. ليه؟ عارفين إنه حيطلع نبي، وعارفين إيش صفته اللي حتكون عندهم موجودة. فبحيرة أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أريد أن أسألك باللات والعزة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم تخيلوا عمره 12 سنة بيقول له إيه؟ قال له لا تسألني بهما، فوالله ما بغضت شيئا بغضي لهما. هنا قال له الراهب أسألك بالله، هنا قال له سيدنا رسول الله سل ما شئت. صار يسأله كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، اسأل عن أحواله، ورسول صلى الله عليه وسلم يجيب عليها وكلها توافق ما هي موجودة عندهم في الإنجيل وفي التوراة. بقيت واحدة علامة، إيش هي العلامة؟ خاتم النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه لوحي الكتف في ظهره، زي تعرف إحنا لما نقول وحمة كده سودة، زي البيضة، زي بيضة الحمام لونها أسود، هذه اسمها خاتم النبوة. فنظر إليها فرآها وعرفها. هنا سأل بحيرة من أب هذا الغلام؟ فقال له أبو طالب أنا أبوه. قال له لا، ما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا. فقال له نعم، إنه ابن أخي، مات أبوه وهو في بطن أمه. فقال له بحيرة ارجع بابن أخيك إلى مكة، فوالله لو رأته يهود الشام لقتلوه. لأنه عارف إنه اليهود هم ما هم متوقعين إنه النبي ده اللي حيطلع من العرب، لو عرف إنه هو من العرب ونفس الصفة حيقتلوه. فرجع أبو طالب، رجعه إلى فين؟ إلى مكة. طبعا من ضمن القصص اللي حدثت في طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان في واحد يحكي بيقول إنه مرة أجدبت الأرض وكان ما في مطر، فجاء رجل لأبو طالب وقال له نبغاك تستسقي لنا. في كانت عادة عندهم إنه اللي يكون إنسان فاضل يقوم ويقول يا رب ببركة هذا الفلان أسقنا وأرزقنا المطر. فيقول الرجل رأيت أبو طالب جاء بغلام حدث يافع صغير، وجهه كأنه شمس دجنة، يعني وجهه صلى الله عليه وسلم منور زي الشمس. فأخذه وألصقه بالكعبة ولاذ بإصبعه الغلام إلى السماء، يعني كأنه الرسول صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى إيش؟ إلى السماء. فجأة شاف السحب أتلمت في السماء وصارت تحط المطر وأغدق وإغدودق، حتى كان أبو طالب يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى
عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. ثمال يعني الملجأ والغياث، وقيل المطعم في الشدة لمن للأرامل أن يقف معهم في الضياع والحاجة. هذه كانت من ضمن قصة. في قصة ثانية حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم، إيش هي؟ كان عندهم في الأسواق في سوق عكاظ والمجاز والمجنة كان يجوا العياف. إيش يعني العياف؟ العياف هو اللي يجي رجل مع رؤى من الجن ويجول الناس يقولوا إيش مستقبل ولدي، إيش شايف فيه، إيش تتفرس فيه، كان يسموه عائف. فقام أبو طالب جاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، جاب له هو علشان يشوفه فيه. فصار الرجل يتفرس في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى خشي أبو طالب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أتلموا عليه ناس فعلى طول أبو طالب غيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا التفت الرجل وقال أين ذلك الغلام؟ ردوه علي، والله إن له لشأنا، ردوه علي في له شأن. طبعا أبو طالب خبى عنه علشان ما يبغى أحد يعرفه. هذه من ضمن القصص اللي حدثت في طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش حياة كدح وعاش حياة كفاح. طبعا لما كان صغير لا تتفكروا إنه هو جالس بس في بيت أبو طالب ما يساعد، وعارف إن أبو طالب رجل فقير العيال، فقير وكثير العيال، مع إنه سيد. السيادة في قريش لم تكن بالمال ولكن كانت بالحكمة والرأي والنسب، هذه هي السيادة في قريش. فقام قرر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يشتغل برعي الغنم لأهل مكة، فكان يأخذ لهم أغنامهم ويرعاها لهم على قراريط يعين به عمه أبو طالب، يعينه فيها حتى يعني ليساعده. فكان يأخذها، وكان معصوما صلى الله عليه وسلم، لم يرتكب خطأ قط ولا في صغره. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكي إيش يقول، ما هممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين. ومع كده ربنا عصمه لأنه نبي معصوم. أول شيء أنه اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم حتى يأكل من كسب يده وما حد يكون له منة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كسبه. الشيء الثاني إيش اللي هم به؟ أنه كان طبعا اللي بيرعوا الغنم فين يرعوا الغنم؟ خارج مكة مش جوة مكة. فقرر يوم وكان معاه راعي غنم، قرر يوم أنه ينزل يشوف عرس في قريش. تعرفوا أنتوا كانت الأعراس في ذلك الوقت فيها الخمر وفيها اللهو وفيها المعازف وفيها دي الأشياء كلها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بينزل يشوفها، فنزل من مكانهم البعيد وفي الطريق تعب واستراح ونام على صخرة ولم يوقظه إلا حر الشمس. هذه المرة الأولى وما شاف، ربنا عصمه. المرة الثانية برضو قرر ونفس الشيء ولم يوقظه إلا حر الشمس، وهنا عارف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه معصوم. لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمر، ولم يحلف بلات أو بعزة، ولكن كان قلبه معلق بالله ولا يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. لما شب الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يتاجر. طبعا أول مرة كان يرعى الغنم فبدأ يتاجر، فكان يروح، فكان يشارك في واحد من المشركين اسمه السائب ابن السائب المخزومي، كان يروح معاه في التجارة ويكسبه ويربح فيها. حتى بعد عام الفتح كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم مرحبا بشريكي وأخي. طيب بعد كده إيش حصل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدأ يتاجر في مال خديجة. في مال خديجة إيش هذا؟ خديجة من هي؟ خديجة رضي الله عنها كانت امرأة ذات شرف ومال ونسب وكانت تاجرة. إيش عملت مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنشوف غدا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

شقيق الروح يا عذب اللمى، يا عزيزا حل في القلب كريم، حل في القلب سنينا يحتسي من حمياه ودادي والنعيم، حل عشقا في السويداء وقد صار جزءا من فؤادي بالصميم. يا شقيق الروح لا تبرح دمي، فعروقي تشتهي فيها تقيم، أنت تحيا في كياني والهوى فيه أحيا، كيف أسلو أو ألوم، فيه عمري وشبابي والمنى، ومغاني الشعر في الرؤيا تهيم. يا شقيق الروح فاستوصي به، قد ملكت القلب ذياك الكليم، كن ودودا مثل ما ود وكن، كن رحيما مثل ما كان الرحيم. لا تفارقه فويلي إن جرى، ذلك البعد سيلقى في جحيم. يا شقيق الروح إني ضيفه، ذلك القلب ويهناه المقيم، فلقد ملكته حبي الذي عاش فيه زمن العشق الحميم. إنه سكناك لا زال كما كنت فيه مذ عشقنا من قديم، فترفق بحناياه وكن في خوافيه لطيفا كالنسيم. يا شقيق الروح لا تذر الهوى برياح النأي يغدو كالهشيم، فندائي رغم حزني صادح، يا عزيزا حل في القلب كريم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، مع خلق عظيم ندرسه سوية، الكبر. هذا الخلق السيء يقابله خلق حسن هو التواضع. والكبر لفظ مستمد من اسم الله تعالى المتكبر، والتخلق به هو بأن تتذكر دوما أن التكبر لله تعالى وحده ولا يصح لغيره، فهو خالق كل شيء ومالك كل شيء وله الكمال وحده، وأنت مخلوق لا تملك من أمرك شيئا، صفتك النقص والحاجة لربك، فعليك أن تتواضع لكبريائه وتخضع لحكمه وقضائه، وتذكر دائما أنك مفتقر إليه على الدوام في كل شيء، وتذكر أن كل خير عندك من جمال أو مال أو جاه أو علم أو ذكاء أو فهم أو عبادة أو صلاح أو هداية هو منه سبحانه وتعالى بإمداده وفضله، وقد يسلبك الله عطاياه في أي لحظة. كيف ينسب الإنسان شيئا إلى نفسه وهو ليس له؟ أو كيف يدعي الفضل على الآخرين وهو ليس بأفضل منهم؟ بل كل ما عنده هو من فضل الله تعالى وتوفيقه. من هو ذا الذي يمتلك الجرأة كي يتكبر على الناس؟ ثم كيف لا تعظم آفته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلا ترى نفسك خيرا من غيرك، بل تواضع بين أبناء جنسك، ومن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره، ومن رفع نفسه وضعه الله، ومن تكبر قسمه الله. الكبر هو شعور خادع بالاستعلاء على الناس، مصحوب باحتقارهم والترفع عليهم، هو من الأمراض الدفينة التي لا يشعر بها صاحبها، فهو لا يرى إلا نفسه، والنفس إذا تزينت بالهوى قد تصل إلى ادعاء الربوبية كما ادعى في القرآن فرعون. قال تعالى: فقال أنا ربكم الأعلى. وكل منا له من صنم الأنا نصيب على قدر سلوكه، ولو أعطيت النفس هواها لقالت أنا ربكم الأعلى. لذلك علينا أن نلجمها بلجام العقل والنور، ونستعين بالأذكار. وهنا نداء للمربين، فالتربية على التواضع حاجة في المجتمع، وهي من صلب الدين ومقاصده. إذا سيطرت النفس على الإنسان لا يستطيع أن يأخذ قرارات سليمة، فهو يعرف الحق ولا يقدم عليه، مثله مثل فعل إبليس، فقد منعه الكبر أن يؤمن مع علمه أن الله حق. وكما فعل كفار قريش، فقد عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، ولكن الكبر منعهم من الإيمان والإذعان. فالكبر داء وله آثار وخيمة ومدمرة، ومنها بطر الحق أي عدم قبوله، وغمط الناس أي بخس الناس مكانتهم وازدراؤهم، فلا ترى إلا الجدال في الباطل. أيها الأحبة، على الإنسان أن يمتحن نفسه ليرى إن كان متكبرا، فإذا وجد من أقرانه من يتكلم بكلام في موضوع اختصاصه، دين، طب أو علوم أخرى، وكان كلام هذا الأخير حقا أو أفضل من كلامه، انتابه عندها قلق وانزعاج، وهذا يعني أنه مصاب بداء التكبر. فهو انزعج لأن نفسه لم تتحمل أن يخرج الكلام الجميل والحق السليم
من أحد أقرانه وليس منه. كم من موظف قد يطرح أفكارا جديدة ومبدعة ولكن لا يصوت عليها بسبب تكبر وتعجرف في بعض المديرين في الشركة التي يعمل فيها، وذلك لأن هذه الأفكار ليست من بنات أفكارهم، بل هي مقترحات بعض الموظفين الذين هم دونهم في المنصب. فالكبر إذا حل في القلب أنقص العقل، لذا كان المتكبر خفيف العقل يبخس الناس أشياءهم ويتصرف عكس مصلحته،

وإظهار الامتنان على جميل صنعه وقوله، فتقول بارك الله بك، جزاك الله خيرا، كلامك صحيح وفي محله، فكرتك ممتازة وربما لم أسمع بها من قبل، لقد أكرمك الله بأمر لم أكن أعلمه، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مالك بن دينار. نحن نتحدث في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من قراءة سيرهم أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان مالك بن دينار يقول: وددت أن الله عز وجل أذن لي يوم القيامة حين أقف بين يديه أن أسجد سجدة فأعلم أنه قد رضي عني، ثم يقول لي: يا مالك، كن ترابا. هلا يا أخوان، قديش تدفع أنت مشان جيب لك خبر أنه الله رضيان عنك؟ يعني هلا مثلا انه اذا اجى واحد وجايب لك هيك خبر، قديش بتدفع؟ المتوقع انكم جميعا تصيرون من الذين قال الله تعالى عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف الله بيرضى علينا يا اخوان؟ شلون؟ نحن لا نعلم طريقة يرضى الله تعالى بها علينا إلا أن نوافقه، ولا نعلم طريقة نوافقه جل جلاله إلا بموافقة شرعه. فما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما أباح أبحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه. إذا بتساوي هدول الخمسة 100% الله رضيان عنك. ما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه، وما أباح أباحناه. أنت بهالشكل توافق شرعه، وإذا وافقت شرعه أرضيته. بقى تعالوا اجتهدوا أنكم تنفذوا هذه الخمسة. طبعا الشيطان ما له مصلحة الله يرضى عن ولا واحد بيناتنا، سيقطع عليك الطريق. هلأ أنت بتكون قاعد بالجامع تتحفز وتستنفر، تقول خلص أنا هلأ بعد أخي شو بده الله أنا بدي ساوي، ويلي بيقول لي حرام بدي أتركه، بدي أهجر ما نهى عنه، بدي أتمر بأمري. بس بس تطلع من هون بيجي الشيطان مع أول طلب: أدنى العصر قوم صلي، يلا بس لا كمل هالحلقة، طالع الحلقة بس نشوف شو بده يصير فيها، كلها نص ساعة الشغلة. شايف يبدأ بده يقطع عنك هذا الطريق. بعد نص ساعة بتجي لتقوم بس لا أتغدى، ورد نص ساعة تانية بس لا قوم صلي، والله حاس لك تعب حب نملي نص ساعة زمان وقوم صلي. بتنام بيروح عليها شي ساعة زمان، بتفيق على تليفون دق لك رفيقك وتحكي معه ربع ساعة زمان أدن المغرب. شايف الشيطان ما له مصلحة إنه الله يرضى عنك، فسيقطع عليك الطريق. بتروح بكرة الصبح تنزل على الجامعة، تنزل على الشغل يا أخي، على السوق. أنت ونازل على السوق يعني هيك ببالك رضا ربك، ما تلاقي غير مرأة وحدة قدامك حاطة كيلو عطر يمشي وراءها وعاملة مكياجات ومنظر شي بنشاف شي ما بنشاف. تبدأ حديث النفس، طلع لا تطلع، بجوز ما بجوز، إلا شو بصير يعني، شو باكلها شو ما باكلها، يعني شو بتريدوني، حط راسي بهالأرض، غمض عيوني يعني، فوت بالحيط هيك هلا الإسلام بريد. لك يا أخي بعدين المخلوقة يعني خلينا نشوفها، شو بصير يعني إذا واحد شافها. شايف ببلش الشيطان بقى بيوسوس لك. فالشيطان يا أخوان ما له مصلحة لا أنك تفعل الفرائض ولا السنن ولا أن تجتنب المحرمات والمكروهات. لذلك مطلوب إليك أن تجاهد نفسك، بس مع المجاهدة بدك معين. هذا المعين هو الحب في الله. إذا الله أكرمكم والتزمتم بمجالس الذكر والعلم وأحببتم الصالحين، حب الصالحين بيساعدك كثير، هيك ينهض بهممك، يصير الشيطان ما عاد يقدر يوسوس لك، لأنه أنت مخك مو معه بنوب بنوب بنوب، وباطنك مو معه بنوب، باطنك علق بمحبة الصالحين، فتطير إلى موافقتهم طيرانا. فتعالوا نجتهد يا أخوان أن نطبق هذه الخمسة، وحتى تطبق هذه الخمسة الفرض والسنة والمباح والمكروه والحرام بدك مجاهدة وبدك محبة.
إذا الله أكرمك فيهم يكون بإذن الله تطبيق الخمسين. فكان مالك يقول أنا بس بتمنى إنه يوم لأ ما بدي شيء. طيب ما بدك جنة يا مالك؟ ما بدي جنة سامحين، ما بدك نعيم وما بدك، ما بدي شيء، بس بدي إذا الله عز وجل رضي خلاص. قال ثم يقول لي يا مالك كنت ترابا. وكان مالك يقول إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. الصفا هو الحجر الأملاس. كيف إذا حطيت نقطة مي هيك أو شوية مي على حجر أملاس بكره، هلا إذا على تربة ندية تمتص الماء، بس على الحجر الأملاس هيك تمشي. قال إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب. يعني بيحكي هو وبيساوي محاضرة بتطن وبترن، بس حسن المحاضرة هيك تكرج كرج ما بيفهم شيء. وإذا كان يعمل بعلمه سبحان الله تستقر في القلوب. من هون في يا أخوان أمر جدا مهم. الدين ليس ثقافة. مرات أنتم بتسمعوا أنه بمكان معين مساوين برنامج تراثي، حاطين فيه بالبرنامج التراثي أواعي قديمة رجالية ونسوانية، وحاطين طناجر وصحون، وحاطين مثلا شو هيك شيء طبخة قديمة، وبالجملة حاطين أذان، وبقلبه محاضرة دينية كمان. إنه هدول تراث، يعني نحن تراثنا هيك. الدين ليس تراثا. الدين مو طنجرة، والدين مو فستان، والدين مو روب، والدين مو جلابية. الدين عقيدة تخالط الجوارح كلها، وسلوك وأعمال بدك تعملها. الدين ليس ثقافة. يعني لا، في واحد بيقول لك مرات بيقول لك والله يعني ثقافة دينية واسعة. الدين ليس ثقافة. هلا لو أنت حفظت كل نصوص القرآن والحديث والفقه وما عملت ولا شيء، أنت صاحب دين شيء؟ بلا دين. لذلك هلا بالسوربون في أساتذة بعلم التفسير يهود. يعني بفوت هذا الدكتور يهودي معه دكتوراه بتفسير القرآن، بيجي بساوي محاضرة بتفسير القرآن الكريم، بس هو يهودي. يعني هذا صار صاحب دين؟ لا. الدين إذا لم تعمل به، إذا لم تحوله إلى سلوك، إذا لم يخامر قلبك بحيث يوقظك عند الفجر، أنت مالك صاحب دين. بيقولوا بأنه ابن سينا فقال صار مشهورا ومعروفا، مرة خادمه المقرب له قال له يا سيدي لما لا تدعي النبوة؟ لك شوف الناس كثير بتبجلك وبتعظمك، قول إنك نبي. قال أخبرك. ماشي جاوبك. قال وفي ليلة باردة استيقظ ابن سينا قبل الفجر، وكان المذكر يقف على المئذنة يذكر الناس قبل صلاة الفجر، مرات بيعملوا تذكير ليستعد للأذان. وكان من زمان ما في ميكروفونات، فوين يأذنوا؟ يعني على رأس المادني، والدنيا برد وأمطار، وهذا المذكر فوق هنيك عم بيذكر. ابن سينا فتح عيونه، خادمه موجود على السرير جنبه. قال يا غلام، فتح عيونه. قال نعم. قال ائتني بكأس ماء، بكأسة ماء. قال يا سيدي الآن يعني الدنيا ظلمة أو ظلام، يعني نام بعد قليل يؤذن للفجر فأتيك بالماء. بعد خمس دقائق يا غلام، فتح. قال له جيب لي كاسة مي لك نشفان رئي. قال له سيدي برد الدنيا هلا، وين بدي أقوم أنا من السرير؟ شوي تاني هلا بيأذن يؤذن للفجر بجيب لك مي. يا غلام حينشف رئي، حبوت جيب لي كاسة مي. ما بده يجيب له كاسة مي. قال له ايه قوم قوم لجاوبك ليه ما لا أدعي النبوة. قال له مو سألتني أنت من زمانك ليش ما بدعي النبوة؟ قال له إيه ليه؟ قال له أرأيت ذاك الرجل على المئذنة؟ قال له إيه؟ قال له محمد صلى الله عليه وسلم قبل 700 سنة أمره أن يؤذن لصلاة الفجر فقام يؤذن، وأنت تلميذي المقرب من 10 دقائق عم بقول لك شان الله كاسة مي أعطيني بس ما عم تعطيني. علمت لما لا أدعي النبوة؟ النبوة مو شغلة واحد يحفظ كلام. الدين يا أخوان مو واحد يحفظ جمل وتعابير ويلبس جلابية ويلبس طاقية، هذا مو دين. إذا ما حولت الدين إلى سلوك في بيتك وبمحلك وبمتجرك وبشارعك،
وكان عقيدة تخامر هيك كل جوارحك، أنت ما بتكون صاحب دين. مرة جديدة اللي بيعينك على هذا الشيء بدك صحبة صالحين، بدك مجلس علم، بدك مجلس ذكر، حتى يتمكن حب الله عز وجل في قلبك، عندها تأتمر بالأمر وتنتهي عن النهي. إذا قال لك قوم على صلاة الصبح بتقوم، غض بصرك بتغض. هلأ والله مساكين بعض الشباب ما بيقدر يغض بصره فعلا، فعلا بيقول لك ما بيقدر مسكين، هذا ما بيقدر فعلا، لأنه أخي لا لك شيخ ولا لك معلم ولا لك مجلس علم، وما في حب، ما في حب، فارغ. لذلك هو أصلا يبحث عن حب، يعني بيدور هيك يمنى يسرى، بركي بيعلق له شي شغلة يحبها يعني. أما من امتلأ قلبه بحب الله، بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيصير عنده قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حتى أنه لا ينظر إلى النساء، مو لأنه ما بده ينظر، أصلا لا يراهن. يلي في حب لله ورسوله إذا عرض عليه المال الحرام بسهولة، بسهولة ولا بيفكر بالنقاب بالمسألة. بس يا حرام إذا واحد ما في حب لله ورسوله بيعرض عليه المال الحرام بيصير لك والله بتندرس الشغلة، يعني بنشوف بركي في له فتوى، بركي إلى دبارة، بركي بتتدبر، لا تتشدد، طول لي بالك أنت، يعني بناخذ وبنعطي بالمسألة، لأنه القلب فارغ. بس إذا القلب مليء ما عاد يلتفت إلى هذا الأمر على الإطلاق. فبيقول مالك ابن دينار: العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. آخر ما أقوله لكم اليوم، كان مالك يقول: إنك إذا طلبت العلم لتعمل به كسرك العلم به، وإذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا. إذا طلبت العلم لتعمل به كسرك العلم، يعني أورثك التواضع، وإذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا. إحنا بتشوف واحد معه شهادة دكتوراه يفكر حاله يعني هو الآمر الناهي بهالكرة الأرضية، بيتكلم بطريقة مع الطلاب بالجامعة الله أكبر كأنه أنا ربكم الأعلى. شبك هو معه دكتوراه والله يستر أخذها بالواسطة كمان، وبالدفش، ولا خرجه لا دكتوراه ولا ليصنص أصلا، بس يرى نفسه فوق العباد، وأنه هو صار بيدرس هلأ بالجامعة. في دكتور تاني كمان هو دكتوراه معه، لكن تحسه من الأدب والخلق والتواضع ما يحبه الناس كلهم. إنك إذا طلبت العلم للعمل كسرك العلم. ليش كسرك العلم؟ لأنه الحقيقة